0: ولم يعرف التاريخ ميلاد أطهر ولا أزكى من جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجيل المبارك الذي نشأ على عين خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، فاعتنى بهم عناية شديدة ليتخرج من مدرسة النبوة جيل من الرجال والنساء، كل واحد منهم له منزلة وقامة عظيمة، فكانوا معجزة الزمان ومضرب المثل. وإن تحدث الكثير عن رجال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن التاريخ يذكر لنا نساء تركن بصمة صادقة نأخذ منها الدروس والعبر. كنا الزوجة الوفية والابنة الحبيبة والأخت الفاضلة والأم العزيزة والمربية الثابتة التقية. موعدنا اليوم مع امرأة ليست ككل النساء، بل امرأة حصدت شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوق كل الوصف. هي التي قال عنها صلى الله عليه وسلم أنها أمي بعد أمي، هذه بقية أهل بيتي. إنها السيدة أم أيمن الصحابية الجليلة السابقة للإسلام. رافقت النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت معه أيام اليتم المريرة بعد أن قضى الله سبحانه وتعالى بوفاة والده عبد الله بن عبد المطلب، وقبل أن يخرج هو إلى الحياة. ثم لما رحلت أمه آمنة بنت وهب إلى لقاء ربها، تركت صغيرها الذي بلغ السادس من عمره صلى الله عليه وسلم يبكي أمام قبرها بكاء تتصدع له القلوب وتنهار له أشد العزائم. لكن أسرعت الفاضلة الحنون أم أيمن لتحتضن أشرف الخلق وتضم سيد البشر إلى صدرها وتمسح بيدها الحانية دموعه الطاهرة صلى الله عليه وسلم وتخفف من لوعة المصيبة، وهو في أشد اللحظات التي يحتاج فيها إلى الأم وحنانها. أم أيمن هي بركة بنت ثعلبة حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومربيتها. غنمتها قريش ممن جاءوا يريدون هدم الكعبة عام الفيل، فصارت مولاة لعبد الله بن عبد المطلب وتعين السيدة آمنة بنت وهب في شؤون البيت. لا يعرف الكثير عن سنة مولدها وحياتها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ميلادها الحقيقي كان حين احتضنت خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. كنيتها رضي الله عنها والتي اشتهرت بها هي أم أيمن وأم الظباء، ومن ألقابها مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنتها وأمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسلمت أم أيمن مع بداية الإسلام، وقيل أسلمت مبكرا بعد خديجة وعلي وزيد. هاجرت الهجرتين وشاركت في عدة غزوات كأحد وخيبر وحنين، وفي تلك الواقعة نادت بالمسلمين وكانت عسراء اللسان أتقلب الحروف، ثبت الله أقدامكم، تقصد ثبت الله أقدامكم، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الله أقدامكم يا أم أيمن. وتبدأ قصة ضيفتنا كما ذكرنا سابقا، حين ذهبت ذات يوم السيدة آمنة بنت وهب تزور أهلها في يثرب، واصطحبت الطفل الصغير محمد صلى الله عليه وسلم وأم أيمن. وبينما هي في طريق العودة وبالضبط بالأبواء القريبة من مكة، لم تتمكن من متابعة الطريق فتوفيت ودفنت بذلك المكان، ولم يكن أمام أم أيمن إلا أن تحمل الصغير المفجوع، ووصلت به إلى بيت جده عبد المطلب وروت له ما جرى، فطلب منها أن تقيم معه في بيته لترعى الطفل محمد صلى الله عليه وسلم كما كانت تفعل في حياة أمها. عاملته أم أيمن أحسن معاملة، بل ضاعفت مجهودها، أغدقت عليه من عطفها وحنانها ما خفف عنه لوعة فراق الأم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عنها هذه بقية أهل بيتي. عاش اليتيم الصغير في بيت جده بإشراف أم أيمن معززا مكرما محاطا بأحسن رعاية وأكرمها، غير أن المنية أسرعت بجده الذي أوصى أبا طالب بكفالته. انتقل صلى الله عليه وسلم مع حاضنته أم أيمن إلى بيت عمه أبو طالب، ولم يجد في مسكنه الجديد إلا الترحيب والحفاوة. كانت فاطمة بنت أسد زوجة عمه أبا طالب تبالغ في إكرامه والعطف عليها، حتى قال عنها صلى الله عليه وسلم لم ألق بعد أبي طالب أبر منها. ولكن منزلة أم أيمن كانت عنده أكبر، فقد كانت تخدمه ببيت أبي طالب بنفسها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول عنها هذه بقية أهل بيتي. لما بدأ صلى الله عليه وسلم ينمو ويترعرع وأخذ يصحبه أبو طالب في بعض سفرياته التجارية، سمعت السيدة خديجة عن أمانته وصدقه واستقامته، وللقصة بقية كما تعرفون، إلى أن تزوج بها وأصبحت أما للمؤمنين. فاطمأنت عليه أم أيمن أن صار في رعاية سيدة كريمة لم تبلغ مكانتها أي سيدة من نساء قريش. تزوجت أم أيمن بعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عبيد بن زيد أحد بني الحارث بن الخزرج، بعد أن أخذت موافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم أيضا. أثمر هذا الزواج عن ابنها أيمن، وحين أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة هاجرت في يوم شديد الحر وكانت صائمة، خرجت بغير زاد ولا ماء، وحين بدأ الحر يرهقها والعطش يشتد عليها حتى إذا بلغت الروحاء بين مكة والمدينة خارت قواها وذهب جلدها وأخذتها غفوة من شدة التعب، وخلال نومها تدلل هدلو من السماء بحبل أبيض حتى أصبح فوق صدرها، أسرعت تتناوله حتى ارتوت هي وابنها وزوجها. تحدث أم أيمن فتقول: ما أصابني بعد ذلك عطش، ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت أبدا. شاركت أم أيمن في غزوة أحد وخرجت لسقاية الماء ومداواة الجرحى، ولما رأت فرار الرجال في المعركة كانت تحث التراب في وجوه الذين فروا وتقول لبعضهم: هاك المغزل وهات سيفك. دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، ثم اتجهت نحوه تستطلع أخباره حتى اطمأنت على سلامته فاطمأن قلبها. لما كان يوم خيبر خرج عبيد بن زيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد، وخرجت هي أيضا مع عدد من الصحابيات لمداواة الجرحى وإرواء العطاش وإعداد الطعام للمجاهدين. انتهت المعركة، راحت أم أيمن تبحث عن زوجها لكنها أدركته وقد أدرك الشهادة وكان من الفائزين. زارها صلى الله عليه وسلم يوما مواسيا لها فرآها حزينة لموت زوجها، فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. ولما سمع زيد بن حارثة ذلك تزوجها، فأنجبت له أسامة: الحب وابن حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي عنها زيد بن حارثة هو الآخر حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جعفر وعبد الله بن رواحة في معركة مؤتة، فاستشهدوا جميعا. حين خرج صلى الله عليه وسلم في معركة حنين خرجت أم أيمن مع ولدها أيمن بعد أن اشتد عوده واكتمل شبابه، وشاءت إرادة الله سبحانه عز وجل أن يسقط شهيدا في المعركة، وصبرت أم أيمن بركة على قضاء الله تعالى، وأعانها في ذلك إيمانها الراسخ الصلب الذي لا تزعزعه الجبال، والصبر الذي غرسه في صدرها سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن صبر أم أيمن قد انهار وعزمها القوي قد خار يوم نعي إليها سيد الكائنات وأشرف المخلوقات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حزنت عليه حزنا شديدا وسكبت لفقده أغزر العبرات. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك يا أم أيمن؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما أبكي لذلك، إني أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. وقد أثر عنها أنها قالت يوم نعي إليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنها وهي تبكي: اليوم وهل الإسلام أي ضعف. اختلف في وفاتها، فقد قال ابن كثير: توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر، وقيل بستة أشهر، وقيل أنها بقيت بعد استشهاد عمر بن الخطاب، وهو قول الذهبي في سير أعلام النبلاء. وجاء في مستدرك الحاكم أن أم أيمن في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا كانت أم أيمن قد كبرت ونال منها الكبر، وجاءها هادم لذات ومفرق الجماعات، ورجعت إلى ربها راضية مرضية، وصلي عليها ودفنت بالبقيع رضي الله عن بركة. أم أيمن وأم أسامة حب الحب، ولقاهم نظرة وسرورا مع المتقين الأبرار من الصحابة الأخيار، وجمعنا بهم في جنات ونعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليها.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. الدنيا غناية، الدنيا غناية.

0: تنطلق فجر الثلاثاء رحلة حجيج ولاية قفص البلغ عدد 262 حاجا وحاجة على الساعة 2:15 دقيقة صباحا من مطار قفص قصر الدولية. زميلة نبيلة نصر التقت أمر مطار قفص قصر الدولية نجيب.
1: اليوم انطلاق رحلة حجيجنا الميمين في اتجاه البقاع المقدسة في اتجاه المدينة، تضم الرحلة 262 حاج وحاجة مع 5 مرافقين. التحضيرات والتنظيم كان محكم للغاية بتضافر كافة الجهود الأطراف المتداخلة في النقل الجوي من ديوان الطيران المدني والمطارات، الأمن، الشرطة، ديوان الحماية المدنية، صحة، الإجراءات من مربط السيارات. الحاج عنده مرافق يوصلوا للباب الدخول بتاع المطار، يمشي لمنطقة التسجيل في بهو المطار. احنا ماذا بينا ديما قبل بخمسة سوايع باش يجيو يبدأ التسجيل، باش تكون ثم سهولة في التسجيل، ما يصيرش اكتظاظ خاطر في المحطة الجوية نخدموا في 260 حاج، يلزمها شوي وقت قبل باش تكون سهولة وانسياب في التسجيل وتسجيل الأمتعة. تؤمن الرحلة الخطوط الجوية السعودية، كي توصل طيارة الساعة ونص كاكا يصير عملية الصعود إلى الطائرة. إن شاء الله نكونوا في الوقت، نحترموا وقت إقلاع الطائرة وما يصيرش الطائرة. المبرمج هو ساعتين متاع الصباح و 15 دقيقة إن شاء الله. الرحلة في اتجاه المدينة المنورة يكون وصولها إن شاء الله بعد 5 ساعات.
0: أفاد مدير عام المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس منذر بن سالم بأن المعهد تمكن منذ تأسيسه من استنباط أكثر من 120 صنفا من الحبوب وحوالي 25 صنفا من البقوليات الغذائية و30 صنفا من الأعلاف. أكد مدير عام اليقظة الدوائية رياض دغفوس أن فيروس هانتا ضعيف الانتشار لم يصل إلى مرحلة الوباء، ومن الصعب أن ينتقل من الإنسان إلى الإنسان، مضيفا أن أعراض الفيروس شبيهة بأعراض الإنفلونزا الحادة، يمكن أن تصبح أكثر خطورة وتتسبب في مشاكل تنفسية وقصور كلوية قد يؤدي إلى الوفاة في 80% من الحالات. أكد المدير العام المكلف بتسيير ديوان تونسينا بالخارج حلمي تليلي تواصل برنامج تذاكر ذات الأسعار التفاضلية لفائدة العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن الديوان سيشرع يوم في قبول القائمات من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج. أعلنت الولايات المتحدة استضافة جولة محادثات بين لبنان والكيان المحتل يومي 14 و 15 من مايو الجاري بهدف التوصل إلى اتفاق يشمل الترتيبات الأمنية وترسيم الحدود وإعادة الأعمار. في المقابل شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلامة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الصهيونية قبل إحراز أي تقدم في المسار التفاوضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: رحلة إلى الفرات رحلة البحث عن الوجود عبر العراء والبحر قصة المحبة التي دونت على ذاكرة الرمل لتستقبل الفرات رحلة إلى الفرات مسلسل في حلقات الكاتب عبد الأمير شمخي المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن مونتاج محمد صبيح رحلة إلى الفرات من إخراج حسن الأنصاري.

0: أنت خالي.
1: ما حاجتك يا ابنة أختي؟
0: أن تقيم العدل بيني وبين قومي يا خالي.
1: أبوك رجل قوي ويمكن أن يفعل.
0: لا يعرف الأمر من ظاهره.
1: صدقتي، أكملي.
0: زوجني أبي من أنس بن عمرو بن عامر.
1: عرفت الحكاية ابنتي، فالناس جميعا يتحدثون عنها، وقيل إن البعض شاهد زوجك مربوطا لجذع نخلة طافية على السيل ثم اختفى.
0: يريدونني أن أصدق أنه مات.
1: وهذا ما سمعته أيضا.
0: تدبير الليل يفضحه النهار.
1: صدقتي أيضا، أكملي.
0: كان لي ولزوجي واحة عشنا بها، وحين حل بأهلي ما حل بعد السيل ساروا معي لتلك الواحة على أمل أن يعودوا، ولكنهم حين سكنوا هنا أبوا أن لا يخرجوا منها أبدا، بل وقالوا إنها لهم.
1: فهمت الأمر.
0: أنا ووصيفتي هذه جئنا نطلعك على الأمر، ونريد الحق، ولا أريد أن ينال الأذى أبي.
1: لك ما تريديه ورب هذه الأرض. لو كان عمرو بن عامر ما يزال هنا لما حكمت بهذا الأمر، ولقلت لك يا ابنتي اذهبي إليه، ولكن ما دام قد رحل فلنحمل هذا الأمر.

0: اسمع يا أنس، إن لوالدك كما قلت لك دينا كبيرا برقبتي، فقل لي ما تريد. إن كنت تنوي الذهاب خلف أبيك فسأمكنك من ذلك، وإن أردت العودة لديارك من أجل زوجتك فسأكون أحد أتباعك.
1: حين نكون عاجزين نستجير بأهلنا، وحين نكون قادرين فإن علينا واجبا نقوم به قبل كل شيء. وإن كان شوقي لأبي أكبر من أي شوق، إلا أن الواجب يجعل نار العواطف أقل اشتعالا ويدفع أمامنا بما يجب أن نفعله. وأقسم لو كان أبي ها هنا لقال لي: الواجب أولا يا أنس.
0: إذن الواجب أولا، فما واجبك؟
1: هنالك زوجتي وواحتي، لا أدري ما حل بهما.
0: سأعد العدة كي أعود معك.
1: ما فعلته لي أكثر مما كنت أحلم به يا أخي، فلا تكلف نفسك عناء العودة. هناك سأرى ما سأفعله.
0: هذا كان وعدي لأبيك.
1: إذن على بركة الله، متى نتمكن من العودة؟
0: سأخبر الرجال بما أنوي، وسأعد العدة بينما يشتد ساعدك، فربما تكون إن عدنا بأشد الحاجة إليه.
1: هذا ما أسعى إليه.
0: أتركك بسلام وسأعود لك غداً.

0: اسمع يا كعب، لا أريد لهذا الأمر أن تتناقله القبائل فيقال ضعف أمام قومه ولم يكن عادلا. أعد لابنتك حقها، اذهب وقل لهم عني إن العدل أساس الملك وليس القوة والغلبة، فإن وافقوا كان خيرا وإن أبوا فسنرى ما يمكن أن نفعله. أنا خال ابنتك ولها الحق في أن تطلب نجدتنا.
1: لن يقبلوا بهذا الأمر.
0: بل سيفعلوا، لا بد من ذلك.
1: دعني أتحدث إليهم وأبادلهم الرأي لعلي أجد حلا.
0: أعدت ابنة أختي ورد إلى ديارها وقد وعدتها أن نقيم العدل.
1: سأرى ما يمكن أن نفعل.

0: هل أنت مستعد يا سيدي أنس بن عمرو؟
1: نعم كما ترى.
0: إذن فالقرار لك منذ الساعة، والأمر أمرك، إلى أي اتجاه تريد؟
1: نحن عائدون إلى الديار،
0: خيلنا في تأهب.
2: وأنا يا سيدي حملت الإبل بما نحتاج.
1: باطل بطل، ونكال بنا نكل، ولمن فعله نحمل سيوفنا، فنعيد الحق إلى موضعه والباطل إلى قبره. هيا يا مطارد، هيا يا إخوتي، سيروا.

0: نعم يا ريحانة.
1: احذري من الغدر ولا تغادري ديار أبيك أبدا.
0: أنا لم ولن أغادر الديار، لا خوفا، ولكن هذا بيت أبي. ما هذا؟ ما بالك ترتجفين؟
1: لقد عرفوا أنني أنا من أوصلت الخبر، وذهبت معك حيث اشتكيتهم.
0: كيف عرفتي؟
1: قال لي أحدهم أنه سيقوم بدفني وأنا على قيد الحياة.
0: لا تغادري المكان، ابقي معي.

0: أصبحنا قريبين من الديار؟
1: ليس بعد. هل تعبت؟
0: قضيت عمري في هذه الوديان والبراري.
1: سنتوقف لنستريح عند تلك الجبال. هيا يا وحش، نحو تلك الجبال التي هناك.

0: ورد ورد.
1: ماذا يا أبي؟
0: سيتقاتل أخوك وأبناء عمومتك من أجل ما تريدين، وأنت تعرفين أنهم كثر وأشداء، كيف تذهبين إلى زهران؟
1: هو خالي وإن كان من قبيلة أخرى.
0: هل نسيت ابنة من أنت؟ هل تعرفين ما جزاء فعلتك الشنيعة هذه؟
1: القتل.
0: بل ستتزوجين ابن عمك سبيع لينتهي الأمر.
1: القتل أهون علي مما قلت.
0: أفضل من أن يتسبب بعداء بين أخيك ومن معه وبين أبناء عمومتك.
1: لا تأخذ ما ليس لك حق به.
0: للنساء البيوت وللرجال السيوف.
1: هل ترضى أن يبيت مظلوم في بيتك يا أبي؟
0: لا خيار لي. استعدي إذا للزواج غدا.
1: أنا امرأة متزوجة.
0: ما تزوجك؟ ابتلعه السيل.
1: أنت تقول ذلك؟
0: أنا أعلم به، فلا تشعل الحرائق بالديار من أجل لا شيء. لقد مات وعندي شهود على ذلك.
1: أين جثته؟ إذا كنت متأكدا أنه قد قتل فأين الجثة؟ أعطني إياها لوريه التراب.
0: ابتلعها السيل يا ابنتي، ابتلعها السيل، هذا ما أخبرني به أبناء عمومتي.
1: لا أصدق يا أبي، ولن أصدق تلك الأكاذيب التي لا تنطلي على الفتاة الغر. أنسيت أنني ورد؟ ورد التي بارت الرجال بالقول فغلبتهم؟ كيف تريدني أن أصدق ما لا يصدقه عقلي وقلبي؟ لن يكون لكم ما أردتم، فالموت أسهل مما تريدون.
0: قلتها لك، استعدي غدا.
1: بل سأقيم حزنا وأندب ندب الثكالة.

0: قد وصلنا، تلك نهايات السيل.
1: وأين دياركم؟
0: ابتلعها السيل، ولكن علينا أن ندور حوله، وأمامنا مسيرة نهار وليل، إلا أننا من هذا المكان سنفترق قليلا كي لا يشك الناس بأمرنا.
1: ضع لثامك وتحاشى من يعرفك.
2: مولاتي، ماذا ستفعلين؟ لا أدري، عقلي يكاد يتوقف، لا أدري ماذا يمكن أن يحدث في هذه الليلة. جل ما أخشاه أن تراق الدماء بين أخي وبين أبناء عمومتي، وأعرف أن لهم الغلب فأخسر ما لا يعوض.
3: كان على سيد كعب أن يوقفهم.
2: أبي لم يعد يستطيع ذلك.
4: قصة العرب، قصة المحبة التي دونت على ذاكرة الرمل. غدا نلتقي، رحلة إلى الفرات. مسلسل في حلقات، الكاتب عبد الأمير شمخي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، مونتاج محمد صبيح. رحلة إلى الفرات من إخراج حسن الأنصاري.

0: كان في عمري 20.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

حلال بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام. العفو، العفو.
3: إن طاقة الحقد

0: صادق. وفي مثل إسباني يقول: لذة الانتقام لا تدوم إلا لحظة، أما الرضا الذي يوفره العفو فيدوم إلى الأبد. إن المسيء إذا جازيته أبدا بفعله زدته في غيه شططا. العفو أحسن ما يجزى المسيء به، يهينه أو يريه أنه سقط. أبو عثمان بن لؤون التجيبي. يقول مصطفى محمود: أفضل ما تهبه في حياتك العفو عن عدوك، والصبر على خصمك، والإخلاص لصديقك، والقدوة الحسنة لطفلك، والإحسان لوالديك، والاحترام لنفسك، والمحبة لجميع الناس. وذكر إبراهيم الفقي أن الذات السلبية في الإنسان هي التي تغضب وتأخذ بالثأر وتعاقب، بينما الطبيعة الحقيقية للإنسان هي النقاء وسماحة النفس والصفاء والتسامح مع الآخرين. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. محمد بن إدريس الشافعي. قال الأحنف: إياك وحمية الأوغاد. قيل: وما هي؟ قال: يرون العفو مغرما والتحمل مغنما. وقيل للإسكندر: أي شيء أنت أسر به مما ملكت؟ فقال: مكافأة من أحسن إلي بأكثر من إحسانه، وعفوي عمن أساء بعد قدرتي عليه. وكما قال أبو حاتم: الواجب على العاقل توطين النفس على لزوم العفو عن الناس كافة، وترك الخروج لمجازات الإساءة، إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإساءة، ولا سبب لنماء الإساءة وتهييجها أشد من الاستعمال بمثلها. إذا عفوت عن الإنسان سيئة فلا تروعه تأنيبا وتقريعا، كما يقول المعري. عطر الكلام. وأيضا ذكر أحمد شوقي عن الصفح في بيت شعري حين قال: تخلق الصفح تسعد في الحياة به، فالنفس يسعدها خلق ويشقيها. قيل للمهلب بن أبي صفرة: ما تقول في العفو والعقوبة؟ قال: هما بمنزلة الجود والبخل، فتمسك بأيهما شئت. وقبل ختام لقائنا هذا يقول مصطفى الغلاييني: سامح صديقك إن زلت به قدم، فليس يسلم إنسان من الزلل.
1: عطر الكلام. عطر الكلام مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام. عطر الكلام.

الله أشهد أن محمد رسول الله

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكشف بها كربتنا وتؤنس بها وحشتنا وتغفر بها زلتنا وتزيل بها همومنا وترفع بها غمومنا.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: تمتلك فجر الثلاثاء رحلة حجيج ولاية قفص البلغ عدد 262 حاجا وحاجة على الساعة 2:15 صباحا من مطار قفص قصر الدولية. زميلة نبيلة نصري التقت أمر مطار قفص قصر الدولية نجيب.
1: اليوم انطلاق رحلة حجيجنا الميمين في اتجاه البقاع المقدسة في اتجاه المدينة، تضم الرحلة 262 حاج وحاجة مع 5 مرافقين. التحضيرات والتنظيم كان محكم للغاية بتضافر كافة الجهود الأطراف المتداخلة في النقل الجوي من ديوان الطيران المدني والمطارات، الأمن، الشرطة، ديوان الحماية المدنية، الصحة، الإجراءات من مربط السيارات. الحاج عنده مرافق يوصلوا للباب الدخول نتاع المطار، يمشي لمنطقة التسجيل في بهو المطار. احنا ماذا بينا ديما قبل بخمسة سوايع باش يجيو يبدا التسجيل، باش تكون ثم سهولة في التسجيل، ما يصيرش اكتظاظ خاطر المحطة الجوية نخدموا في 260 حاج، يلزمها شوي وقت قبل باش تكون سهولة وانسياب في التسجيل وتسجيل الأمتعة. تؤمن الرحلة الخطوط الجوية السعودية، كي توصل الطيارة الساعة ونص كاكا يصير عملية الصعود إلى الطائرة. إن شاء الله نكونوا في الوقت، نحترموا وقت إقلاع الطائرة وما يصيرش خريطة. المبرمج هو ساعتين متاع الصباح و15 دقيقة إن شاء الله. الرحلة في اتجاه المدينة المنورة يكون وصولها إن شاء الله بعد 5 ساعات.
0: أفاد مدير عام المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس منذر بن سالم بأن المعهد تمكن منذ تأسيسه من استنباط أكثر من 120 صنفا من الحبوب وحوالي 25 صنفا من البقوليات الغذائية و30 صنفا من الأعلاف. أكد مدير عام اليقظة الدوائية رياض دغفوس أن فيروس هانتا ضعيف الانتشار لم يصل إلى مرحلة الوباء ومن الصعب أن ينتقل من الإنسان إلى الإنسان، مضيفا أن أعراض الفيروس شبيهة بأعراض الإنفلونزا الحادة يمكن أن تصبح أكثر خطورة وتتسبب في مشاكل تنفسية وقصور كلوية قد يؤدي إلى الوفاة في 80% من الحالات. أكد المدير العام المكلف بتسيير ديوان تونسينا بالخارج حلمي تليلي تواصل برنامج تذاكر ذات الأسعار التفاضلية لفائدة العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن الديوان سيشرع اليوم في قبول القائمات من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج. أعلنت الولايات المتحدة استضافة جولة محادثات بين لبنان والكيان المحتل يومي 14 و15 من مايو الجاري بهدف التوصل إلى اتفاق يشمل الترتيبات الأمنية وترسيم الحدود وإعادة الأعمار. في المقابل شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلامة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الصهيونية قبل إحراز أي تقدم في المسار التفاوضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: سلوكيات وغرائز. يولد الإنسان وهو مزود بردود فعل فطرية تعينه على البقاء حيا،
1: فإن صح بدنه ونشط عقله وضبط انفعالاته وقلت مشكلاته وأعمل دوافعه من أجل الخير وسعد بعمره، يحيا حياة سعيدة بعيدة عن المشاكل ومنغصات العيش.

0: سلوكيات وغرائز.
1: برنامج يقدم معلومات وحقائق عما يصدقه الناس وعن ما يقوله العلم في ذلك.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إعداد منى الهرمي،
0: تقديم
1: استقلال أحمد وإبراهيم بحر.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إخراج نبيل العلوي.

0: الشخصية
1: الشخصية
0: أعزائي، كثير من علماء النفس اهتم بها ودرسها ونظر إليها من خلال منطلقات متعددة.
1: يقول أحد الباحثين في تعريف الشخصية بأنها جملة الصفات الجسمية والعقلية والمزاجية والخلقية التي يتميز بها شخص عن غيره تميزا واضحا.
0: ذلك يعني أن كل صفة تميز الشخص عن غيره من الناس.
1: ثقافة الفرد وإمكانياته وقدراته الخاصة من ذكاء ونمط معين من التفكير والعادات والآراء والاتجاهات والمعتقدات تعتبر جزء من الشخصية.
0: إنما يحمله الفرد في أعماق نفسه من مخاوف وعقد وما يتسم به من صدق وكذب وتسامح وتشدد أو انطواء أو قوة أو ضعف أو جمال، كل ذلك يعطينا انطباعا عن الشخص حين نريد أن نحدد شخصيته.
1: إذن أعزائنا، بعض الصفات التي تعتبر جزء من الشخصية تضفي آثارها وتأثيرها على عموم الشخصية.
0: طبعا، فهؤلاء العباقرة من كتاب وموسيقيين وشعراء وفنانين قد خلدهم التاريخ، فإن مواهبهم الفنية قد طفت على الجوانب الأخرى من الشخصية.
1: ونجد أن العالم يونغ في تعريفه للقناع قال أن القناع هو الشخصية العامة، وهي الجوانب التي يظهرها الشخص للعالم في مقابل الشخصية الخاصة والتي توجد قابعة خلف الوجه الاجتماعي.
0: هناك تعريف أخرى للشخصية وهي الكل الديناميكي الذي يميز كل فرد عن غيره، والتي توجه سلوك أو توجه سلوك الفرد وتحدد فعاليته.
1: هل تعلم عزيزنا المستمع أن علماء النفس وضعوا حوالي 50 تعريف للشخصية؟
0: هذا يعكس لنا مدى تعقد هذا المفهوم.
1: لكن ماذا عن مكونات هذه الشخصية يا إبراهيم؟
0: يا استغلال، للشخصية 5 مكونات. الأخلاق، فنقول عن فلان أنه كاذب أو محتال أو أنه رجل متدين، إنها الواجهة التي تعكس مكونات الشخصية في المجتمع.
1: الأمزجة، وهي تغشى الفرد فترة من الزمن أو تعود بين حين وآخر، تصطبغ بالمرح والابتهاج والانقباض أو التهيج، وهي مجموعة من الصفات التي تميز الفرد عن غيره.
0: الذكاء، وهو جزء مميز من كل شخصية، فالذكي يتفوق على أقرانه.
1: العوامل الجسمية، فالمظهر العام دليل على شخصية تكوين الجسم وتناسقه وجماله.
0: العوامل البيئية والاجتماعية، أن الأسرة التي يترعرع فيها الإنسان والمدرسة والمعارف والنوادي والجمعيات والجماعات المهنية، كلها حلقات ساهمت في عالم الشخصية.
1: أعزائنا، هذه العوامل هي الرتوش الحقيقية التي تحدد ملامح كل شخصية.
0: وقد اهتم العلماء والباحثين والأطباء النفسانيين بتغيير وتطوير وتصحيح بعض الأنماط السلوكية عن طريق التحكم بمكونات الشخصية الأساسية.
1: ولكن ماذا عن تكامل الشخصية؟
0: التكامل بمعناه العام هو انتظام وحدات صغيرة في وحدة أكبر وأرقى.
1: الإنسان الذي نقف أمامه مبهورين نتأمله إنه مجموعة من الأعضاء والأجهزة والقدد التي تتكامل فيما بينها وتتفاعل مع بعضها البعض.

0: تحية لكم أحبتنا،
1: وإلى اللقاء.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إعداد منى الهرمي،
0: تقديم
1: استقلال أحمد وإبراهيم بحر.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إخراج نبيل العلوي.

0: إذاعة قفصة معك راديو قفصة بوينت إن. للأشعار أدوار
1: مستمعين الكرام، تحية خالصة. موضوع هذه الحلقة اللقاء يمثل أعلى مقامات التواصل الاجتماعي. عرف ديكارت الحب بأنه إرادة باطنية للقاء، وهذه العاطفة لا بد لها من حامل أو مضمون، كما ليس هناك فكر دون فكر أو عاطفة دون موضوع، وبالمثل فليس هناك لقاء دون ترتيبات وتصورات وأهداف. إذن اللقاء بهذا المعنى هو الفاعل الأول في تحقيق ماهية ما، وبدونه لا يتم تحقيق شيء للذات الحاملة لشوق أو ذوق أو طوق. واللقاء كما لا ينبغي أن يغرب عن بالنا هو أنواع وذو غايات محددة. فمثلا اللقاء التواصلي من ناحية هو قمة أشكال التعاطف الإنساني، ومن ناحية ذوقية هو ألطف أو أظرف المقابلات، ويرتبط عادة بوشائج قربة مع الشوق والحنين الذي يحيي الروح الإنسانية ويجعلها في ولادة متجددة تتشكل في ماهية ثقافة عصرها الذي يجعل التواصل العاطفي جسر توادد بين الفاعل الأخلاقي والحياة الفعلية في أي مجال من مجالات العاطفة أو الذوق أو الفكر. وعلى المستوى الفردي، فاللقاء هو مجال محبة وأمل قد يكون واقعا لا بالقوة، قد يكون بالروح لا بالجسد، وقد يكون تخيلا لا حقيقة. وعندما نقول لقاء الحبيب بالحبيب، فإن لفظة حبيب في الشعر العربي عموما لا تشير إلى شخص بعينه، بل هي تعني العاطفة بالمطلق. واللقاء هو الزمن الوجداني، وهو صنيعة عوامل نفسية تسعى إلى تحقيق أو تفتح ذلك الشعور. قال العباس بن الأحنف: أتأذنون لصب في زيارتكم؟ فعندكم شهوات السمع والبصر. وأضاف: لزينب ألمم

قبل أن يرحل الركب وقل لا علينا فما ملك القلب. وقال الأعشى على العكس من ذلك: ودى هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك وويلي منك يا رجل، لم تمشي ميلا ولم تركب على جمل، ولم تر الشمس إلا دونها الكلل. وحتى مكان اللقاء أو زمنه يصبح جزءا من الذات، لأن بقية الأزمنة والأمكنة هي عقيم، إذ هي تعبر فحسب عن زمن مظلم أو متفحم وميت في الذات، نتيجة وطأة مآسي الأفعال الاستفزازية في اللقاءات الهامشية. قال أحد الشعراء المحدثين ومن شعر التفعيلة: يوم كنت هنا كنت آمل أن تظهري في الغروب، لا لشيء سوى لأشاهد ظلك في المنحنى، وتوهج خديك في وهج الشمس وهي تريق مدامعها في السنة. رائع أن تحولك الشمس عندي إلى مشهد يتوهج بيني وبين الهناك وبين الهنا. إن هذه ملحمة الذات السائرة في الزمن باتجاه مكان ما، لكنه في المجهول، سوى أنها في سيرورة وهي سيرورة أخرى أشبه بموسيقى باطنية. وفي مقولة للمفكر الفرنسي بيير سوفاني هي: ألم تلاحظ إلى أي مدى تعمل الموسيقى على تحرير الفكر؟ فالموسيقى تجعل من الحبيب هو أنت في صورة أجمل. والملتقى أي مكان اللقاء هو عبارة عن فيء شجرة، يقول ساسين عساف: وظيفة الفن الأساسية هي غير مشاهدة الشجرة أو تفيؤ ظلها، وحتى إن تم ذلك فعليا فإن كان الأمر بين يدي فنان فإنه يصبح مادة متواعة يستخدمها في التعبير عن نفسه ويضفي عليها مشاعره ويسعى جاهدا لتنضيدها وفقا لأحواله الوجدانية لتحديد المطلق وإضاءة المعتم. وفي قصيدة للشاعر صلاح عبد الصبور ومن ألحان كمال الطويل وفي بحر الرمل غنى عبد الحليم هذه القصيدة:

0: واللقاء كما أسلفت قد يكون عاطفيا أو رياضيا أو فكريا أو فلسفيا أو سياسيا، يتم بين مجموعة من الأصدقاء توحد بينهم اهتمامات مشتركة. وعلى قدر ما يكون صادقا وأليفا أو وديا يكون موفقا أو ناجحا، وقد يخرج منه أصحابه بنتائج مهمة كأن يأتلفوا ضمن قناعات فكرية أو فنية أو سياسية مشتركة، أو كأن يؤسسوا لأنفسهم قناعات جديدة ليواكبوا حركات التطور في العالم، أو ليهجروا قناعات بالية، وذلك ضمن التحاور النزيه والجدل العقلي وليس في نطاق المماحكات التي تعبر عن أن كل واحد منهم يحاول أن يقنع الآخر برأيه أو يفحمه أو ينتصر عليه. وللقاء الناجح شروط نفسية قيمية وأخلاقية، فالصداقة في اللقاء مقوم أساسي، وخاصة إذا كانت مبنية على ما يستحسنه العقل أو الإيمان أو المجتمع أو الضمير أو الوطن. وفي تراثنا كتب العلامة أبو علي أحمد مسكوي في كتابه الأخلاق وتطهير الأعراق يقول: لا تجفو من ترجوه لكل خير وتنتظر مشاركته في السراء والضراء، وكذلك لا تحرجه فيما يعجز عنه. وقال الإمام علي كرم الله وجهه: واجعل صديقك من إذا آخيته حفظ الإخاء وكان دونك يقرب، واطلبهم طلب المريض شفاءه، ودع الكذوب فليس ممن يسحب. لهذا فاللقاء يبدو حرا، لكن ليس هناك شيء في المجتمع يتم ضمن حرية مطلقة. قيل قديما: المجالس بالأمانات، فلكل جلسة بين الناس قوانينها وضوابطها الأخلاقية التي تؤطرها ضمن الأنشطة المسؤولة. وكانت الصورة المستبدة تخشى كثيرا مثل هذه اللقاءات لما يمكن أن يوجه إليها منها من سهام النقد. وفي هذا المعنى قال شاعر قديم على بحر الرمل أيضا: إن نصف الناس أعداء لمن ملك الأحكام هذا إن عدل. ويعتقد كثير من الباحثين إن الخلافات بين الناس يقلل من حدتها اللقاء المنضبط الذي ينعقد ضمن أطر القيم الإنسانية العليا. ومما ينبغي ملاحظته أصدقائنا المستمعين في هذا المجال أن الناس قديما كانوا يقومون كل أثر فكري أو فني أو جمالي أو أي نشاط اجتماعي أو أي فعل جماعي بما في ذلك اللقاءات بين الناس، فيقولون مثلا: كان هذا اللقاء مثمرا أو مفيدا عندما لم يكن مجرد مهاثرات أو مناظرات لا جدوى منها. لكن في العصور الحديثة فقد التقويم أي التفضيل، فقد التقويم أي التفضيل والاستحسان دوره، فما عاد بالإمكان أن نقول مثلا: هذا الشاعر أفضل من ذاك، أو ذاك العازف أبرع من ذاك. يقول علماء الاجتماع في مجال التقويم أو التفضيل هذا إن أتفه شيء إذا اهتم به الناس أو أقبلوا عليه أو نال رضاهم يصبح أثمن شيء، بل إن القبح والفجاجة أصبح لها جمهورها في العصر الحديث، فاهتمام الناس حل محل القيمة أو الكفاءة أو الجدارة أو الذاتية للشيء. ومهما يكون من شيء، فنأمل أن تكون لقاءاتنا ضمن ثوابتنا الأخلاقية بعيدة عن سلبيات تحولات العالم المعاصر، سواء كانت ضمن المجالات العاطفية أو العقلية أو السياسية أو الإيمانية، وأملنا معقود على أهل الصلاح والرشد. قال الأفوه: تهدى الأمور بأهل الرشد ما صلحت وإن تولت فبالأشرار تنقاد. وشكرا لكم مستمعين الأعزاء على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للأشعار أدوار. مع تحيات خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

المودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم

0: ولا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربنا إنا نعوذ بك من هزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: باقة الصباح.
2: باقة الصباح.
1: باقة الصباح.
3: مستمعينا الكرام، صباحكم سعيد. أهلا بكم في هذا العدد الجديد من باقة الصباح.

اخترنا مستمعينا في هذا اليوم الجديد أن نتحدث عن الصداقات الحقيقية، فالصداقة الحقيقية كنز كبير، والأصدقاء لا يعوضون ولا يمكن أن ننساهم أبدا، لأنهم أخذوا مكانا كبير في قلوبنا لا يعوض. فالأصدقاء قوة ودعم عند الشدائد، والأصدقاء وحدهم من يشعروننا أن الحياة بخير. الأصدقاء وحدهم من نتمنى الحياة معهم.

مستمعين، يقال أن الصديق هو الخير، هو الدعم، هو الحياة، والصديق وقت كل شيء، الضيق والسعادة والفرح. للأصدقاء ركن في القلب لا يمس ولا يتغير.

نواصل معكم المشوار مستمعينا في باقة الصباح، ونهدي كل ورود العالم التي لا تضاهيها محبة إلى كل الأصدقاء. فدائما ما يشعرنا الصديق أن هناك خير كثير في العالم، وأن هنالك موطن في القلب سعيد. لنا دائما في الحياة صديق لا مثيل له، كل قلبه خير وحنان. والصديق الذي لا يتغير بمرور الأيام وحده من يستحق أن يلقب بالصديق. والصداقة تختبر بكثرة المواقف. لا أحد مثل صديقي، فهو وفي صادق حقيقي لأبعد الحدود.

ربما مستمعينا نتحدث عن الصداقة أو زملاء الدراسة وهم أصحاب الذكريات الجميلة التي كوناها في الأيام الجميلة حين كنا لا نحمل لا همًا ولا حزنًا، حين كانت الأيام أكثر لطفًا وسعادة. زملاء الدراسة هم صناع الذكريات الجميلة التي لا تعوض. زملاء الدراسة هم الإخوان الحقيقيين، أصحاب المواقف والكلمات الجميلة والمواقف التي لا تنسى.

بيتها قالت لي الحب تكون روحي عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي من عزك من قلبها.

0: ربما مستمعينا يكون الزميل في مكانة الصديق، زميل العمل، هو الشخص الذي تقابله فيكون في بداية الأمر غريب، ولكن بعد فترة من العمل يصبح أكثر من صديق، فتراه كل يوم في عملك وتكون بينكم الكثير من الأهداف المشتركة للنجاح. زميل العمل الجيد قدوة دائما للجميع. أجمل تحيات ريم محمد النوري.
1: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم الخير أخواتي فلاحات، أخواني فلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم مش تحدثوا على مجالة الاستثمار بولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي. بالنسبة مجالة الاستثمار ولاية القصرين، عندنا بعث منابت خضر وغلال، تربية الماشية الصغرى، تربية الأبقار الحلوب، تسمين العجول وإنتاج الأراخي، بعث وحدات لتجميع وتحويل الحليب، زراعة النباتات الطبية والعطرية والغابية واستخراج الزيوت العطرة، تركيز وحدات تحويل وتكييف المنتوجات الفلاحية، غرس الزيتون والأشجار المثمرة، وتأهيل وحدات تعاونية بالنسبة للخدمات الفلاحية. توا بالنسبة مجالات الاستثمار في ولاية سيدي بوزيد، عندنا غرس الأشجار المثمرة لإنتاج الغلال البدرية، غرس الزيتين المروية، تأهيل وحدات تعاونيات خدمات الفلاحية، زراعة الخضروات الآخر فصلية والبدرية، الزراعات البيولوجية، إنتاج المشات الممتازة بالنسبة للخضر والغلال، زراعة النباتات الطبية والعطرية، تربية الماشية المندمجة لإنتاج الألبان واللحوم الحمراء، التحويل الأولي المندمج للمنتجات الفلاحية، عندنا زادة اللف والتكييف، وعندنا خدمات الميكنة الفلاحية وتربية الماشية الصغرى. طيب بالنسبة لمجالات الاستثمار في ولاية قبلي، عندنا إنتاج البكورات باستعمال المياه الجيوحرارية، عندنا تنويع المنتوج الفلاحي عبر التوجه نحو النمط البيولوجي للإنتاج، عندنا إحداث منابت لإنتاج مشات الخضر، عندنا تربية الخيول، عندنا تربية الأسماك باستعمال المياه الجوفية الحارة، زادة عندنا تربية الإبل بالطريقة النصف مكثفة، عندنا زادة تربية الطيور البرية السمان والحجل، عندنا زادة تأهيل وبعث تعاونات خدمات فلاحية، عندنا زادة تحويل وتكييف التمور، وعندنا تثمين فواضل الواحات خاصة بالنسبة لإنتاج السماد العضوي والأعلاف. بالنسبة لمجال الاستثمار في ولاية توزر، عندنا تكثيف غراسة النخيل، عندنا إنتاج الخضروات باستعمال المياه الجوفية الحارة، عندنا إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء، عندنا تربية الإبل وفق النمط الانتشاري والنصف الانتشاري، عندنا تثمين مخلفات الواحة باش ننجو الأعلاف وننجو السماد العضوي، عندنا زادة استغلال المناطق المحاذية لشط الجريد لإنتاج الأعلاف والنباتات الصناعية، إنتاج النباتات الطبية والعطرية، عندنا زادة تأهيل وحدات تعاونات الخدمات الفلاحية، نجم زادة بعث مركز لتجميع الحليب، وعندنا تكييف وتحويل التمور. عندنا توا بالنسبة لقفصة مجال الاستثمار في ولاية قفصة، عندنا تربية الأبقار الحلوب وتسمين العجول بالمناطق السقوية، نجم زادة إنتاج مركزية تحليب تكون للإقليم الجهة متاعنا، عندنا زادة التوسع في الزراعات الآخر فصلية كيما البطاطا والخضروات الموجهة للتصدير كيما السلطة وغيرها، عندنا زادة الغراسات البدرية القابلة للتصدير واللي تتلائم مع مناخ الجهة، عندنا العنب، عندنا المشماش، عندنا الخوخ، عندنا الفستق السقوي، عندنا القوارص، عندنا زادة التوسع في غراسات الزيتون، عندنا تربية الماشية الصغرى، ينجم يكون زادة عندنا إحداث مذبح جهوي للدواجن، عندنا زادة إمكانية إحداث مصنع لتحويل منتجات الجهة من تمور وخوخ ومشمش وغيره، وعندنا زادة تأهيل وحدات تعاونات الخدمات الفلاحية. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفق من الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: تمام 6 صباحا.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أقلعت فجر اليوم الثلاثاء الطائرة المقلة لحجيج ولاية قفصة من مطار قفصة الإكسار الدولي والمقدر عددهم ب 262 حاجا وحاجة باتجاه البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. وفي حدود 10:30 من ليلة الاثنين انطلقت رحلة ذهاب حجيج ولاية القاصرين للبقاع المقدسة انطلاقا من مطار المنستير لحبيب بورقيبة الدولي. أشرف يوم أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع انضم كل من وزير التربية نور الدين النوري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود ووزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسية. وأصدر رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها مذكرا بأنه لا مستقبل لبلاد إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطني يتوفر الجميع على قدم المساواة لا في النصوص فحسب بل في حيز الواقع والتنفيذ. تحتفل تونس اليوم 12 من مايو بالعيد الوطني للفلاح الموافق لذكرى الجلاء الزراعي وهي محطة مثلت تحولا هاما في مسار السيادة الوطنية على الأراضي الفلاحية بعد سنوات طويلة من الاستعمار وتهميش الفلاح التونسي ونهب الثروات الزراعية. في أخبار العالم قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار وذلك بعد رفضه رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. أخيرا قام الجيش السوداني بطائرة مسيرة باستهداف مركز دعم اللوجستين ومخازن أسلحة ووقود لقوة الدعم السريع في محيط مطار مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي السودان. نهاية هذا الموجز إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
3: نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
3: نسائم الصباح.

6:36 اليوم 3/12/2026 صباح الورد صباح النور. مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم. موعدكم ينطلق الآن في نسيم صباح حتى للتسعة. تحية كبيرة لكم الكل وين ما كنتم موجودين. إن شاء الله نهاركم مبروك. إن شاء الله نهار كله توفيق كله خير كله نجاحات كله بركة ورضا. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. مرحبا بكم في نسيم صباح كما تعودتم معنا في البرنامج مع الأخبار. كل الأخبار تلقوها في الحصة متاعنا حتى للتسعة. أخبار الجهات الصحة الثقافة الرياضة الإنترنت وال المتابعات الاستضافات واللقاءات اللي اخترناها لليوم بين التونسي والشرقي والغربي. اليوم يرافقني نزار الرويسي في الجانب التقني وعماد الغرز في الجانب الرقمي. مرحبا بكم الكل بطبيعة. ان شاء الله نهاركم زين. نسمعوا ليليا الدهماني كي صبحت عليك.

0: أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: اللهم يا شارح صدور ويا ميسر الأمور، يا بسطر يديني بالرحمة، اللهم نقي صباحنا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل، اللهم ارزقنا صبرا وتوفيقا من عندك، ولا تكلنا لغيرك طرفة عين. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته، آمين يا رب العالمين. اليوم 3/12/2026، موافق ل 25 من ذي القعدة 1447 هجري. اليوم نحتفلوا بالعيد الوطني للفلاحة. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة كفسة وما جاورها. صبح كانت 3:45 دقيقة، شروق 5:22 دقيقة، الظهر بيكون إن شاء الله نصف النهار 28 دقيقة، العصر 4:04 دقائق، المغرب 7:23 دقيقة، والعشاء بيكون إن شاء الله 8:59 دقيقة.

26 دقيقة صباح الورد على ناسنا الكل. تحية كبيرة للناس اللي يسمعوا فينا. صباحكم فرحة، صباحكم أخبار مزينة وين ما كنتم. إن شاء الله ربي يفتح عليكم من أوسع الأبواب ويرزقكم راحة البال ورزق الحلال. تحية كبيرة للي هما الآن فثنية. إن شاء الله طريقة سليمة لكم الناس الكل اللي فاقوا بدأت الحركة شوية في الدار، وتحضير القهوة وريحة القهوة. إن شاء الله نهاركم مبروك. زاد اللي يحضر واحد مش يمشوا ويقروا، تلاميذ وطلبة إن شاء الله بنجاح وتوفيق للجميع. بعد شوية بشكون وعدكم مع الأجندة الإذاعية.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: 6:35 دقيقة الآن، موعدكم مع الأجندة الإذاعية والموعد الإذاعي المباشر بالنسبة لليوم 3/12/2026.
5: الأجندة الإذاعية
4: بعد نسائم صباح يجيكم زميلتي مفيدة بملسة في برنامج مع الناس من 10 حتى نصف النهار، ثم المشهد اليوم مع زملائنا من قسم الأخبار. صوت المواطن يجيكم كالعادة من ساعتين ثلاثة مع سعيد كريت وركن الخدمات الإذاعية، وإشاراتكم وصوتكم يوصل في هذا البرنامج، ثم دندنة وساعة من الموسيقى والاختيارات الموسيقية في جديد الأغاني الشرقية الغربية والتونسية والأغاني المعادة ونوستالجي وغيرهم من الإيقاعات اللي برمجها اليوم نهاد في دندنة من 3 للـ4. بعد الـ4 حتى الـ6 عندكم بين الملاعب، ثم مساء الأنس مع وسيلة الغول يجيكم من 6 للـ8، استضافة لمجموعة من الرسامين أساتذة التعليم العالي لتقديم فكرة المعرض الجامعي المنجز مؤخرا تواصل الأجيال، كذلك حديث مع الأستاذ ماهر صابر الرويفي لتقديم الكتاب الأدبي الجامعي إليك بعد 30 عام، ومجموعة نصوص أدبية لتلميذة معهد 2 مارس 1934 بالكاسرين. اليوم سمية رجب باش تقدم لنا ورقة صوتية التعرف ببيت الحكمة، ثم كذلك باش يكون ثم استضافة هاتفية للسيد يونس السلطاني مدير بيت الرواية لتقديم تظاهرة السرد والرواية من تيلا وعنها، وبقية الفقرات والإيقاعات في برنامج مساء الأنس. عمر العالو يجيكم من 9 للـ11 في صفحات من تاريخ الجهات. اليوم مع الدكتورة هاجر الكريمي باش نقدم صور من الحياة اليومية في قفصة رومانية، اللغة المأكل والفلاحة. مع الدكتور إبراهيم جدلة باش نتعرفوا على أعلام قفصة مثل ابن راشد القفصي في العهد الوسيط وتاريخ جامع صاحب الوقت. ومع الدكتور مصطفى تليلي باش تحدثوا عن تاريخ العمل النقابي في جهة قفصة قبل الاستقلال وبعده. تقريبا هذوما أهم المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم 3/12/2026.

كان هذا لطفي باش نلقى وصلنا لستة 41 دقيقة. صباح الورد لكم كل مستمعي إذاعة قفصة. نعطيكم فكرة أولية على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الثلاث. باش يكون ثم سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة على كامل البلاد، ثم تتكثف خلال الليل بالمناطق الغربية مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. الريح تهب من القطاع الشمالي بشمال وقطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب. الحرارة اليوم تسجل انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة ببقية المناطق، تصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب.

أول ما تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة، أصيل والليل. معاكم 24 على 24.

0: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة.
2: نعطيكم بعض المواعيد الثقافية. نبدو بدورة 34 لمهرجان علي بن عايد المسرح تحت شعار المسرح والتكنولوجيا. كان افتتاح الدورة هذه نهار سبت 9 ماي بتقديم عرض مسرحي بعنوان جرانتي العزيزة للفاضل الجزيري. الدورة هذه تتواصل إلى غاية 16 ماي وتسلط الضوء على أهمية الرقمنة كمفهوم مكمل وفاعل في تطوير فن المسرح. برمجة ثرية متنوعة للمهرجان تواصل رسم ملامح المشهد المسرحي تراهن على الشباب وتحتضن التجارب وتفتح النوافذ على المسرح العربي الدولي. من المسرح باش نمشوا للشعر وجائزة أبو القاسم شابي اللي باش تكون في دورتها 32 خصصت القصة القصيرة العربية وتم فتح باب الترشح للراغبين في المشاركة وتحديد 30 جوان آخر أجل لإرسال الترشحات. ويشترط أن يكون الكتاب المرشح تأليف باللغة العربية الفصحى يكون منشور مطبوع من عند دار النشر بين 1 جوان في 2024 وبين 30 جوان 2026. إذن في الدورة 32 لجائزة أبو القاسم الشابي. تحث سينما وجدد السينما التونسية حضور هذا من فعاليات المهرجان. كان السينما الدولي تشارك في الدورة 79 اللي باش تنتظم من 12 ماي إلى 23 ماي 2026 من خلال جناح يقدم برمجة ثقافية ثرية تراوح بين اللقاءات المهنية والأنشطة وغيرها من الفعاليات. البرنامج اللي نظمه المركز الوطني للسينما والصورة باش يشهد احتفاء خاص بمرور 60 سنة على تأسيس أيام قرطاج السينمائية. باش يكون لزوار جناح تونس في مهرجان كان للسينمائي موعد مع عدد الأنشطة من بينها لقاءات مهنية وأنشطة ثقافية تهدف إلى تعزيز إشاعة السينما التونسية ودعم حضورها الدولي إلى جانب ندوات ولقاءات مهنية حول المهرجانات السينمائية والتشبيك الدولي بالإضافة إلى تنظيم لقاءات للترويج لتونس كوجهة تصوير سينمائي. وباش يستضيف الجناح أيضا سلسلة من الاجتماعات المهنية مع عدد من الهيئات والفاعلين في القطاع السينمائي العربي والدولي بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكات المستقبلية. كذلك باش تكون ثم جملة من الأفلام التونسية من بينها فيلم تحت المال المخرج حمد جويني اللي باش يسجل حضوره في المهرجان في ركن الأفلام القصيرة ضمن قسم الصناعة السينمائية في إطار المهرجان. بطبيعة كما ذكرت من 12 حتى 23 ماي 2026 تونس تشارك في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي جناح ينظم المركز الوطني للسينما والصوره.

0: تمام السابعة صباحا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. خلال اجتماع انضم وزراء التربية والتعليم العالي والتشغيل وتكنولوجيا الاتصال، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليمات بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة المجالات. تحتفل تونس في 12 من مايو من كل عام بالعيد الوطني للفلاحة، والذي يتزامن مع ذكرى الجلاء الزراعي في 12 من مايو من عام 64 و900 ألف، وهو يوم وطني هام يرمز لاستعادة السيادة على الأراض الزراعية من المستعمر، ويشهد تكريما للفلاحين وفعاليات لتعزيز الأمن الغذائي وصمود القطاع أمام التغيرات المناخية. أكد رئيس الديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف أن الأمن الغذائي لم يعد يقتصر على توفير الإنتاج والمواد الغذائية فحسب، بل أصبح يرتبط أساسا بمدى قدرة الدولة على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة للابتكار ومواكبة التحولات العالمية. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني يوم أمس على جلسته عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 من مايو الجاري بالشراكة مع جمعية وان داي وان دريم. عقد مكتب لجنة الاستثمار والتعاون الدولي يوم أمس اجتماعا تم خلاله المصادقة على التقرير النهائي للجنة بخصوص 5 مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات لزومات إنتاج الكهرباء وعقود كراء المواقع لعدد من المحطات الفولتضوئية، وإحالة على مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ليحيله بدوره على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليه. أخيرا وفي العالم، رفع رئيس البرلمان الإيراني نبرة التهديد مؤكدا جاهزية الجيش للرد بحزم وتوعد بمفاجأة غير متوقعة. وشدد المسؤول الإيراني على أن المقترح الإيراني المكون من 14 نقطة هو السبيل الوحيد لنجاح المفاوضات، محذرا من أن المماطلة ستزيد التكلفة على دافع الضرائب الأمريكية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نسائم الصباح.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: 7 و6 دقائق اليوم 3/12/2026 صباح الورد لكل المستمعين، ان شاء نهاركم مبروك. موعدكم مع النشره الجويه حول الطقس بالنسبه اليوم والايامات الجايه. حاضر معايا من المعهد الوطني للرصد الجوي سي بلال يحيى. صباح النور.
1: صباح النور اخت بسمه، مرحبا بك. مرحبا بك كيف تسمي ذاتك؟
0: توقعات حول الطقس بالنسبه للايامات الجايه معك سي بلال.
1: بالنسبة لليوم 3/12 إن شاء الله طقس نسبيا مستقر، معناتها مع انخفاض في درجة الحرارة مقارنة معناتها بيوم أمس. اليوم يكون طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، الرياح اللي هي تغيرت من القطاع الشمالي ساهمت في هذا الانخفاض في درجة الحرارة خاصة بالشمال ومحليا بالوسط والجنوب. تتقوى شوية الحقيقة الرياح اليوم خاصة قرب السواحل بالجنوب، خاصة آخر النهار وأثناء الليل سيف ظهور دوير رملية محلية بولايات قفصة توزر وقبلي، وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. البحر سيكون مضطرب إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة كما قلنا في انخفاض طفيف اليوم، تتراوح القصوى بين 23-29 درجة قرب السواحل المرتفعات، بين 30-35 درجة بقية الجهات، أقصاها تكون في حدود 38 درجة بأقصى الجنوب التونسي. يوم غد الأربعاء غدو متوقعين بعض الأمطار ضعيفة ومتفرقة خاصة في الفترة الصباحية خاصة بمناطق الجنوب، ثم الطقس يكون مغيم جزئيا على أغلب المناطق. تتواصل هبوب التيارات الهوائية الشمالية خاصة بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا ثم تتقوى أكثر خاصة قرب السواحل الشمالية وكذلك بالجنوب، بتساهم أيضا في ظهور دوير رملية محلية وتبقى ضعيفة ومعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. عامة البحر خلال اليوم غد يكون مضطرب إلى شدة الاضطراب بالشمال وقل الاضطراب بين متوج بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة غدوة تقريبا زادة كيف نجم نقولوا في انخفاض طفيف، ويمشي تروح القصوى بين 21-29 درجة في المناطق الساحلية أيضا والمرتفعات، ب 26-30 درجة في بقية الجهات، تصل إلى حدود 35 درجة بالنسبة لمناطق أقصى الجنوب.
0: واضح، شكرا لك سي بلال، يومك سعيد والى اللقاء.

كان هذا وديع مراد. وصلنا للسبعة وأربعتاشر دقيقة، نهاركم زين مستمعينا. اليوم 3/12 ماي انطلاق حافلة النقل الحضري الرابطة بين بالخير وقفصة في إطار تحسين خدمات النقل وتيسير تنقل المواطنين والتلامذة والطلبة والعملة. الخط بالخير قفصة الانطلاق باش يكون في الصباح مع 6 متاع الصباح، وتوقيت العودة من قفصة 3 متاع العشية. هذا بالنسبة لحافلة النقل الحضري الرابطة بين بالخير وقفصة.

0: أخبار النت.
1: أخبار النت.
0: أخبار النت.
2: وزارة التربية تقدم بلاغ خاص بالمترشحين المقبولين اجتياز مرحلة القبول الأول في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني والتعليم الفني بعنوان سنة 2029، أنه ينجموا بإمكانهم الولوج إلى شبكة تربوية www.edunet.in باش يسحبوا الاستدعاءات الخاصة بهم لاجتياز الاختبارات، اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات يوم الأحد 17 ماي 2026. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. مرحبا بكم ناس الكل، ومرحبا برياض.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك باسم كل مستمعي إذاعة قاصة. إن شاء الله ممتعين بالصحة والخير، وباش ننطلقوا مع موضوع يخص الصحة واكتشاف أول إصابة لفيروس هانتا في فرنسا، وكل مرة في واحدة من الدول الأوروبية. هنا حابين نشوفوا هل الفيروس هذا شنو المخاطر نتاعه، وين أكدت الدكتورة جليلة بن خليل في واحد من تصريحاتها الإعلامية وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه فيروس هانتا ماهوش فيروس جديد ولا مجهول، وطمنت التوانسة بأن الوضع ما يستدعيش الهلع رغم تزايد الحديث عنه مؤخرا بعد تسجيل بعض الإصابات في أوروبا. وأوضحت أن الفيروس هانتا معروف منذ عقود، ويتم التعرف على هالعائلة الفيروسية منذ ثلاثينات القرن الماضي، فيما تعود بعض السلالات المعروفة منه إلى خمسينات القرن الماضي، وشرط لأنه منتشر أساسا في مناطق من آسيا وأمريكا وبعض الدول الأوروبية. وأضافت أن الفيروس هذا يرتبط أساسا بالقوارض كما الفيران ولا الجرذان اللي تعتبر الناقل الرئيسي ليه. وضحت أن العدوى تنتقل إلى الإنسان عبر استنشاق جزيئات ملوثة ناتجة عن فضلات وإلى لعاب هالقوارض، خاصة أثناء تنظيف أماكن مغلقة ولا مهجورة تحتوي على هالفضلات هذه.
2: هو الفيروس حسب ما تحدثوا معناها خبراء وأطباء من وزارة الصحة، أنه الفيروس هذا ما ينتقلش من الإنسان من إنسان للإنسان إلا إذا تسبب فيه نوع وحيد من الفئران يعرف باسم لاندس، هذا النوع من الفئران. وهو احنا كيما سمعنا انه ثم حاله في فرنسا، ونعرف انه فرنسا تونس معناها، ونعرف انه ثم حركه كبيره بين تونس وفرنسا. هنا يقول لك المواطن التونسي خاف، يقول لك يا هل ترى معناها ولينا حتى احنا مهددين بهذا. هو ماهوش ما نجمش يوصل لمرحله الوباء، خاطر هو ضعيف الانتشار ومن الصعب انه باش يتنقل من انسان لانسان. اعطيكم فكره على اعراض الفيروس، هي شبيهه باعراض الانفلونزا الحاده، كارتفاع الحرارة، الصداع، ألام المفاصل. وتنجم الأعراض تولي أكثر خطورة، يتسبب الفيروس في مشاكل تنفسية، في قصور كلوي عفى الله الجميع، ويؤدي إلى الوفاة في 80% من الحالات. لكن اطمنونا وزارة الصحة كالعادة اطمننا بأنه هذا الفيروس هو صعب الانتشار وما نجمش يوصل لمرحلة الوباء، وما ينتقلش من الإنسان للإنسان إلا بنوع واحد من الفئران اللي هو نوع هذا لاندس.
3: هذا هو. نواصل معكم في موضوع آخر على الصفحة الرسمية لوزارة التربية. إنتاج ومضة تعريفية بمنصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، المنصة المجانية دروس مباشرة مسجلة قدمها تطوعيا نخبة من المدرسين تحت إشراف بيداغوجي للسادة المتفقدين فائدة السنوات النهائية السادسة التاسعة البكالوريا في مرحلة أولى. والرابط اللي تنجموا تضغطوا عليه وتدخلوا له edusoutien.education.tn. إن شاء الله بالنجاح وتوفيق لكل تلامذتنا. نواصلوا معاكم. الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد يطالب بإحداث شركة جهوية للنقل خاصة بالولاية في ظل النقائص والمشاكل اللي يعاني منها قطاع النقل في الجهة. نعم نطلع على الكومنتار تعليقات الناس اللي هي الطالب بالحق هذية في ظل الإشكالية متاع النقل في الجهة.
2: أمس البارح كان انطلاق رحلة حجيج قفصة، كذلك القصرين كان انطلاق الحجيج عبر مطار المنستير، وكان البارح انطلاق حجيج ولاية قفصة من مطار قفصة قصر الدولي. إن شاء الله حج ميمون وذنب مغفور لكل حجيجنا الميامين. طائرة حجيج ولايتي توزر وقبلي وعدد من حجيج ولاية قفصة تحط بالمدينة المنورة، علامتها 263 حاج وحاجة. في الأخبار الأخرى شنو عنا؟
3: عنا رقم الحقيقة عدد التوانسة المقيمين بالخارج أيوة. يتجاوز 1.8 مليون شخص، هذا حسب الديوان التونسي بالتونسيين بالخارج، واللي يعتمد الرقم والذكاء الاصطناعي للتواصل مع المواطنين وإتاحة المعطيات. مرحبا بهم وعودة ميمونة إن شاء الله لأرض الوطن خلال عطلة الصيف.
2: على كل إن شاء الله عودة ميمونة لأرض الوطن، توينسة بالخارج في انتظار تفعيل قرارات المجلس الوزاري اللي صار مؤخرا حول الامتيازات وبعض الإجراءات لفائدة توينسة اليوم بالخارج. وشفنا نداء لتفعيل هذه الإجراءات في أقرب وقت. ونعرف قيمة توينسة اللي هما بالخارج وشنو يمثل لدى الاقتصاد التونسي، تقريبا 9 مليون دينار شنو يبعث توينسة للعائلات التونسية في تونس.
3: إذا ونمشي معكم موضوع آخر ونحكوا على أسعار الأضاحي العيد. رئيس منظمة إرشاد المستهلك يقول أنه أسعار الأضاحي المدولة خيالية، أسعار الأضاحي تتجاوز 1200 دينار بالنسبة للعلوش المتوسط نجم نحكوا عليه. نواصلوا معكم في خبر آخر. من جبل سمانة إلى أعالي الأناضول، طريق الهطايا ضمن قافلة طريق الحرير العالمية بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، يحل الناشط الثقافي والكاتب عدنان الهليلي في قلب تركيا يمثل تونس الافتتاح الرسمي لقافلة طريق الحرير وجهة المشاركة الممتدة اللي انطلقت من 6 حتى 15 مايو الجاري حتى ترجع أحياء أرقى مسارات التبادل الإنساني والحضاري عبر 4 محطات تركية كبرى هي أرزولوم وملاتايا وغازي عنتاب وأنطاليا. سمامة صوت شمال أفريقيا الوحيد مكانش اختيار مشروع سمامة وجبالها لهالتظاهرة العالمية وليد الصلفة صدفة بلجاء ثمرت متابعة دولية دقيقة التجربة ميدانية فريدة ونستلهم المنظمين روح المبادرة التونسية طريق الهطاية ودمجوها في صلب هالمشروع الكوني، وبذلك يسجل جبل سمامة حضور بصفته الممثل الوحيد لتونس ومنطقة شمال أفريقيا فيها القافلة الدولية اللي تتقاطع فيها القافلة والثقافة بالسياحة والتنمية المستدامة.
2: اليوم نحتفل بالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وكان عقدت يوم أمس بمقر ولاية قفصة جلسة عمل أشرف عليها سيد الولي. الجلسة تم تقديم عرض حول الجلاء الزراعة اللي صادف يوم 12 مايو 1964، وتم من جهة أخرى تقديم عرض حول القطاع الفلاحي بولاية قفصة بكل مكوناته إلى جانب تثمين دور المرأة الريفية في تنمية الفلاحة والمحافظة على قطيع الماشية. بما أنه نحكي على الفلاحة لازم نحكي على الآبار. ولاية قفصة تعد الأولى وطنية من حيث عدد مطالب حفر آبار فلاحية بمعدل يفوق 120 مطلب خلال كل جلسة، رغم أنه ولاية قفصة مصنفة ضمن المناطق الحمراء اللي يحجر فيها حفر الآبار. هذا بطبيعة على هامش الجلسة اللي صارت أمس في مقر ولاية قفصة بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة. عدد الآبار العشوائية لا يمكن حصرها لكنها تبقى مرتفعة من خلال ما تم تحريره من محاضر مخالفات، وبلغت السنة الحالية 120 محضر فيما بلغت خلال السنة المقضية 200 محضر مخالفة. هنا باش نحكو على الآبار، نحكو أنه ربما معناها الناس اللي يسكنوا في قفصة، الفلاحة اللي في قفصة يحبوا يحفروا آبار وعندهم رخص لحفر البير، عندهم مكينة واحدة تدور في ولاية قفصة الكل، مكينة واحدة باش تحفر الآبار. معناها انت اذا كان عندك رخصة بير وتبقى تستنى في دورك عامين ولا ثلاثة شنو تعمل؟ ماك تحفر تولي تحفر بير، ما تبقاش تستنى في ماكينة بتاع الدولة. معناها يعني هذا نداء ربما لمندوبية الفلاحة فيما يخص توفير الماكينات المرخصة لحفر الآبار في ولاية قفصة. ونحكو هنا على رخص قانونية تقدم من وزارة الفلاحة للفلاحة اللي يحبوا يعملوا آبار عميقة، ما نحكيش على الفلاحة اللي يحبوا يعملوا آبار سطحية، هذوكم منهم من المندوبية بتاع الفلاحة. هنا توفير معناها الآليات اللازمة لحفر الآبار المرخص لها من قبل وزارة الفلاحة.
3: هذه كانت فقرتنا لليوم أخبار لنات. نواصل معكم المشوار في نساء الصباح معكم ونرجع لكم إن شاء الله في مداخلة أخرى.
2: شكرا لك رياض، بعد شوية فلاش سبورة.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: فلاش سبور.
1: فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. نبدأ بمقابلات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الجولة الأخيرة من هذا الموسم، أمس تلعبت مقابلات الدفعة الأولى والمجموعة الأولى اللي أسفرت عن صعود وعودة فريق أمل حمام سوسة إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، رغم التساوي في نقاطها مع نادي حمام لنف وكذلك اتحاد تطاوين. مباراة مثيرة يوم أمس، قوية ما بين زوز فرق نادي حمام لنف وأمل حمام سوسة، تلعبت في حمام لنف ما بين أصحاب المركز الأول والثاني، وانتهت بالتعادل هدف مقابل هدف بين نادي حمام لنف وأمل حمام سوسة بفرق النقاط المدفوعة والمقبولة وكذلك موجهات، فأنه أمل حمام سوسة هو رسميا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في النتائج تلعبت تامس كما ذكرت، نادي حمام لنف وأمل حمام سوسة تعادل هدف مقابل هدف، وبعث بحاجة لينهزم أمام اتحاد تطاوين هدف مقابل صفر. بقية المقابلات، سيكاك حدد أسباق سيفوز على كوكب عقارب 2-1، سبورتينج بنعروس يتفوق على الملعب فريق المزرب رقيبة 6-0، تحد بوسالم ينتصر على جمعية مقرين 2-2، هلال مساكن ينهزم أمام هلال الشابة 4-2، ومكارم المهدية ينهزم أمام محيط قرقنة 3-1. في الترتيب النهائي لهذا الموسم لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المجموعة الأولى أمل حمام سوسة نادي حمام لنف واتحاد تطاوين 3 فرق في المركز الأول، وكما ذكرت حمام سوسة يترشح أو يصعد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بقية الفرق البراج، الرالوي 46 نقطة، بنعروس ومحيط قرقنة 34 نقطة، هلال الشابة 33، هلال المساكن 31، بعث بوحجلة وجمعية مقرين 30 نقطة، مكارم المهدية وكوكب عقارب 28 نقطة، اتحاد بوسالم 25، والملعب فريق المزرب رقيبة 17 نقطة. زوج فرق نزلوا رسميا إلى بطولة الرابطة ثالث المستوى الأول، اتحاد بوسالم والملعب فريق المزرب رقيبة عن المجموعة الأولى. بالنسبة للمجموعة الثانية اليوم، مقابلاتها اليوم الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية المحترفة الثانية، نعطيكم المقابلات اللي تدور اليوم في الأربعاء. القلعة الرياضية مع جندوبة الرياضية، الحكم مالك ماشا.

الطرف الأولى الجولة الأخيرة باش تلعب على 3 دفعات تعديل في الجولة الأخيرة. المباراة نادي صفاقس والنجم الساحلي كانت برمجة غدوة باش يتم إجراءها بعد غدوة بالتوازي مع لقاء اتحاد بنقردان والترجي التونسي. زوز مقابلات باش تلعب نهار الخميس. أكيد علاش للمنافسة على المركز الثاني نهار الخميس. نتذكر بنهار الخميس اللي هي فيها كما ذكرت النادي الصفاقسي والنجم الساحلي وكذلك اتحاد بنقردان والترجي. الترجي كان أقل باتريس بوميل وباش يعوضوا المدرب كريستيان براكوني يقود الفريق لنهايه الموسم. نهايه الموسم يعني مباراه نهار الخميس وكذلك مباراه الربع النهائي يوم الاحد ضد نجم المتلوي في المتلوي في 3:30 لحساب كاس تونس لكره القدم الدور ربع النهائي. نهار الخميس كذلك النادي الافريقي مع الاولمبي البيجي واتحاد المنستير مع مستقبل سليمان. نجم المتلوي مع شبيبه القيروان. غدوه النادي البنزرتي مع الترجي رياضي الجرجيسي مستقبل جابس ملعب تونسي. واليوم مباراة شبيبة العمران والمستقبل الرياضي بالمرسى. التحكيم باديس بن صالح وحكم الفار درصاف القنواتي. الحكام يعني الرابطة كل مرة تعطي دفعة من الحكام. المرة هذه أعطت الدفعة الأولى يعني كان مباراة اليوم فيها تم تحديد الحكم اللي هو باديس بن صالح حكم الرئيسي ودرصاف القنواتي حكم الفار. هذه أهم أخبار الرياضة. إلى اللقاء.

0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
1: صباح الخير يا أغلى الناس.
2: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: أوتوموبيل أوتوموبيل.
1: السبعة واربعة واربعين دقيقة اثنية زين لكل مستعملين الطريقين، ما كنتمش نهاركم مبروك، الناس الكل طريقة سلامة لكم. وكالعادة حاضر معايا السيد صابر كرامتي خبير في السلامة المروري. صباح النور سي صابر.
2: صباح الفل على كل مستعمل طريق وكل مستمعي ذات قصة.
1: اليوم باش تحثوا على تروتينات والسلامة المرورية. الطقس بدا يسخن شوية وبدينا نشوفوا استعمالها بدا يكثر توا، شباب معناها يركبوا عليها ونشوفوهم ربما يمين ويسار ساعات بين الكراهب، معناها ماهم شادين اثنية صحيحة. وأصلا هي الوسيلة هذه سؤال هنا يا أخي، معناها طرقاتنا يعني مرخصة للوسيلة هذه أن نجموا نستعملوها في طرقاتنا، ما ثماش قانون واضح لها، والمستعمل زاد وقت اللي يصير حادث الله لا يقدر شكون يتحمل المسؤوليه؟
2: باهي بالنسبه للبروتينات اللي هي الدراجه الذهبيه، الدراجه الذهبيه اللي هم من 16 سنه فيما فوق، خاطر تعتبر دراجه ناريه صغيره، تعتبر مقارنه بالدراجات الناريه هي دراجه كهربائيه. اول حاجه نتاع البروتينات ما لازمهاش تمشي مع بقيه العربات، معناها لازمها مسلك خاص بها،
1: وهذا غير وهذا غير متوفر في طرقاتنا سي صاب.
2: غير متوفر في طرقاتنا للاسف، ما عندناش مسالك خاصه بالروتينات. نلاحظوا الروتينات اني موجوده في كل الاماكن، كانوا على اليسار تمشي، على اليمين في الوسط، تلقاها يحب يتجاوز على بقيه العربات. حاجه اخرى البوا نتاعها الوزن نتاعها ما يسمحش انه باش يركب معاه مرافق، تلقاها في زوز راكبين في تروتينات. اي وساعات معناها يعطل حركه الجولان، وساعات معناها تاخذ التروتينات تلقاها يجري في الثنيه ما يهمش بقيه مستعمل الطريق. معناها هنا يلزم تنظيم هذا القطاع للدرجات الكهربائيه، يلزم تنظيمها هذه، خاطر هنا نلاحظوا حتى على الحوادث الله لا يقدر حادث غير محمي، هذا غير محمي قانونيا ما عندوش حتى وسيله حمايه.
1: اي وقت اللي يصير حادث مثلا شكون يتحمل مسؤوليه سي صابر؟
2: يتحمل مسؤوليه، لاحظوا اول حاجه الروتينات هذه ما عندهاش حتى وثيقه. معناها هنا اللي هي مصنفه دراجه كهربائيه نورمالمون نحن باش نحاسبوا او باش نشوفوا شكون الغلط صحيح، ثم وثائق اللي هي تخص العرب. الروتينات سؤال يطرح، هل هي الروتينات هذه عندها وثيقه رسميه تدل على صاحبها ولا لا؟ حاجة أخرى شهادة تأمين، هل هي معناها مؤمنة ولا لا؟ هكا علاش احنا نشوفوا فيها الظاهرة هذه نتاع
1: هل تحتاج كود طريق ولا زاد؟
2: نعم نعم قواعد جوالية نعم.
1: اي
2: لأن نحلو نحن توا الوسيلة هذه بكثرة ولا على
1: وعمال تكثر راهو يبدو شيخين عليها هم معنا يسوقوا وما همش معنا مهتمين بالمحيط بالناس اللي دايره بهم، وزاد حتى السرعه ساعات تحسهم انهم يقووا شويه في السرعه زاد
2: يقووا في السرعه، وهنا كانهم يلعبوا
1: اي يلعبوا اي يحسوا روحهم عاملين جو
2: معناها واضح ان كل تمشي وني في اي مكان يخرج لك من اي مكان، معناها كما حكينا يمشي بجانب العربات الاخرى، معناها تروتينات هذه غير منظمه كعربات موجوده طرقات، كذلك الطريق اللي خاص بها موجود
1: ماهوش موجود. والحاجه الاخرى زاد سي صابر اللي هي اخطر زاد، يبدا معناها يركب على تروتينات وعامل كاسك سماعات في اذنه يعني
2: اكثر ما سمع
1: اي
2: اي ما هوش مركز في الطريق، وهو عنده معناها نقطه بتاع وصول باش يوصل للمكان اللي حاجته بيه
1: اي،
2: والمحيط الخارجي ما هوش معاه في المنعرش حطاتك وحاول نمشي في السنة حتى لنوكي. هنا مهم جدا انه القطاع هذا بتاع الدرجات الكهربائية
1: يتم تنظيمه بصراحة،
2: يتنظم
1: خاصة ان هي حاجة توا مفروض علينا وقاعدة تدخل بطريقة غير عادية معناها حتى من الخارج، وهي معناها فيها متعة يعني وقت اللي الانسان يركب عليها فيها متعة، خاصة معناها شباب يبدو عاملين جو وتحسهم عاملين جو عليها، ما همش معناها مش يوصل يقرا يوتيوب ولا يمشي لبلاصة هاونو معناها يستعملها لا خوضة لا تأمين لا كود لا حد شيء هكاكا، معناها حتى وقت اللي يصير حادث حوادث صامتة ولكن تكون قاتلة.
2: نعم نحن نرجع نحكوا على الزون اللي خاصة بالتروتينات ولا نحكوا على البيست اللي خاص بالتروتينات، فما مسائل خاصة احنا كجينا من الخارج التروتينات هي كانت تسير على مسائل خاصة بها.
1: اي
2: معناها هنا مش نحن نحكوا على شاب هذه التروتينات يسركي لي بها وهو مش مؤمن اذا زياد السلامه المروريه ماهوش مامن جمله، معناها ينجم يصير له حد كل وقت على قدر، معناها غير محمي هو، معناها خطر قاعد يدور في الثنين. ماذا بينا ان القطاع هذا يتنظم الدرجات الكهربائيه، معناها تكون موثقه الساعه، تكون عندها وثائق المطلوبه، ويكون على درايه السائق اللي يسوق فيها
1: قوانين الطرقات،
2: ويعرف وين يمشي زاد، يوفروا له بيس خاص به، معناها هنا ما نجموش نفرضوه بين العربات الاخرى ونقولوا لا راه ينجم يمشي، هو غير محمي،
1: غير محمي ونجم يتعرض للخطر في اي لحظه.
2: نعم اي، خاصه هذا قلنا نحن الشباب توا هي لوعه كبيره، معناها صايره توا يحبوا الكل، الناس كلها تسوق تروتينات وتولي معناها ظاهره توا،
1: ظاهره حتى ما هي عند غيره، معناها ولات تحسها يعني.
2: لكن انت ما تريد تشتري هكاك برا هز تروتينات وبرا امشي شورك ولا اقرا ولا كذا على تروتينات وهو مش عارف يكون جنب الزاد.
1: واضح.
2: والبيست اللي عندنا ما هو صالح للجولات الروتينات زاد حاجه اخرى.
1: اي اي مش صالح.
2: توا الطريق بتاعنا في حاله غير صالح للجولات الروتينات. معناها هنا ماذا بينا تنظيم هذا القطاع. وربي يحمي شبابنا وكل
1: شباب سالمة. ربي يحميهم الكل ان شاء الله طريقة سليمة للناس الكل، ممكن راهم يسمعوا فينا توا وعاملين الكاس. ربي يحميهم ان شاء الله، ربي يحميهم وربي وثنية زينة لكل مستعمل طريق وين ما كانوا. شكرا لك صابر كرامتي خبير في السلامة المرورية، يعطيك الصحة، يومك سعيد والى اللقاء.

0: الإشهار.
1: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في كفيلي وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان شارع الحبيب بورقيبة، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
0: في ام جي كل يوم عنا أرخص الأسوام حتى 17 ماي صبغة للشعر من غارنييه ب 8990 في عوض 15 دينار و 190، وشامبوان 600 مليليتر ألترا دو ب 17 دينار و 490 في عوض 27 دينار و 990. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار.
2: إذا مواصلين معكم مع المتابعات، ورياض اليوم باش يهزنا لقبلي.
3: إي باش نحكوا على الطبخ، أنت ولا أنت إذا كان مغروم بالطبخ مهما كان العمر نتاعك، صغير، ربة بيت، الفئات العمرية الكل كانت مغروم، تنجم تكون من بين المتحصلين على كأس بوابة الصحراء للطهي بدوز من تنظيم جمعية مناهل الثقافة والعلوم والتنمية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي. أكثر تفاصيل باش نخفضوها مع سي عبد الكريم، واحد من منظمي هالدورة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الشيف عبد الكريم بن محمد، مدير ومؤسس كأس بوابة الصحراء للطهي بدوز. السنة إن شاء الله نسختها الثانية سوف تكون يوم 16 ماي بفضاء دار الطيف بدوز. الغاية من هذه التظاهرة هو إحياء الموروث الغذائي وتبادل الخبرات بين الجهات، وفرصة للتعارف بين أهل الاختصاص يتعرف على بعضهم، ومكبت الأطباق العصرية زادة. بالنسبة للبرنامج إن شاء الله سوف يكون 8:30 هي انطلاق التظاهرة، ثم 9:15 تنطلق مسابقة الطبخ والبيتزا، 10:30 عرض الأكلة للخبزة الملة، وعرض لكيفية صنع السمن وصنع الخبزة المرفوسة. ال11 إن شاء الله تكون مسابقة الحلو للمرطبات، ال11:30 يكون عرض للأكلة التقليدية، ثم مراوحة شعرية، بعد مسابقة الطباخ الصغير. طباخ صغير باش يكون عنده فرصة مرة هذه الوليدات باش يستمتعوا بالتظاهرة وباش يشاركوا، باش تكون الأعمار كل موجودة، صغير والمبتدئ التلميذ والأهل الخبرة والمحترفين وحتى المتقاعدين زادة باش يكونوا عندهم فرصة باش يتكرموا في بعضهم، باش يكرموهم إن شاء الله. يكونوا بعد ذلك يكون عرض للباس التقليدي وعرض لفرقة نوات الموسيقية، تكريم الداعمين، ثم الإعلان عن النتائج وجوائز. بالنسبة اللي يحب يشارك مش طالبين شهايد، معناها لازم يكون عنده شهادة في الطبخ، لا حتى هاوي، حتى ربة بيت تحب تمارس هوايتها ولا حاجة مرحبا به. كيفية المشاركة، الاتصال على الرقم 99-076-086، معاود 99-076-086. نشجع الناس كل اللي يحب يشارك مرحبا به، واللي يحب يجي ويتفرج هذا حتى هو مرحبا به. ونزيد نشكر إذاعة قفصة على إتاحة الفرصة للتعريف بهذه التظاهرة أكثر فأكثر، بارك الله فيكم. هذا مش غريب عليكم، إذا عندك قصة إن شاء الله مشكورين جدا جدا جدا.
0: 3-12 ماي الموعد مع أحباء الرياضة مع برنامج بين الملاعب، بداية من 4 ونقل مباشر للمقابلات التالية: قوافل القفصة، أولمبيك سيدي بوزيد، مستقبل القصرين، اتحاد قصور الساف، تقدم سقية الدير، هلال رديف، نسر جلمة، الملعب الجابسي. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة. إشهار. في إم جي كل يوم عنا أرخص الأسوام حتى 17 ماي صبغة للشعر من غارنييه ب 8990 في عوض 15 دينار و 190، وشامبوان 600 مليليتر ألترا دو ب 17 دينار و 490 في عوض 27 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: يقولوا مش البلايص الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
6: إشهار
7: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
8: تمام الساعة 8 صباحا.
9: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
8: هذه أولى نشرات الأخبار لنهار اليوم، وفيها انطلاق رحلة حجيج ولاية قفصة من مطار قفصة كسرى الدولي فجر اليوم باتجاه البقاع المقدسة. رئيس الجمهورية يزدي تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها. وتونس تحتفل بالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وتقييم للمنجزات والتحديات التي تواجه القطاع الفلاحي. تعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وطهران ترفع من نبرة التهديد مؤكدة جاهزية جيشها للرد بحزم عن أي اعتداء. أسعد الله صباحكم وبداية يوم موفقة للجميع. إذن أقلعت في حدود الساعة 2:12 من فجر اليوم رحلة حجيج ولاية قفصة المقدرة عددهم ب 262 حاجا وحاجة. انطلقت الرحلة من مطار قفصة كسرى الدولي باتجاه البقاع المقدسة، وفق ما أكده أمير مطار قفصة كسرى الدولي بالنيابة قليعي شلبية في مواكبة للزميلة نبيلة ناصري.
10: أقلت طائرة الحجيج من مطار قفصة على الساعة 2:12 تقريبا في الوقت المبرمج، علامتها 262 حاج من ولاية قفصة وخمسة مرافقين باتجاه المدينة المنورة، وإن شاء الله العودة بتكون نهار 5 جوان على الساعة 6 صباحا، وإذا كان ثم أي تغيير سيتم الإعلان عليه في الإبان إن شاء الله. الرحلة هذه بتدوم تقريبا 4.5 ساعات حتى 5 ساعات من قفصة للمدينة مباشرة. الرحلة كما لاحظوها نسول تعدد في أحسن الظروف.
8: من جهتها أفادت المديرة الجهوية لشؤون الدينية بقفصة ربح مبروكي أن أصغر حاج من حجيج الولاية يبلغ من العمر 32 سنة، في حين يبلغ سن أكبر الحجيج 85 سنة، على أن تكون رحلة العودة من البقاع المقدسة يوم 5 من شهر جوان القادم في حدود 6 صباحا، مضيفة أن الحجيج قد تلقوا سابقا دروسا نظرية في الإرشاد الديني والإرشاد الصحي والإلمام بكل ما يتعلق بمناسك الحج.
11: بالنسبة لحجيجنا ميامين قد تلقوا دروس نظرية لمدة 3 أشهر، ثم اليوم الجهوي لحجيج فيه تبيان لكل مصلحة شنو المهمة متاحة، الإرشاد الديني، الإرشاد الصحي والتثقيف الصحي، وكذلك شركة الإقامة والخدمات للإلمام بكل ما يهم الحاج. كذلك قمنا بالحج التدريبي اللي هو أهم محطة من محطات التي تهم الحاج قبل سفره إلى البقاع المقدسة، باعتبار أنه الحاج التدريبي يقدم له فكرة تطبيقية لمختلف مناسك الحاج بما يضمن له أن يؤدي مناسك الحج بأحسن الظروف. حجيج الميمين بهذه المناسبة نتوجه لهم بجملة من النصائح، أولها هو الالتزام بتوصيات أعضاء بعثة مكتب حجاج تونس، لأن كل مجهودات متضافرة لخدمة ضيوف الرحمن، كذلك الالتزام بالانضباط والتحلي بالصبر، وكذلك استغلال هذه الأيام المباركة في الدعاء في التضرع لله تعالى، باعتبار أن هذه الأيام مباركة هي نفحات إيمانية تفيض مغفرة تفيض بركات، علينا استغلالها، وإن شاء الله نتمنى الحجيج الميامين حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.
8: رحلة حجيج الميامين إلى البقاع المقدسة وكبتها نبيل النصري، ورصدت انتباعات الحجيج الذين عبروا عن فرحتهم وسعادتهم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.
12: أنا عاد الدوش من العريس من عام 2002، قيد سهل لي ربي سنة، قيدنا المدام، المدام سنة ما طلعتش توم عمل على ربي، فرحة ما توصفش، وربي إن شاء الله يمتع بها كل إنسان. فرحة راك من اللي يكلموني بالتليفون راك طلعت نستنى في اللحظة دي، الحمد لله، وربي إن شاء الله يوفقنا قيام المناسك في المعرس، فهمونا من أول يطلع اسمك لين توصل الطيارة لين توصل تعمل المناسك تاعك لين تروح، كل شيء لا صغير لا كبير كل شيء وضحونا.
13: نورك رابط مردايف قديش ليك مقيد؟ قولي 13 سنة هكاك، الحمد لله على كل حاجة، شعور لا يوصف. أكيد الدروس نمشي مرتين في الجمعة ونستفيد، لازم يحضر باش يتعلم.
14: دليل ضفولي من منطقة السند، من 2017 مقيدة في الحج، الحمد لله جتني السنة وما تتصوروش قديش فرحانة الحمد لله، جيتنا زوجي الحمد لله يا ربي، خلينا الصيرات وخلينا الديار وخلينا كل شيء، واستجبنا لنداء المولى والحمد لله، فضل من ربي. ما تصوروش قديش فرحانة، وإن شاء الله ربي يرزق كل مشتاق.
6: محمد الناصر الرابعي من قفصة الجنوبية، قيد عندي 10 سنين معايا المدام. الحمد لله يا ربي لك، يا ربي نعمت بزد، يا ربي الحمد والشكر، خذي نعمة ما عند ربي، الفرض الخامس رف. الحمد لله يا رب العالمين، يعطيهم الصحة كل الجماعة، الأمن وكل المطار كامل.
15: أنا جميلة الرابحي من قفصة، ماشية للحج إن شاء الله، ربي يسترنا ويحفظنا، والحمد لله على كرم الله، فرحانة برش.
16: إبراهيم متلح من بالخير، أنا الوحيد من بالخير، تخيط السنة وندون، الحمد لله رب العالمين، استفدنا من الدروس ولباس، عندي فكرة كبيرة ياسر، أجراءات سمحة إن شاء الله ربي يسهل وإن شاء الله ربي يوفقنا.
17: مدام بشرة نصر من المتلوي، عندي أنا والمسيو من 2012 مسجلين، وأنا فرحانة لزوجي أكثر من روحي، لأنه أمنية حياته أنه يمشي حج، والله كان قلوبنا سبقت أقدامنا، وفرحة لا توصف، ومشاعر مختلطة ما قديناش نصفها. وما أطلبه من الله عز وجل أنه يضيق هذه الفرحة للناس الكل، لأن أكبر فرحة ذقت فرحة النجاح، ذقت فرحة الخدمة، إلا فرحة الحج. العلي العزيز طالبك باش تزور بيته، باش تطوف على بيته، باش تعيش الروحانيات، والله العظيم فرحة كبيرة. يا ربي شر فرحة اللي ضيقنا ساعة نحن، ربي يذوقها أي مومن، وربي يستر بلادنا ويستر عبادها، ويعطينا الأمان والرزق والخير والرخاء يا ربي بجاه حبيب المصطفى، وربي يرزق كل مشتاق.
8: انعقدت أمس بمقر ولاية قفصة جلسة عمل بإشراف الوالي، تندرج في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيارا. خلال هذه الجلسة تم تقديم عرض حول الجلاء الزراعي الذي يوافق 12 من مايو 1964، وعرض حول القطاع الفلاحي بولاية قفصة، إلى جانب تثمين دور المرأة الريفية في تنمية الفلاحة والمحافظة على قطاع المشية. منجي عافية المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة يتحدث في مواكبة لمنير بن ناصر، يتحدث عن استعدادات المصالح الفلاحية لضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشراب خلال الصيف القادمة.
18: بالنسبة لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، ثم أهم حاجة هو تأمين التزود لصائف 2026. بدينا ساعة تحضروا للعيد، ثم أخذنا مع تميضاخات ومحركات، والآلة الرافعة تقريبا يوميا بقي تخدم، وعنا حتى مقاول خاص بقي داخل في قفصة الشمالية وفي مناطق أخرى، بقينا نحضروا على قدم وساق لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب. هذا عنا أبار يزم إحياها، وسيد الوالي نسق مع الإدارة العامة للهندسة الريفية على الأقل تدخل وكالة تنقيب على الماء باش نعملوا عمليه الاحياء الابار هذه. ثم زوز مشاريع مشدوا قبل العيد، اللي هما الكربه بكلفه 2.5 مليار هذه في سيدي عيش، والعوانسيه كلفه 2.5 مليار، ان شاء الله قبل العيد هذوما باش يدخلوا حيز الاستغلال. هذوما مناطق معطشه، بالحق فرحانين ان باش يدخلوا حيز الاستغلال قبل العيد الكبير، على الاقل عيدوا متهنين. في الصيف ان شاء الله مدى قصير على ما الدخله بقيمه 6 مليار باش يدخل حيز الاستغلال. الزعبطيه 2.5 مليار باش يدخل حيز الاستغلال. عندنا جديدة جرارة ممكن آخر الصيف قيمة تقريبا 3 مليار، المهم عندنا برشا استثمارات في ولاية قفصة.
8: إذن تحتفل تونس اليوم 12 من مايو بالعيد الوطني للفلاحة الموافق لذكرى الجلاء الزراعي، وهي محطة مثلت تحولا هاما في مسار السيادة الوطنية على الأراضي الفلاحية بعد سنوات طويلة من الاستعمار وتهميش الفلاح التونسي ونهب الثروات الزراعية. ففي 12 من مايو 1964 تم بموجب قانون الجلاء الزراعي استرجاع الأراضي الكبرى التي كانت تحت سيطرة المستعمر الفرنسي، في خطوة تاريخية أرسلت دعائم السيادة الاقتصادية والفلاحية، وفتحت الباب أمام إصلاحات كبرى شملت إعادة توزيع الأراضي وتمكين صغار الفلاحين من حقهم في الملكية والاستثمار والإنتاج، ضمن توجه استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والقطع مع التبعية الاقتصادية. ويمثل العيد الوطني للفلاحة فرصة لتقييم المنجزات والتحديات التي تواجه القطاع الفلاحي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي، خاصة في ظل التغيرات المناخية وشح الموارد المائية والتحولات الاقتصادية على الصعيد العالمي. تواصل المندوبية الجهوية للسياحة بإقبال عمليات التفقد بجميع الوحدات السياحية بالجهة، حرصا على تقديم خدمات ذات جودة عالية للحرفاء. المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوف، ومزيد من التفاصيل في تصريح لمجد عمر.
19: أول نقطة النظافة والعناية بالصحية في المسالك السياحية، يتواصل التنسيق بين مصالح المندوبية ومصالح السياحية للحفاظ على النظافة العامة في المواقع السياحية وكذلك المسالك السياحية، كذلك على مستوى تفقد مؤسسات سياحية ولايه قبالي، تواصل فريق التفقد بالمندوبيه بتفقد جميع الوحدات السياحيه للحرص على جذب الخدمات السياحيه من قبل الرخاء، سواء من الوحدات الايواء السياحي او وكالات الاسفار ومراكز التنشيط السياحي او المطاعم السياحيه. كيف تواصل جلسات قطاعيه مع مهني القطاع لمزيد تنظيم وتاهيل القطاع السياحي بولايه قبالي حتى يصبح في صوره جيده. كذلك تواصل مصالح المندوبيه في الاشراف وتوجيه وتمويل بعض التظاهرات السياحيه والثقافيه. بالنسبه للعمل الترويجي اللي يقوم به الوزاره التونسي للسياحه في جهه قبالي، عندنا قائمه في التظاهرات الرياضيه اللي صارت سنه 26 وتتواصل. عندنا تور موتو ارميسجا، عندنا ريد ميلدين، عندنا تينيزي اون اتراكسيون وغيرها من التظاهرات الرياضيه. كذلك استدعاء بعض وكلاء الاسفار خلال شهر فيفو، تم دعوه وكلاء اسفار يابانيين، كيف خلال شهر مارس وكلاء اسفار كنديين، كذلك وكلاء اسفار سكندناف، وخلال شهر ابريل تم استدعاء وكلاء اسفار فرنسيين وروس وصرب. بالنسبه للفوت الصحفيه اللي زارت بيت قبلي وعندها دور كبير في الترويج السياحي بالخارج، عندنا وفد صحفي نمساوي حل خلال شهر ابريل، عندنا وفد صحفي بولوني كيف خلال شهر ابريل، ووفد صحفي اسباني خلال شهر ابريل، وفي انتظار وفد صحفي بولوني خلال شهر مايو. لمح الاحصائيات السياحيه بولايه قبلي من 1 جانفي حتى 30 ابريل، حققت الجهه 31271 وفد قضوا 36340 ليله، وهذا طبعا مؤشر جيد ان شاء الله يتواصل في مساق الصاعدي الى اخر السنه.
8: بولاية سيدي بوزيد، وفي إطار التأقلم مع التغيرات المناخية، تمكن المجمع التنموي الفلاحي النسائي البطومات بمعتمدية السوق الجديد من تنفيذ تجربة نموذجية في استعمال البذور الأصلية. هذا ومن المنتظر قريبا أن تتواصل تنفيذ تجربة جديدة في إنتاج مادة الطماطم وفق ما أكدته سنة عماري رئيسة المجمع التنموي الفلاحي النسائي البطومات والمتابعة لألفة الخصخصي.
20: المجمع نتاعنا تأثر برشا بالتغيرات المناخية، بحكم احنا النشاط الأساسي نتاعنا هو تحويل وتثمين منتجات الفلاحية، وزيد رانا منتجين للمحاصيل نتاعنا دلاع فلفل طماطم بصل سفنيريا. التغيرات المناخية احنا راهي ديجا أثرت سلبا علينا برشا، كسوا في نقص الأمطار، كسوا في السخانة في الشهيلي في الجوائح، كيف الأمراض اللي تجينا في المحاصيل نتاعنا، وتأثر سلبا زيد كيف باش نحاولوا احنا المحاصيل هذا ونمبليوها ونبيعوها ونسوقوها. حاولنا نوعوا شوية في النشاط، عملنا تجربة نموذجية اللي هو الدلاع البيولوجي، الدلاع بالبذور الأصلية متاعنا، اللي هو الدلاع يبدأ كالأخضر الطويل، يبدأ الفاتح متاعنا، يبدأ الحلو هذيك اللي قبل كنا ناكلوه قبل واحنا صغار. دونك قلنا علاش ليه ما نرجعوش نخدمه بالبذور الأصلية اللي هي تنجم تتحمل السخانة، تتحمل نقص الماء كيف ما غير دويات. جربنا 3 هكتارات من الدلاع ونجحت معنا التجربة مؤخرا، كلي ما كانش ياكل ولا ياكل في الدلاع اللي عندها. فما شكون قلت 12 سنة أنا ما كليتش الدلاع بحكم خاطر فيه دويات، كليت من الدلاع هذا حتى الصغار ولا هو كليوا من الدلاع. دونك حاولنا لي احنا نتجاوزوا شوية مشكلة التغيرات المناخية، وإن شاء الله توا باقيين نخدموا في الطماطم وبعد إن شاء الله الفلفل، وإن شاء الله تنجح معنا التجربة ونحاول نوسعوا فيها. والتجربة هذه هي كانت بالشراكة مع ضيعة البيولوجية اللي عندها البذور الأصلية متاعنا الكل. الدور متاعنا احنا في التجربة هذه إنه الشركة كانت معنا بالبذور واحنا بالخدمة متاع المنتوج هدية. احنا هذه تجربة تعتبر نموذجية، ان شاء الله باش نوعوا فيها اكثر، ان شاء الله لما لا ماذا بينا نعموا بها حتى في سيدي بوزيد ولما لا في تونس كاملة.
8: نواصل تقديم اولى نشرات الاخبار من اذاعة قفصة. اشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر امس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كل من وزير التربية نور الدين النوري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود ووزير التكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي. وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا بأنه لا مستقبل لبلادنا إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطنية توفر للجميع على قدم المساواة، لا في النصوص فحسب بل في حيز الواقع والتنفيذ. كما ذكر رئيس الدولة بأن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص الدستور لم يكن من قبيل الصدفة، بل ينبع من إيمان الشعب التونسي بالأهمية القصوى لهذا القطاع باعتباره أحد المكونات الأساسية لأمن البلاد القومي، لأن الجهل ليس الأمية بمعناها السائد، ولكن هو انعدام التفكير الحر في جانب إلى جانب الاستلاب الفكري. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن العمل مستمر دون انقطاع حتى ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعماله في أقرب الأجل،
1: ويتم الإصلاح في كافة مراحل التعليم كما يريد الشعب التونسي. على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية أفريقيا إلى الأمام، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري خلال لقائها أمس بجامعة نيروبي مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أكد تطلع تونس إلى الارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك خلال المرحلة المقبلة إلى مستوى أكثر تقدما. وبيّنت رئيسة الحكومة أن هذا التوجه يستند إلى دعم مشاريع ذات جدوى عالية ومردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة، خاصة في مجالات البنية الأساسية والطاقة وقطاع الفوسفات وتحسين مناخ الأعمال وتثمين رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز القطاعات ذات البعد الاجتماعي وتطويرها باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وترسيخ العدالة الاجتماعية. من جهتها عبرت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن ارتياحها لتقارب الأولويات الوطنية التونسية مع مجالات تدخل البنك، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية والنقل والتحول الرقمي وحوكمة المؤسسات العمومية. في آخر تطورات منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، وذلك بعد رفضه رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. في مقابل ذلك رفع رئيس البرلمان الإيراني نبرة التهديد مؤكدا جاهزية الجيش للرد بحزم، وتوعد بما وصفها مفاجأة غير متوقعة. وشدد المسؤول الإيراني على أن المقترح الإيراني المكون من 14 نقطة هو السبيل الوحيد لنجاح المفاوضات، محذرا من أن المماطلة ستزيد التكلفة على دفع الضرائب الأمريكي. وبالتوازي أشار الرئيس الإيراني لأن بلاده مستعدة لخيارات لا حرب ولا سلم إذا لم تحفظ كرامتها، في حين رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتلويح بتوسيع مشروع الحرية ليشمل عملية تتجاوز مجرد تأمين السفن في مزق هرمز على حد قوله. جاء في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، رئيس الجمهورية يصدر تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها. تونس تحتفل بالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار وتقييم للمنجزات والتحديات التي تواجه القطاع الفلاحي. وفي العالم تعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وطهران ترفع من نبرة التهديد مؤكدة جاهزية جيشها للرد بحزم على أي اعتداء. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: أحوال الطقس.
1: بالنسبة لليوم 3/2 إن شاء الله طقس نسبيا مستقر معناتها مع انخفاض في درجة الحرارة مقارنة معناتها بيوم أمس. اليوم يكون طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، الرياح اللي هي تغيرت من القطاع الشمالي ساهمت في هذا الانخفاض في درجة الحرارة خاصة بالشمال ومحليا بالوسط والجنوب. تتقوى شوية الحقيقة الرياح اليوم خاصة قرب السواحل بالجنوب خاصة آخر النهار وأثناء الليل، ساهم في ظهور دوير رملية محلية من ولايات قفصة توزر وقبلي، وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. البحر يكون مضطرب إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة كما قلنا في انخفاض طفيف اليوم تتراوح القصوى بين 23-29 درجة قرب السواحل المرتفعات، بين 30-35 درجة بقية الجهات، أقصاها تكون في حدود 38 درجة بأقصى الجنوب التونسي. يوم غد الأربعاء غدو متوقعين بعض الأمطار ضعيفة ومتفرقة خاصة في الفترة الصباحية خاصة بمناطق الجنوب، ثم الطقس يكون مغيم جزئيا على أغلب المناطق. تتواصل هبوب التيارات الهوائية الشمالية خاصة بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا ثم تتقوى أكثر خاصة قرب السواحل الشمالية وكذلك بالجنوب، بتساهم أيضا في ظهور دوير رملية محلية وتبقى ضعيفة ومعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. عامة البحر خلال اليوم غد يكون مضطرب إلى شدة الاضطراب بالشمال وقل الاضطراب بين متوج بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة غدوة تقريبا زادة كيف نجم نقولوا في انخفاض طفيف، ويمشي تروح القصوى بين 21-29 درجة في المناطق الساحلية أيضا والمرتفعات، ب 26-30 درجة في بقية الجهات، تصل إلى حدود 35 درجة بالنسبة لمناطق أقصى الجنوب.
2: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين ظهيرة أصيل ولا ليل،
3: مازال الليل مازلت نقول مواويل خلت أحسن
2: معاكم 24 على 24.

0: إشهار
1: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في دبلي وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان شارع الحبيب ورقيبة، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
2: في ام جي كل يوم عنا أرخص الأسوام، حتى 17 ماي صبغة للشعر من غارنييه ب 8990 في عوض 15 دينار و 190، وشامبوان 600 مليلتر ألترا دو ب 17 دينار و 490 في عوض 27 دينار و 990.
3: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
4: نسائم الصباح.
5: صباح الخير يا حلوين،
6: صباح الخير وكل الخير.
7: صباح الخير،
8: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس.
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
4: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح. صحتك بنيديك.
7: 28 دقيقة إن شاء الله صحة دائمة للناس الكل وين ما كنتم. وصلنا لساعتنا الثالثة فقط صحتك بنيديك. تسمعونا على موجة الفئام عندكم الانترنت www.radiogafsa.in. تنجموا تسمعونا وتشاهدونا على الابليكاسيون الإذاعة التونسية وكذلك تتابعونا على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. موضوعنا اليوم مهم برشا. تحدثوا على ترددات الكهرومغناطيسية اللي قاعدة تجينا من المحيط اللي داير بينا. خاصة نحكوا على تكنولوجيا. باش ناخذ أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع هذا معي سيد نزار الهلالي أخصائي في الترددات البيولوجية. سيد نزار صباح النور.
8: خير.
7: أهلا ومستمعين الكل. مرحبا بك. إذن سيد نزار الهواتف الذكية الواي فاي الآلات الكهربائية هذوما الحاجات اللي هي موجودة الآن أصبحت يعني حاجة جزء من تفاصيل حياتنا اليومية عندها أكيد فوائد ولكن زادا نحب نركزوا إحنا هنا على تأثيرها على الصحة الجسدية والنفسية الإنسان.
8: اي هو اليوم اكيد ما عادش نجم نعيش وما غير تكنولوجيا وما غير هواتف ذكيه وكل ما يسهل لنا الحياه لكن في نفس الوقت هو فما اضرار وفما يفصور في درافات نقول احنا لازم نعرفوا نتعايشوا مع الحقول الكهرومغناطيسيه المحيطه بنا في حاله انه يكون فما يكون قوه نتاع حقل مغناطيسي لهنا الجسم يولي ما عادش يتحمل ويعطينا اعراض اللي هي من الأول تكون أعراض خفيفة مثلا الإنسان لما يتعمل تليفون هو إحنا نقوله ساعات في سن 14 سنة نعطيه لأولادنا تليفون.
7: أيوة.
8: مش بالضرورة يكون الفكرة جيدة لأنه ينجم في 14 سنة يستعمل استعمال خاطئ كما ينجم في عمر 10 سنين يستعمل استعمال صالح وما يجرى له حتى شيء. دونك مش مسألة المدة هي مسألة القوة متاع الهاتف ومتاع الويفي ومتاع الترددات المحيطه
7: به. احنا توا هذوما حاجات معناها مفروضه علينا ونحبوا نستعملوها وعايشه معنا في يعني على طيله النهار لكن هنا احنا نحبوا نستعملوها وزاد نحتاطوا منها. سي نزار اذا كان نبدا مثلا بالتليفونات اللي احنا نستعملوها في الخدمه في كل شيء معناها من الصباح اللي نفيقوا واحنا شادين تليفونات شنو نجموا نعملوا؟
8: هو المعروف توا المبدا باش نجموا نعيشوا معه هو ان جسم الانسان يمشي ب 0.6 فولت يعني توليري ان فولت نجم نعيشوا في مكان العمل مثلا واحد فولت ما نعرفوش الناس برشا ما يعرفوش انه فما الفولت في الهواء يتقاس بالفولت بار متر كاري يعني في المحيط هذا الهواء اللي داير بينا فما فولتاج وفما امبيراج لما يفوت الواحد فولت يولي الجسم ما عادش يتاقلم ويولي يعمل اعراض مثلا ينبهك يعمل احكاك حاجات جلديه بسيطه من الاول هو لما نفيقوا بالاعراض البسيطه لما الجسم يقول يزيني أيوة. ونفقوا بالمساج اللي جانا تكون المسألة بسيطة والإنسان يعرف أنه خذاء ما يكفيه ويزمو ينحيه مثلاً ارتعاش في اليد أو حكاك أو أخذ بالقلب أو أي حاجة هكي خاصة
7: خلينا ناخذوا مثال احنا ناخذوا مثال مثلاً نحكوا على زميل مثلاً في القاعة الفنية اللي هي تكون مليانة برشا بالكوابل متاع الضوء وفيها برشا إشعاعات شنو ينجم يعمل مثلاً وكيفاش زادا ينجم يحمي روحه هو من الطاقات الموجودة في القاعة هذه مثلاً؟
8: أي إذا قاعة مخدومة أو نورم يعني إذا كان الكهرباء مخدوم كما يلزم وما يكون فما ريتور على تير لأنه فما ميزة لاتير يكون ما عنده حتى إشكالية يكون فماش فولتاج قوي باش يأذيه باش ينجم يعرف إذا كان المكان بتاعه ملائم أم لا هو طريقة النوم يعني إحنا الإنسان اليوم مثلا إذا كان اليوم أنا نكون عندي غريب ولا
7: خلينا ساعة إنسان يخدم في قاعة فيها برشا طاقات كهرومغناطيسية شو نجم يعمل؟
8: يزم يحط الخيوط متاعه لكابل ألاتير يبعد على كل كابل أمتر لأنه ما يعرفش إذا كانوا ميزة ألاتير أم لا يبعد عليه متر كما التليفون نبعد عليه أمتر ويكون ألاتير يعني إذا كانت تستعمل في جهاز مثلا أورديناتور بي سي إذا البي سي متاعك فيه زوز خيوط فقط يركبوا في الفيشة في البريز راه ما عندكش ميزة ألاتير راه كنتي طول الوقت وانت تاخذ في شون إلكترومانيتيك قوي يمشي لك لجسمك بما أنك تلمس في الأورديناتور. ثم إذا كان فيه ثلاثة فيشات الأورديناتور هذاك الشارجور متاعو يركب في البريز، لأنه فما الحقل متاع 220 فولت اللي هو فريكونس باس هي تأذي أكثر من الواي فاي. فهذاك الشخص إذا كان ما يكونش عنده ميزة لاتير في الليل مش يرقد بالباهي، مش يقوم غدوة صباح تعب ومش تبدأ الأعراض تتراكم اللي من بعد يولي فما أمراض. فهو من المرة الأولى يفيق، من نهار الأولى الثاني ثالث يفيق إذا كان الميليو اللي قاعد يخدم فيه هل هو موالمو أم لا حسب طريقة النوم، لأنه ما يبانش تسويت أثناء العمل.
7: اللي يستعمل حاسوب برشا ثمش حاجة نجم يعملها باش يخفف شوية من الترددات اللي قاعدة توصله من
8: الإشعاعات؟ ينجم يحط رجليه ميزالاتير، فما بعض الأشياء اللي تتباع الآن مثلا تابي كونكتي تابي يمشي للخيط الثالث ذاك اللي موجود في البريز اللي برشا ناس ما عارفوش ليش مجعول الخيط الثالث، بس الحديده اللي تخرج من البريز الكتريك هي اللي ترجع لنا الريتور في عوض ناخذوه في اجسامنا يرجع الى الارض. كذلك حتى الالات المحيطه بنا فريجيدار تلفزه الميكرو اوند كلهم هذوما اللي برانشي في الالكتريسيتي يصبحوا انتينات، يعني هما بيدهم يصبحوا يعملوا في موجات كهرومغناطيسيه في البيت هذاك في الكوزين في البيرو وين ما كان الانسان موجود. أهم حاجة هي الميزة لاتير أول حاجة متاع التوسكي كهرباء في المنزل، لأنه احنا من قبل عنا الأضرار هذه ومن أشفاتين مش فقط الهاتف اليوم نتهموه.
7: أيوه.
8: فما قبل احنا كانت الناس بتأذيه ونقولوا فلان ضربوا التل، كان متذكروا كلمة ضربوا التل، لأنه لما تركض بحث بريز إلكتريك أو كابر إلكتريك كيف كيف لمدة طويلة فالدماغ مش يتأذيه ويولي إنسان ذاك عنده خلل في الطنين الأذن إرهاق
7: تشقيقة
8: الشقيقة وفقدان الذاكرة صعوبة التركيز.
7: بريز الضوء بربي سي نزار الموجود بيت نومك مثلا فيها بريز ولا زوز متاع ضوء ويبقى

0: المحدودات وتنجم
1: شنو نجم نعملوا على البريز باش نجموا في كل الحالات، كان التكنسيان اللي خدم الدار هو معناه يخدمها على قاعده ولا مخدومه كيكه من برا ولا نقولوا احنا، اما في كل حاله شنو نجموا نعملوا باش نقصوا الراديياسيون اللي توصلنا من البريز بتاع الضوء؟
0: اي التدخل الاستعجالي هو الانسان اللي عنده شك يعمل بابي الومنيوم مثلا، اون بوند دو بابي الومنيوم تعمل 4 5 كوش 4 5 اطباق بابي الومنيوم باش يرجع الى العكس للحيط، يعني يضرب بالبابي الومنيوم ويرجع للجهه الاخرى من الحيط.
1: نمشي توا اي واضح سي نزار وصلت الفكره، نمشي توا الحاجات الصنفيه اللي هما كيما الويفي جاي العدادات الذكيه اللي باش تركب في ديارنا ان شاء الله. نبدو بالويفي سي نزار، شنو نجم نعملو وشنو هو نجم يعمل زاد الويفي؟ هما معنا يقولك انه الويفي وال 5 جي و 4 جي هذوما ما عندهمش تاثيرات يقولوا على الجسم، لكن شنو ثبت يعني هو بالنسبه للاشعاعات نتاعهم؟
0: هو حسن الاستعمال ما يخليش فما تأثير، بالطبيعة التأثير يقع لما من سوء الاستعمال، يعني كما قلنا احنا الهاتف مثلا تليفون متر ومتر ونص أثناء النوم، الوي فاي من 4 متر إلى 10 أمتار لأنه حسب القوة متاعه فما اللي يعمل 150 متر فما اللي يعمل 250 متر البعث متاعه فهو من المتحت نغلقه تماما أثناء النوم باش نجمو نرقدو نوم هذا، أو إذا كان ما يمكنش نبدو عليه 4 أمتار بالنسبة للناس السنسيبل الكبار في السن وكذلك الصغار الأطفال والرضع اللي يأثر عليهم إذا كان أقل من 4 متر.
1: كيفاش يأثر عليهم سينيزار؟
0: يأثر عليهم النوم ما يرقدش، فما أعراض من الأول تبان سطحية بسيشيك، يعني يكون يبكي صغير مش يكون يبكي ما نعرفوش علاش، نجيبوا الطبيب مش يشوف له السخانة يشوف له التنسيون يشوف القلب يشوف الحاجة تذوكم، لكن ما يشوفش فما وراء راسه ما يشوفش فك المتر اللي داير به المحيط به اللي هو كان سبب الترددات. ممكن الشيء هذا مازال ما دخلش للأطباء، لكن بالتجربة فهمنا وبات واضح اليوم انه فما عديد من الأطباء ذات يدخلوا في هذا الأمر
1: موجودين أطبائي
0: فيشوفوا هاي ما شاء الله بدأوا يفهموا في هذا الأمر ونشوفوا ينجحوا انه الانفون هذاك الطفل هذاك يزمو يبعد على الترددات وينحيوا له الهاتف او الويفي.
1: الويفي ما نجموش احنا باش في كل الحالات باش نتجنبوا كل ما هو نجم يصير ويخرج من الويفي، نجم ينسوا محلول، نجم يكون هو ثم نسرقد معناها او تقعد في الصاله برشا مثلا، يبدا موجود في الصاله يبدا موجود في بلاصه قريبه من بيت النوم، شنو نجم نعملوا له باش احنا نسكروا كل ما هو سلبي نتخلصوا منه؟
0: هو إذا أنت تحب تسكر واحد من أولادك مش يقول لك لا ويتعصب لأنه ولا مدمن عليه،
1: يحب يستعمل الإنترنت
0: نطيحه في الطاقم متاعه ونجمه نحطوه مثلا كما كنت نحكي توا على الطاقية اليوم هذو ما ترق باش نجمه نتحايله ونطيحه في الضغط متاعه ونعيشه معاه يعني بسلام، نجمه نحطوه في مثلا في حاجة كما الباكو ملفوف بالطاقية اليمينيوم أو أن سيلاندر، نجم نستعمل حتى طنجرة إذا كان الإنسان حاجة ولا مقفول
1: طنجرة حديد معناه كسرونة حديد.
0: أنا في داري مثلا في تونس نستعمل مقفول حاطط مقفول أي باش نخفف من القوة متاع الترددات، أنا بحذاه 3 و 4 متر وعلاش نخلي فيه يضرب 200 و 300 متر.
1: بالنسبة للعدد الذكي نفس الحكاية نسكروه بالحديد نعملوه بالحديد
0: العدادات الذكية وكل ما هو إيماتور دونت كل ما هو فيه حاجة يعني لا سلكية نحطوه في حاجة حديد نفكروا عليه لأنه فما كان الحديد يرجع لزوند إلكترومانيتيك لا فما لا سيمان لا بيتون لا اللوح، نعملوا صندوق صغير إذا كان الإنسان حس بالقلق أو النوم متاعه توتر بعد ما ركب العداد هذايا أو حتى جاره جاب حاجة هكا جديدة مثلا ولا حط طنتين ولا عمل حاجة نجيو للجانب هذاك ونعملوا حاجز من طولة حديد سواء صندوق صغير للكمبيوتر وإلا الحيط بكله يكون بلانداج اليوم ولا فما بانتور ولا فما دهن.
1: هذا هذا هذا بالنسبه للي عنده عرصه نتاع انترنت بحذا داره، اللي عنده عرصه نتاع انترنت بحذا داره مثلا عرصه نتاع ضوء.
0: اي العرصه نتاع ضوء اقوى، هذيك يلزم الانسان يبعد عليها اكثر من 300 متر. ما فماش ما امكنش نوليو ندهنوا بدهن سبيسيال اليوم ان شاء الله تولي موجود في تونس فما دراسه لصناعته. الدهن يكون كونديكتور موجود الان في اوروبا. الإنسان يدهن الحيط اللي هو جاي منه هذه الترددات فيولي عارض يولي
1: يبدأ فيه الشربون
0: في الشربو هيك لا بانتور
1: طب نحكوا عليه مره اخرى البانتور هذه وقت تبدا متوفره في تونس قريبا ان شاء الله. تقريبا خذينا فكره هكا سينيزار، واحنا في كل الحالات باش نحتاطوا معناها باللي نقدروا عليه قبل ما نوصلوا مرحله انه احنا عندنا التهاب مفاصل ولا عندنا شقيقه مدمنه ولا حاجات معناها تاثر فينا، حتى التوحد زاد معناها دراسات تثبت على الطاقات هذه شنو تنجم تاثر

0: على صغير وقت اللي يبدا في كرش ام ومن بعد حتى كي يبدا بيبي، هذا كله معناه احنا نحتاطوا بحاجات موجوده عندنا في الدار نجمو نستعملوها باش نقصوا من تاثير الترددات الكهرومغناطيسيه على اجسامنا. سينيزار
1: اي هو فما برشا طرق، هو اهم حاجه هي المراقبه، انه كل حد يراقب خاصه الصغيرات نراقبوهم. احنا كي نقولوا لولادنا مش باهي التليفون ناحي التليفون ما يصدقش لانه حاجه ما تتشافش، يعني انت كبير عندك الحق وانا صغير تمنعني، لكن لما يشوف بعينيه احنا اليوم فما امكانيات انه حتى في روضه او في مدرسه في مده دقيقتين الانسان الناس تتلقح يعني بالمعلومه خاصه الصغيرات، يكفي انه يشوف بجهاز بسيط انه يشوف فم ترددات فيها الارم شيء نحكي عليه هذايا في الحيط مثلا، نجم نشوفه انه فما الارم يشوفه الصغير يولي يعرف انه فما حاجه ما تتشافش لكن اسمعها. في المستقبل اول ما يصير له عارض او يحس بقلق مثلا، انا بنتي عمرها 10 سنين
0: نعرف السبب هو الوقت الوقت معش عندنا برشا وقت سينيزار، ممكن توا نحكوا ونكملوا نحكوا في الموضوع هذا مره اخرى ان شاء الله هكا ولا
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: على كل احنا خذينا بعض نصائح منك كيفاش نتعاملوا مع التجهيزات هذه اللي هي موجوده واللي تسهل لنا برشا حياتنا، ولكن كيفاش نجموا نتعاملوا معها باش نتجنبوا كل ما هو تاثير سلبي. شكرا لك سينيزار الهلال، يعطيك صحه.
1: شكرا
0: يا يومك سعيد والى اللقاء. شكرا لك.
2: اشهار مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
3: إشهار

0: متابعات
1: 48 دقيقة في متابعتنا باش نمشوا لجفسة تحت شعار حلمة ينظم المركب الثقافي ابن منظور بجفسة بالاشتراك مع جمعية الحرف والفنون تظاهرة ثقافية كبيرة تمتد من اليوم حتى نهار 16 مايو 2026 احتفاء باختتام شهر التراث وتثمينا للموروث الحرفي بالجهة معنا رئيس الجمعية سيدة هدى جناس بحنور.
2: أهلا وسهلا صباح الخير صباح النور مدام صباح الخير راديو جفسة اللي ديما يواكب التظاهرة الثقافية المزيانة هذه.
1: مرحبا بك بطبيعة تنطلق فعالية المعرض اليوم وإن شاء الله العشية مدام هدى.
2: اليوم عندنا حلمة هي تظاهرة ثقافية تندرج ضمن إطار اختتام شهر التراث بالشراكة مع المركب الثقافي ابن منظور تحت إشراف مندوبية شؤون ثقافية بجفسة. حلمة تمتد من 16 مايو في معرض للحرفيات، عنا حرفيات أول مرة يعرضوا، عنا حرفيات الدم هي حلمة للأولاني وحتمة اللي يحب يطور، كذلك عنا مداخلات في الأيام هذه مع الأستاذة رجا فاخت، عنا ورشة للمرافقة الحرفيات وآليات بعض المشاريع تأسسها فضاء المبادرة بجفصة، كيف عنا مداخلة الدكتورة نوال الزويدي في تفكين الموروث القفصي من خلال الابتكارات متاعها للوحات النسيجية المعاصرة، عنا تثقيف مالي للحرفيات يأمنها الأستاذ أنيس بالمدب اللي هو عضو الشبكة العربية للتثقيف المالي، عنا ورشات، عنا ورشة صناعة العنبر، ورشة تفريز الجبن،
1: ورشات تطبيقية هكا ولا مدام؟
2: تطبيقية ولا ورشة تطبيقية في العنبر في تطريز الجبة الرجالية. الاختتام إن شاء الله باش يكون نهار 16 مايو في تكريم هالمشاركات هذوما اللي شاركوا معنا، وفي حفل نسائي للفرقة انتي شمسي مع مداخلات للشعر الشعبي اللي صلى من شعراء قبل.
1: إذا اليوم إن شاء الله انطلاقة أكيد لكم في أوج التحضيرات بالنسبة للمعرض إن شاء الله حلمة هو حلمة للناس الكل بتبيع.
2: قدوم الحرفيات إذا لك عليش أنا من جمت شنجي عن الحرفيات باش ننظموا المعرض الافتتاح بشكل العشية مع الأربعة مرحبا بكم مرحبا بالجميع باش نشجعوا هالحرفيات هذوما باش حتى نبدلوا الجو شوي حتى نشوفوا تظاهرة ثقافية هكا نستمتعوا بها ومرحبا بالجميع.
1: أكيد فيها تقديم للموروث والهوية القفصية ومن خلال حرف مختلفة حرفيات باش يكونوا حاضرين إن شاء الله حتى نهار 16 مايو والاختتام نهار السبت باش يكون إن شاء الله بحفل انتي شمسي وكذلك باش يكون تم نخبة من الشعراء الشعبيين بالجهة من خلال قراءات شعرية بطبيعة. شكر للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة والمركب الثقافي في زادة ابن منظور بقفصة اللي كل مرة يلم تظاهرة تكون مزيانة برشا للجهة.
2: حلمة هي ديما تبقى الحلمة هي نقطة الفكر والتراث والفن باش يعملونا حاجة مزيانة.
1: إذا بطبيعة تظاهرة تعزز مكانة الصناعات التقليدية كرافد اقتصادي وثقافي وتوفر كذلك فضاء تبادل بين الخبرات تبادل الخبرات بين الحرفيين اللي باش يكونوا حاضرين في المعرض معرض حلمة. شكرا لك سيدة هدى جناس.
2: شكرا لك
1: رئيس جمعية الحرف والفنون بقفصة، إن شاء الله بالتوفيق لكم وإلى اللقاء.

بصوت رغبة علامة وصلنا لنهاية لقاءنا اليوم من نسيم صباح. شكرا لكم مستمعينا، تحية كبيرة للناس اللي قاعدين يكتبون على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. إن شاء الله نهاركم مبروك، دمتم أوفياء لإذاعة قفصة. شكرا لكم على ثقتكم فينا، وإن شاء الله متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة. تحية تجيكم من نزار رويسي في الإخراج الفني، عماد الغرز في الإخراج الرقمي، كمال التومي يستقبل تليفوناتكم، بس معماري في الأعداد والتقديم. تحية زميل رياض دبوبي وزملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. متابعة طيبة لبقية برامجنا، نهاركم مبروك وإلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة في القصر على 87.8. إشهار
1: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في دبلي وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان شارع الحبيب بورقيبة، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10، وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
2: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الساعة الآن تشير لتمام 9 صباحا.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز بولاية قبلي، وبمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاح الموافق للثاني عشر من شهر ماي من كل سنة، ينتظم اليوم الثلاثاء معرض لمنتوجات المرأة بالوسط الريفي. كما تنظم غدا الأربعاء المندوبية الجهوية للفلاحة بقبلي ورشة عمل حول السبل الكفيلة بتطوير القطاع الفلاحي بالجهة وسبل الرفع من خزن التمور، إضافة للآفاق المستقبلية لقطاع زراعة الجيوحرارية بالجهة. اختتمت مساء أمس بمركز الفنون الدرامية والرقحية بزيد بوزيد فعاليات الدورة الثالثة من تظاهرة ربيع أيام مسرحية، والتي انطلقت يوم 7 من مايو الجارية بمجموعة من العروض المسرحية للأطفال والشباب والكهول، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة الفرجة المسرحية بالجهة. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني يوم أمس على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت القادم 23 مايو الجاري بالشراكة مع جمعية وندي وندريما. وتهدف هذه المبادرة الوطنية للتكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. يعقد غدا الأربعاء 13 مايو الجاري المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وذلك للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتا ضوئية بالخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والكسار والسكدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية قبس. أخيرا في أخبار العالم، أصدر الجيش الإسرائيلي انذارا عاجلا بإخلاء عدة بلدات جنوبية لبنان تمهيدا لقصف مواقع بها، في حين أفاد مراسل صحفي بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة في قضاء النبطية إلى الجنوب من لبنان. نهاية هذا الموجز، الملتقى بقسم الأخبار يتجدد إن شاء الله في تمام العاشرة. إلى اللقاء.

0: 3 12 مايل موعد مع أحباء الرياضة مع برنامج بين الملاعب بداية من الأربعة ونقل مباشر للمقابلات التالية: قوافي القفصة أولمبيك سيدي بوزيد، مستقبل القصرين اتحاد قصور الساب، تقدم سقية الدير هلال رديف، نسر جلمة الملعب الجابسي. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة. إذاعة قفصة مراية تتكلم.
1: فلاش سبور. فلاش سبور. أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. كما كنتوا تسمعوا في ومضة بين الملاعب اليوم، مقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المجموعة الثانية اليوم في الأربعة، باش نشوفوا شكون الفريق اللي باش يصعد رسميا إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى، إلى جانب أمل حمام سوسة اللي كان صعد منذ يوم أمس على المجموعة الأولى. أمس كانت مباراة قمة هذه الجولة في المجموعة الأولى، نادي حمام لنف كان تعادل امام امل حمام سوسة هدف مقابل هدف في حمام لنف، اصحاب المركز الاول تعادل 1-1، يخلي امل حمام سوسة هو الفريق اللي باش يصعد الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في المركز الثاني وكذلك الثالث في نفس الترتيب، ثلاثة فرق في المرتبة الاولى 51 نقطة، حمام سوسة وحمام لنف ثم اتحاد الطويل في نفس المركز 51 نقطة، لكن حمام سوسة عنده الأفضلية على ثلاثة عزوز فرق الأخرين، هكا يصعد إلى المحترفة الأولى لكرة القدم. في المركز الرابع رالوي 46، بنعروس وقلقنا 34، الشابة 33، مساكن 31، بوحاجلة وميجرين 30 نقطة، المهدية وعقارب 28 نقطة. نزول اتحاد بوسالم والملعب فريق المنزل بورقيبة إلى الرابطة الثالثة المستوى الثاني المستوى الأول. بالنسبة لليوم، مقابلة اليوم، لقاء في ساقية الدير، تقدم ساقية الدير وهلال الضيف في الأربع المباريات اليوم عند مع حسني النيلي ومستقبل قصرية اتحاد قصور السيف سمير العنلي، نستر جلم الملعب الجيبسي، حمزة جعيد سبورتينج المكنيس، جمعية هريانة محمد علي الإمام، القلعة الرياضية جندوب الرياضية مع مالك ماشا، وأمل بوشامة نادي قربة أمير الحرشاني، وفي قفص القوافل مع أولمبيك سيدي بوزيد تحكيم معتز الخليفي. المقابلات في الأربعة آخر جولة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ساقية الدير 53 نقطة يكفي الفوز في هذه المباراة حتى يصعد إلى المحترفة الأولى لكرة القدم، من بعده مستقبل ملعب الجيبسي 52 نقطة اللي كان قدم استئناف لرفض قبول احترازه الأولاني أمام المستقبل القصرين ضد لاعب مستقبل القصرين، وقت الرابطة كانت رفضت الاحتراز واستأنف فريق الملعب جيبسي هذا القرار، مستقبل القصرين ب 44 نقطة، نزول نستر جلمة وأولمبيك سيدي بوزيد إلى الرابطة الثالثة المستوى الأول. هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
2: الحياة اليومية في مدينة قفصة في العهد الروماني، تاريخ جامع صاحب الوقت وفكرة عن حياة ابن راشد القفصي، إلى جانب التاريخ النقابي قبل الاستقلال وبعده في ولاية قفصة، كل هذا في صفحات من تاريخ الجياد
0: من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة. 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة، وصل صوتك، ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام الساعة 10 صباحا،
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: أهلا بكم، تدخل حافلة النقل الحضري الرابطة بين بالخير وقفصة بداية من اليوم الثلاثاء 12 من ماي حيز الاستغلال، وذلك في إطار تحسين خدمات النقل وتيسير تنقل المواطنين والتلاميذ والطلبة والعملاء. وسيكون انطلاق الحافلة على خط بالخير قفصة من بالخير على الساعة 6 صباحا، على أن يكون توقيت العودة من قفصة على الساعة 3 مساء. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل. ويهدف هذا الخط إلى مزيد دفع الاستثمار الخاص وتحسين الإدماج الاقتصادي من خلال توفير آليات تمويل وامتيازات تفاضلية تساعد أصحاب المشاريع على ترسيم أفكارهم وتحقيق ديمومة مؤسساتهم. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ في كلمة ألقاها أمس خلال ملتقى علمي اقتصادي حول التثمين المالي للمنتوجات الفلاحية أن تونس أصبحت مدعوة إلى اعتماد مقاربات مالية مبتكرة قادرة على تحرير الإمكانيات الاقتصادية للقطاع الفلاحي وتعزيز جاذبية الاستثمار. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس بهدم عشرات المنشآت التجارية الفلسطينية في بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال نفذت حملة هدم واسعة النطاق شملت نحو 40 منشأة صناعية وتجارية في المنطقة. بسبب أشغال الصيانة التي ستقوم بالشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قفصة سينقطع التيار الكهربائي اليوم إلى حدود منتصف النهار على منطقة ولاد الحاج ومعتمدية بالخير والطلحة الشرقية والغربية. وأيضا بسبب أشغال الصيانة التي ستقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قبلي على خطوطها ذات الضغط العالي صنف أليف ينقطع التيار اليوم من الساعة 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال على مكامل مدينة زعفران من معتمدية دوز الجنوبية. انتهى هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم. مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس.

صباح الأنوار، صباح المحبة، تحية لكل مستمعينا الكرام في لقاء جديد وموعد متجدد مع برنامجكم مجالتكم الإخبارية الصباحية مع الناس، معاكم وين ما كنتوا، معاكم في رصد مشاغلكم، معاكم في إيصال أصواتكم، ومعاكم في نقل المشهد التنموي في الجهات. مواضيعنا إن شاء الله حاضرة معنا في عدد اليوم من برنامج مع الناس اللي تأمنوا تقنيا كوكب إبراهيمي، كمال التومي في تأمين التواصل مع ضيوفنا الكرام. معكم اليوم في تقديم الحصة مفيدة بملاسة اللي بيش يكون عندها نسق وطابع خاص، وأحنا نحتفل اليوم بالعيد الوطني للفلاحة، الاحتفال اللي جاء سنة تحت شعار السيادة الغذائية، وإحنا حكينا برشا في برنامجنا على السيادة الغذائية وكيفاش نوصلوا لسيادتنا الغذائية. الشعار هو السيادة الغذائية قرار وليس خيار. مجموعة من المواكبات إن شاء الله باش تكون حاضرة معانا في عدد اليوم من برنامج مع الناس. نبدوها بأخبار 24 ساعة كما متعودين معاكم مستمعينا الكرام. أخبار 24 ساعة، نرجع على أهم الأخبار المميزة لل 24 ساعة الماضية، نواكبها بالإخبار أكيد، ونرجع على بعض الأحداث بالتحليل. أيضا في برنامجنا اليوم بشيكون لنا مواكبة الاحتفال الجهة باليوم الوطني للفلاحة أو عيد الجلاء الزراعي في توزر، تكون حاضرة معنا السيدة أماني لطوير رئيس قسم الإرشاد بمندوبية الفلاحة بتوزر، باش نواكبوا الاحتفالات الجهوية بهذا اليوم. في المجلس باش يكون لنا إطلالة على المجلس المحلي بسعيدة من ولاية سيدي بوزيد، ممثلة في شخص سيد حاتم سعداوي رئيس المجلس المحلي بالسعيدة، معاه نشوفوا المشاريع التنموية اللي بصدد الإنجاز في السعيدة. في متابعتنا في الجزء الثاني من برنامجنا باش يكون لنا مصافحة للسيد ياسر صوف المندوب الجهوي للسياحة بولاية إقبيلي لاستعدادات للموسم السياحي الصيفي، في أرقام وأيضا الأنشطة اللي قاعدة تقوم بها المندوبية لتأمين موسم سياحي واعد. في برنامجنا أيضا في جزءنا الثاني برنامج الاحتفال بيوم الجلاء الزراعي على المستوى الوطني، يكون حاضر معنا السيد ميداني ضاوي رئيس النقابة التونسية للفلاحين، السيادة الوطنية من الشعارات إلى التنفيذ على أرض الواقع. هذا بشكون محور حديثنا معاه في برنامج مع الناس. تحياتنا للجميع.

مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس. أخبار 24 ساعة. نبدو أخبارنا بتطمين أهالي حجيج ولاية قفصة اللي وصلوا منذ قليل إلى المدينة المنورة في رحلة انطلقت فجر اليوم باتجاه البقاع المقدسة على متنها 262 حاج وحاجة وخمسة مرافقين من البعثة الرسمية التونسية. إقامة طيبة لحجيجنا الميامين إن شاء الله ربي يتقبل منهم ويقوموا بكل المراسم الخاصة بالحج ويرجعوا سالمين لأهلهم إن شاء الله. اليوم أيضا تحتفل بلادنا بالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار. في أخبارنا الوطنية نمشي مباشرة للنشاط رئيس الحكومة اللي التقت اليوم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الزعفراني التقته بمقر إقامته بالعاصمة الكينية نيروبي على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية الملتئمة تحت شعار إفريقيا إلى الأمام. تم خلال هذا اللقاء مناقشة عديد نقاط ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالوضع في المنطقة في ظل التقلبات الجيوسياسية المتسارعة غير المسبوقة وتأثيراتها السلبية على كل العالم. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أشرف يوم أمس على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم الوطني اليوم الثاني لصحة العيون. اليوم هذا مبرمج يوم السبت 23 مايو الجاري بالشراكة مع جمعية One Day One Dream. المبادرة الوطنية تهدف إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بالأولوية لفئات المنتفعين ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. نواصل معكم بأخبارنا الوطنية. وانطلقت أمس فعالية الملتقى الدولي الثامن الفرنكوفوني للنقل والتنقل بمدينة الحمامات من ولاية جابس من ولاية نابل عفوا والأول مرة على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة العربية بمشاركة أكثر من 250 مشارك يمثلوا جامعات ومراكز بحث ومؤسسات مهنية وطنية ودولية من تونس وفرنسا وبلجيكا والمغرب والجزائر وعدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الجنوبية. تضمن أشغال الملتقى اللي تواصل إلى غاية 13 مايو الجاري أكثر من 23 جلسة علمية وورشات عمل متخصصة تتمحور أساسا حول النقل الذكي والتنقل المستدام والرقمنة والابتكار التكنولوجي واللوجستيك وسلاسل الإمداد والبنية التحتية والسياسات العمومية والحلول المبتكرة المرتبطة بالتنقل المستقبلي والتنمية المستدامة. في أخبارنا الجهوية الإدارة الجهوية للتجهيز بتوزر تدخل بشكل متواصل لإزاحة الرمال من الطرقات والمسالك الريفية والفلاحية بفعل هبوب الرياح الرملية لفك عزلة بعض المناطق وفتح الطرقات. وفق المدير الجهوي للتجهيز اللي أوضح أنه الإدارة تسخر للغرض جميع آلياتها معدات وعملت طيلة هذه الفترة وإلى أواخر شهر جوان. أضاف المدير الجهوي للتجهيز بتوزر أنه التدخلات تتمركز بالأماكن الأكثر تضرر من هبوب الرياح خصوصا الطرقات والمسالك الرابطة بين معتمدي النفطة وحزوة منها مسلك المزارة بحزوة أيضا منطقة شاكمو من معتمدي حامة الجريد سواء بالمسلك المؤدي إلى هذه القرية أو المؤسسات العمومية في المنطقة. هذه أخبارنا لليوم أخبار 24. في الجزء الثاني من برنامجنا مجموعة من البلاغات نقدمها لكم في مع الناس.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: Madness. متابعات.
2: متابعات.

0: متابعاتنا أكيد كما قلت باش يكون لنا إيقاع خاص وإحنا نحتفلوا بالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار. باش نهزكم التوزر الجميلة باش نواكبوا الاحتفالات الجهوية بيوم الجلاء الزراعي في توزر، وحاضرة معنا على خط البرنامج السيدة أماني طويل رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بتوزر. صباح الأنوار سيدة أماني.
1: صباح النور، صباح الخيرات، مرحبا بك.
0: مرحبا بك، إن شاء الله كل عام والفلاحات والفلاحين وكل القائمين على القطاع الفلاحي بألف ألف خير. معاك مدام أماني، نواكبوا الاحتفالات الجهوية الخاصة بكم في توزر بهذا اليوم الوطني.
1: صباح الخير مرة أخرى، نشكركم على الدعوة. كما قلتي أنت، اليوم هو يوم الجلاء الفلاحي الزراعي. 12 ماي 64 هو كان يوم تحرير للأراضي الفلاحية التونسية. منذ ذلك التاريخ كان ديما خيارنا في وزارة الفلاحة في الدولة التونسية أن السيادة الغذائية هي قرار وليس اختيار. وفي الإطار هذايا احنا سنا في الاحتفال بذكرى 62 للجلاء الزراعي وبالعيد الوطني للفلاحي، وزارة الفلاحة ومندوبية الفلاحة بتوزر تحديدا قررنا أن نحتفل به وبالقيام بأيام تحسيسية وإعلامية وتكوينية انطلقت منذ يوم 6 ماي 2026 وباش تتواصل حتى اليوم 15 ماي. هي مجموعة من التدخلات اللي احنا اخذنا كشعار هو السلامة الصحية للمنتوج الفلاحي في ظل التغيرات المناخية، واللي هو باش يكون مفتاح للسيادة الغذائية بيصير معناها خاطر السلامة الصحية للمنتوج نتاعنا هي اللي باش تمكننا من الوصول الى السيادة الغذائية. لكن انطلقنا احنا منذ 6 ماي في ايام اعلامية وتحسيسية، خدمنا على ثلاثة محاور. المحور الاول واللي يشمل كل المنظومات الفلاحية، محور يشمل منظومة الانتاج الفلاحي النباتي، ومحور شمل منظومة الانتاج الحيواني. دونك كانت ايام تكوينية حول مكافحة الافات والامراض اللي تمس النخلة داخل الواحات، وأيام تحسيسية حول التوقي من الأمراض المنقولة للقطيع كمرض الحمى القلاعية، مرض الطاعون صغير المشترات، الحمى الملطية، كيفية التلقيح، أهمية التلقيح. كانت أيام في هذا الغرض. كيف عملنا أيام تكوينية لفائدة الهياكل المهنية النسائية في إطار دعمها حول أسس ومعايير حفظ الأغذية. هذا البرنامج اللي عملناه في توزر. واليوم كتتويج للأيامات هذه احنا اليوم في واحة توزر، في واحة الحافير في الواحة القديمة بتوزر، نحتفلوا بالتنسيق مع الشريك نتاعنا اللي هو المركز الفني للتمور وبحضور كافة المتداخلين في القطاع الفلاحي في توزر، من هياكل مهنية، من فلاحين، من مؤسسات، من زملاء في الإرشاد الفلاحي، وكلنا محتفلين في ضيعة من الضيعات الفلاحية. نعمل في يوم حقلي إعلامي حول التوقي من الآفات والأمراض التي تصيب النخيل. نأثوا هذا اليوم احنا وزملاء متاعنا حول لتعريف الفلاحين بأهم الأمراض، أهم الآفات، وكيفية التوقي منها
0: بس ناخذ منين توقفت انت اليوم الحقلي والأيام الحقلية وأيضا الكل والربما التظاهرات هذه اللي شملت عديد المناطق أثبتت نجاعتها لأنه يتم فيها لم الشمل بين الفلاحين الكل على عين المكان على الأرض، ما يكونش يوم تدريبي نظري وإلا هو يوم حقلي في حقل موجود ويكون تبدل المعلومات على عين المكان وبطريقة ربما تكون ودية أكثر منها أكاديمية.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد، احنا يا ديجا هالسنوات هذه وأكثر هي أثناء مشينا أكثر في مناهج الإرشاد نتاعنا، مشينا نحو منهج المدارس الحقلية ونحو منهج أن نكونوا أقرب للفلاحين، نحاولوا أن نقوموا بحصص تطبيقية باش نوروا للفلاح على عين المكان داخل الضيعة الفلاحية وداخل المستغلة كيفية القيام بالحزمة الفنية اللي نحبوا نوصلوها له بأحسن في أحسن الظروف، كما قلتي أنت في ظروف ودية وتكون ثمرة تقارب بين الفني المهندس الفلاحي وبين الفلاح.
0: إن شاء الله كل التوفيق ليكم، ومرة أخرى نهني كل الفلاحات والفلاحين، ونهنوا أيضا المستهلك التونسي اللي دي المنتوجات الفلاحية. تبارك الله منتوجاتنا الفلاحية من حيث الوفرة، من حيث الجودة، رغم ما يعيش الفلاح من ظروف ومن صعوبات. شكرا لك ضيفتي الكريمة السيدة أماني طويل، رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بتوزر، ومن خلالك تحية للجميع ولكل أهالينا في توزر.

0: مانس مانس الحدث الحدث والمشغل والمشغل. مانس مشاغل مشاغل. إذاعة قفصة فيك بلي على 91.8.
1: والقبلي بجتازنا لميا أبو النصر اللي أعدت المشغل أو الريبورتاج الميكرو ترتوار التالي، واكبت فيه جملة من مشاغل متساكني قبلي. نسمعوا الريبورتاج اللي عادت به لميا أبو النصر من ولاية قبلي.
2: السلام عليكم، أنا أحد متساكنين ويل المتضرر من زحف الرمال، كارثة كما تتفرجوا فيها.
3: هاك تشوفها كما تشوفها، هذه داري قاعد نعيش هنا في عمري 39 عام اللي جانا في البلاصة هذه، ما صغرتي كل عددها لني كان هم عامي من هنا. كنت تشوفوا فيه كيفاش بعد مرور الوقت تحولوا بدي فوق الديار هذوما، الديار هذوما مسكونين ناس تسكن فيهم. ها تشوفوا كما شفتوا التراب في الدار الداخل فوق ولا فوق السطح، الخطر داهم كل شيء، تحس روحك كانك مركز تاع ذخيره مش حاجه اخرى، مردو مشيرتك

0: هو نفس العملية حلوا هون وبقي كاك معناها لا حول ولا قوة. معناها نطلبوا من السلطة الجهوية معناها يهبطوا يشوفوا لنا البنية التحتية تاعنا اللي هي متهالكة 100%، معناها مش متهالكة حتى كلمة متهالكة شوي.
1: مشاغل مشاغل

0: المجلس. إذاعة قفصة في سيدي بوزيد على 91.8.
1: إلى سيدي بوزيد في فقرة المجلس اللي من خلالها نواكب المشاغل التنموية وأيضا الملامح التنموية الحالية في الجهات، ويكونوا حاضرين معانا رؤساء وأعضاء المجالس المحلية يقدمونا صورة وفكرة واقعية على المشاريع اللي تم برمجتها اللي بصدد الإنجاز والمشاريع المعطلة. حاضر معانا على خط البرنامج السيد حاتم سعداوي رئيس المجلس المحلي بالسعيدة من ولاية سيدي بوزيد. أهلا وسهلا ومرحبا، صباح الأنوار سي حاتم.
2: صباح النور مدى، صباح النور لكافة المستمعين إذاعة قفصة، وصباح النور للزميل عصام خليفي اللي كان هو المنسق للمكالمة هذه. شكرا لكم على الاستضافة. إن شاء الله بالنسبة للمشاريع اللي موجودة معناها في معتمدية سعيدة، الحقيقة هو فما عمل تشاركي متكامل خلى أنه فما برشا مشاريع تتحقق في معتمدية سعيدة بين المجلس المحلي والسلطات المحلية في عمل تشاركي زاد بين المجلس المحلي بسعيدة والسلطات الجهوية من الولاية كمعتمد أول ولا كاتب عام الولاية. فما عنا بالنسبة للمشاريع اللي تم إنجازها والحي الخيرة فيه اللي توا دخل حيز الاستغلال، عنا زاد مشاريع زاد معناها عن السوق البلدي، زاد معناها تقريبا في اللمسات الأخيرة ويدخل حيز الاستغلال. أنا زاد مدرسة عكير من بعد عمل كبير من المجلس المحلي ومصلات المحلية المجلس المحلي بسعيدة، تم معناها تول لحد الآن تقريبا وصلت لأشغال 90-95%. فما برشا سعال حقيقة برشا مشاريع قاعدة تتعمل على مستوى طرقات تقريبا داخلين مع البلدية في مشروع بأمس في السعيدة الشرقية على معناها مسافة 3 كيلومتر. فما زاد من بعده باش نفس المقاولة باش يتم الأشغال على في مستوى السعيدة المدينة زاد 3 كيلومتر، وفما زاد في الأشغال نفس معناها نفس القسم نفس المشروع في الخشم الشرقية زاد 3 كيلومتر. كما زاد عنا زاد فما طريق البزيدية في الخشمة الغربية زاد إن شاء الله على قريب في القريب العاجل زاد باش يتلقى الأشغال بتاعو. الحقيقة معناه فما التمشي باهي وهكا في معناه في النسق المشاريع اللي قاعدة تنجز في معتمدية سعيدة. المشاريع المبرمجة فما عنا دار ثقافة، عن الملعب البلدي، عنا مشكلة واحدة هي اللي هي الاستعجالي تقريبا هو اللي أكبر الشغل المعتمدية المتساكنين المعتمدية في اتصار في معتمدية سعيدة فيها 28,000 ساكن ما عندهمش مع المعتمدين فيها شي استعجالي، واللي هو المشروع معاطل من 2019. الحقيقة هو مازال هذي تقريبا الأكبر مشروع معاصل في معتمدية سعيدة، هو يكاد يكون الوحيد. إن شاء الله يرى النور. بالنسبة فما زاد عنا مقر البلدية اللي تخل حي التنفيذ، عنا مقر المعتمدية زاد للأشغال متاعه قريب تكمل. المجلس المحلي قاعد يقوم بدوره من معناها في جهد وفي تسريع في المشاريع هذه، وفي حل بعض الإشكاليات اللي متعلقة سواء بالمشاكل العقارية ولا مشاكل معناها هم تلفعات طريق يبدأ مواطن يتعرض ولا حاجة مثل المجلس المحلي تدخل وسهل الأمور هذه. الحمد لله معناها في كما قلت لك سعيدة فما معناها علاقة جيدة بين السلطات الثلاثة المجلس المحلي والمعتمدية والبلدية، اللي بيخلي انه معناها العلاقه التشاركيه هذه ما تكونش معناها تكون مساهمه في التسريع في المشاريع.
1: ان شاء الله كل التوفيق لكم. بالنسبه للقسم الاستعجالي المعطل فماشي تواصل مع الجهات سواء كان الجهويه والا مع وزاره الصحه لحل هذا المشكل، لانه في الحقيقة استعجالي والمرافق الصحية هي من أوكد الحاجيات في بالنسبة للمواطن.
2: أكيد هو فما تواصل وزاد فما عمل كبير قاعد يقوم به نائب الشعب سيد خالد حكيم مبروكي في زيارة سيد وزير الصحة منذ سنة تقريبا. معناها وعدنا باش يكملوا الميزانية معناها التكميلية للمشروع هذايا، مازالت الأمور معناها الحقيقة بطيئة جدا في المشروع هذايا، وإن شاء الله فما تنسيق، فما محاولات جدية لإيجاد حلول، لكن الحقيقة لتو ما توصلناش الحل
1: نهائي. إن شاء الله احنا نبقوا ديما على تواصل معاكم وديما نرصد المشاغل التنموية للمتساكنين في الجهات في أعماق ربوعنا الجميلة. ومن خلالك سيد حاتم سعداوي رئيس المجلس المحلي بسعيدة من ولاية سيدي بوزيد، تحية لكل أهالينا في تلك الربوع الطيبة.
2: شكرا سيدتي، يعطيك الصحة ربنا.
1: شكرا لك.

الثلاث 12 مايل موعد مع أحباء الرياضة مع برنامج بين الملاعب بداية من الأربعة ونقل مباشر للمقابلات التالية: قوافل القفصة أولمبيك سيدي بوزيد، مستقبل القصرين اتحاد قصور الساف، تقدم سقية الدير هلال رديف، نسر جلمة الملعب الجابسي. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة. مع الناس، مع الناس، الحدث، الحدث والمشغل، والمشغل. مع الناس. مرحبا بالجميع، مواصلين معاكم في مع الناس. توقيتنا 52 دقيقة بعد العشرة، بعد شوية في الجزء الثاني من برنامجنا بلاغات التكوين والتشغيل وفرص الانتصاب للحساب الخاص. أيضا ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معانا طبعا في إطار، نواصلوا في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة ويوم الجلاء الزراعي. نذكر مرة أخرى ونطمنوا مستمعينا، مستمعي إذاعة قفصة خاصة ولاية قفصة، طمنوهم بوصول حجيج ولاية قفصة إلى المدينة المنورة. الرحلة كانت انطلقت فجر اليوم باتجاه البقاع المقدسة على متنها 262 حاج وحاجة وخمس مرافقين البعثة الرسمية التونسية. نستقل أخبار من الصفحة الرسمية لإدارة الشؤون الدينية بقفصة، هكا نطمنوا أهاليهم بوصولهم سالمين وإن شاء الله يقوموا بكل معناها المراسم الحج في ظروف طيبة، يمشوا يرجعوا سالمين إن شاء الله. تحياتنا للجميع، نرجع لكم بعد موجز 11.

0: 12 مايو تونس تحتفل بالعيد الوطني للفلاحة، آخر التحضيرات لتنظيم الامتحانات الوطنية، الإجراءات الخاصة بتسهيل عودة التونسيين بالخارج، آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس هانتا. في المشهد اليوم من نص نهار الماضي ساعة على موجات إذاعة قفصة.
1: ألو؟ لا لا لا ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك.
2: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
1: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
2: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
1: هذيا ما نعرفهاش.
2: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
1: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا تو نطلبك ينص المكتب.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
4: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: الحادية عشرة صباحا على موجة إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في إطار اختتام شهر التراث، تنظم جمعية الحرف والفنون بقفصة بالشراكة مع المركب الثقافي ابن منظور بقفصة معرض حلمة الذي يتواصل على مدى 5 أيام، ويقدم المعرض الذي سيكون متاح أمام الزوار في حدود 4 من بعد ظهر اليوم فرصة للحرفيات لتقديم منتجاتهن. كما سيتم بالمناسبة تقديم ورشات حية ومداخلات توعوية وتثقيفية لفائدة الحرفيات. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن وضع رابط للتسجيل في الخط وفي خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل كاب أمبلوا. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عملية التسجيل تتم حصريا عبر الرابط الموضوع في الغرض بداية من اليوم. تحتضن مدينة العلوم بتونس يوم الأربعاء الموافق للعشرين من مايو فعاليات افتتاح اليوم الوطني الأول لصحة الأمة تحت إشراف وزارة الصحة، وذلك ببادرة من وزارة الصحة ممثلة في إدارة الرعاية الصحية الأساسية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 592 تدخل، من بينها 157 تدخلا في مجال النجدة والإسعاف بالطرقات. رفع الجيش الصهيوني سقف التصعيد العسكري في الجنوب والبقاع اللبنانية قبل 3 أيام من المفاوضات المباشرة المرتقبة الخميس المقبل بين لبنان وسلطة الاحتلال برعاية أمريكية في واشنطن، إذ توغلت قواته إلى شمال الليطاني وسط غارات متواصلة على قرى وبلدات الجنوب. قال إبراهيم رضائل متحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن أحد الخيارات المتاحة أمام طهران إذا استأنفت أمريكا هجومها على إيران هو تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، وأضاف في منشور على منصة إكس أن البرلمان سيناقش هذا الخيار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم، نور تزهد طلتكم. اسمع فيها حكايتكم على الأثير، تعيش محبتكم.
8: مع الناس،
9: مع الناس،
8: الحدث،
9: الحدث،
8: والمشغل،
9: والمشغل.
8: مع الناس.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: مع الناس. مع الناس. مرحبا بكل مستمعينا الكرام. بعد ما اطمنا على وصول حجيج ولاد قفصة بسلام بعد انطلاقهم في رحلة فجر اليوم من مطار قفصة قصر الدولي، كما قلنا 262 حاج وحاجة، 5 مرافقين من البعثة الرسمية التونسية، ربي ييسر قيامهم بشعائر الحج. نذكر انه مساء امس الاثنين انطلقت رحلة حجيج ولاية القصرين نحو البقاع المقدسة عبر الخطوط الجوية السعودية انطلاقا من مطار المنستير الدولي، صحبة مجموعة من حجيج ولاية سوسة، بعد موكب احتفالي كان صباح يوم أمس. نذكروا أنه الرحلة فيها 176 حاج وحاجة من ولاية القصرين، إلى جانب إطار يتكون من زوز مرافقين وزوز مرشدين دينيين، أيضا فريق صحي ضم طبيب وعون تمريض لتأمين الإحاطة الصحية والإرشاد الديني طيلة فترة أداء مناسك الحج، وفق إفادة المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية القصرين. حج مبرور وذنب مغفور لكل حجيجنا الميامين، إن شاء الله يأدوا مناسكهم بيسر ويرجعوا لعائلاتهم بسلام إن شاء الله. نواصل معكم في برنامجنا ونواصل في جزءنا الثاني اللي نخصوه لكل ما يهم بلاغات التكوين والتشغيل. نبدأ معاكم بالبلاغ الخاص وأعلنت عليه وزارة الدفاع الوطني يوم أمس، أعلنت على فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود أيضا المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب بداية من يوم أمس إلى غاية يوم 31 مايو جاري. دعت الوزارة الراغبين في التسجيل لدخول موقعها الرسمي على www.defense.tn واتباع مراحل التسجيل عبر الرابط الخاص بتطبيق التسجيل عن بعد لمترشحي التكوين المهني. ذات البلاغ أفاد أنه لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بمكتب الاستقبال بالإدارة العامة للأفراد والتكوين بتونس مباشرة على الأرقام التالية 71 574 242، أو الرقم الثاني 71 572 221. عاود الأرقام 71 574 242، 71 572 221. التسجيل يكون عبر الموقع الرسمي للوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. نواصل معكم في أخبارنا وين تضع وزارة التشغيل والتكوين المهني رابط للتسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطن عبر إحداث مواطن الشغل كاب أمبلوا، وتم عملية تسجيل حصريا عبر الرابط التالي http://192.168.168.14.9 بداية من اليوم الثلاثاء. ذكر هذا يجي في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الهادفة لدعم الإدماج المالي والاقتصادي ومزيد تحفيز على ريادة الأعمال وتطوير المهارات، وبهدف مزيد تحسين خدمات الوزارة ورقمنتها. يستهدف الخط هذا حاملي أفكار المشاريع، أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبين في توسيعة مشاريعهم وتوفير رأس مال متداول، ويوفر آليات وامتيازات تفاضلية للقروض الهادفة لتمويل المشاريع. تأكد الوزارة أنه اللجان الفنية باش تعتمد في تقييم الملفات على معايير الجدوى الاقتصادية وديمومة المشاريع، وللحصول على معطيات إضافية بالإمكان التواصل مع أقرب فضاء مبادرة أو مكتب تشغيل وعمل مستقل. نواصل مع البلاغات والأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحديد يوم 11 ماي الجاري كآخر أجل لتعمير استمارة الترشح الإلكترونية لنيل الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا الأحسن مخبر بحث في الإنتاج العلمي والانفتاح على المحيط لسنة 2015. أعلنت أنه يوم 15 ماي الجاري آخر أجل لإرسال النسخة الرقمية من الملف على البريد الإلكتروني pri.recherche.tunisie@gmail.com pri.recherche.tunisie@gmail.com. تسند الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا المخابر اللي تتميز بإشعاع وإنتاج وإبداعات علمية وابتكارات تكنولوجية وانفتاح على المحيط في قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وتكنولوجيات البيئة المتعلقة بالماء والطاقات المتجددة والبيوتكنولوجيا المتعلقة بالخصوص بالصحة والفلاحة والبيئة والصناعة. نختم بالبلاغ اللي صدر على وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي حذرت من احتمال انتشار مرض الميلديو خلال شهر ماي بسبب تواصل الأمطار واعتدال الطقس مما قد يؤثر على البطاطا والطماطم والكروم والقرعيات. دعت الفلاحين إلى التدخل السريع بالمداوات الوقائية أو العلاجية ومراقبة حقولهم بانتظام احترام التوصيات الفنية لتفادي تفشي المرض.

0: معرض تواصل الأجيال للرسم إليك بعد 30 عام نصوص أدبية لتلاميذ معهد 2 مارس بالقصري. تظاهرة السرد والرواية من تالا وعنها اليوم في مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة. 31 37 67 33 مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. مع الناس.
1: متابعات.
0: إذاعة قفصة فيك باللي على 91.8.
2: معاكم مواصلين وين ما كنتوا وين ما يوصلكم صوت وبث وموجة إذاعة قفصة على فام على التروا دوبل في، وأيضا المتواصلين معانا على الصفحة الرسمية إذاعة قفصة على الفيسبوك. مرحبا بالجميع اللي قبلي، وباش نحكوا على القطاع السياحي في قبلي وحركية كبيرة في المندوبية الجهوية للسياحة بقبلي. آخر اللمسات لاستقبال الموسم السياحي حبيق باللي خاصة السياحة الرياضية. تفاصيل باش يقدمها لنا ومعطيات باش يقدمها لنا ضيفنا حضر معنا على خط البرنامج السيد ياسر صوف المندوب الجهوي للسياحة بولاية قبلي. مرحبا، أهلا وسهلا سي ياسر. ألو، مرحبا سيد ياسر صوف المندوب الجهوي للسياحة بولاية قبلي. كما قلنا عديد الوفود والزيارات مؤخرا في ولاية قبلي لوضع اللمسات الأخيرة للموسم السياحي الصيفي الخاصة بالسياحة أو الموسم السياحي الصيفي. نرجع لضيفنا أكيد وقت ما يكون حاضر معنا كوكب ذه. نرجع لضيفنا وقت ما يكون حاضر معنا.

0: مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس. مرحبا من جديد بكل مستمعينا الكرام. مرحبا بضيفنا التحق بينا على خط البرنامج السيد ياسر صوف، المندوب الجهوي للسياحة بولاية قبلي. مرحبا، أهلا وسهلا سي ياسر.
1: شكرا، بارك الله فيكم على الدعوة. تحية للثلاث العام وكل مستمعي إذاعة.
0: حركية كبيرة برشا تشهدها ولاية قبلي، فما زيارات لوفود للجهة للترويج للسياحة الصحراوية والرياضية، وأيضا لوضع اللمسات الأخيرة للموسم السياحي.
1: بالنسبة لقبلي، كما تعرف عن دولتنا، السياحة والسياحة في إطار الترويج كل جهات الجمهورية. طبعا السياحة الصحراوية تحظى باهتمام كبير من الوزارة ومن، وفي الإطار هذا معنا ثم العديد الصحفية والتلفزية في معناها طبعا يكون عندهم إشاعة كبيرة على مستوى أنحاء العالم. وجود صحفية نمساوية، صحفية بولونية، إسبانية، فرنسية، كندية من مختلف أنحاء العالم، بل معناها حتى الأسواق البعيدة اللي هي معناها تو هدف من أهداف ديوان الوزارة، أن معناها تكون عندنا تنوع كبير على مستوى الجنسيات، وخاصة الجنسيات ذات الفرنسية العالية. هذا هو معناها حتى بالنسبة للراليات والرياضات الميكانيكية، تعرف اللي راهو الصحراء التونسية والعمق الصحراوي التونسي معناها من أجمل الموجود في العالم، وخاصة احنا عندنا بنية تحتية في المناطق الصحراوية من مخيمات سياحية، من مراكز نشيط، من مقاهي، من استراحات، من معناها وكالات اسفار مختصة في رحلات سياحية صحراوية. هذا يكون معناها يخلي تونس وبلاد قبلي قبلة لتقريبا اغلب الرياضيات والرياضات الميكانيكية في العالم.
0: هو سياسر، احنا كي نقولوا السياحه الرياضيه ما تقتصرش على موسم، كما ربما كي نحكوا على السياحه الشاطئيه من المنطقي انها باش تكون في الصيف، لكن السياحه الصحراويه على امتداد السنه من خلال زياره الوفود، والا من خلال راليات المنظمه والمهرجانات اللي تحتضنها ايضا ولايه قبلي. وفي الاسبوع الفارط مهرجان جميل جدا احتضنته الولايه في الواحه اللي في قلب الصحراء، وكانت انطباعات جميله جدا من زوار المهرجان. نحكي طبعا على المهرجان قصر غيلان، من المواعيد اللي ولت حتى التوانسه يبرمجولها ويكون لهم موعد معاها في مساهمه منهم في التشجيع على السياحة التونسية. أيضا كي نحكوا على المواسم السياحية، مثلا الموسم الصيفي ما يتمش الاستعداد ليه توا، الإعداد والاستعداد يكون للموسم المقبل، معناها نحكوا على الموسم الشتاء إن شاء الله.
1: لا، هو شوف بالنسبة للتفل وتوزر وتجربة التوزر عموما، هو الموسم بتاعنا مش مرتبط بالشتية، بالعكس حتى للفترة الصيف مؤسسات الإلواء السياحة بتاعنا تخدم كل طبعا مش يوميا ولكن خلال يوم أو يومين، لأن زادة مخططين السياحة الشاطئية السياحية اللي وكالات الأسفار بسيادة الشركة ينظموا رحلة في الكويت التونسي، تمر عبر دوس ثم توزر ثم قفصة ثم يرجعوا كل الإقامة.
0: سياحة عبور أكثر منها سياحة إقامة في الموسم هذا، لكن ثم أي الموسم القادم إن شاء الله شنو آخر ربما بديتوا تحضروا له من توا؟ أكيد
1: والله، هو كما تعرف أنا تحضيرات الموسم الشتوي وكذلك مع تواصل مع كثرة وجود الحرفات بتاعنا طبعا طريق التفقد بين اللي يقوم زيارة مختلفة السياحية دي حرص على شرط خدمات وخدمات جيدة مقدمة. بالنسبة كذلك تبع المشروعات الطبيعية مع أهل القطاع لتدارس وضع القطاع السياحي وتجاوز بعض الإشكاليات كيف جلسات عمل مفصلة عن مختلف مصالح جهوية ومصالح نفسية ومعناها لتأمين المناطق السياحية والمسالك
0: السياحية.
1: كيف عندنا زادة تابعت مختلف الأنشطة الثقافية السياحية خاصة مهرجان قزوين كانت متابعة من فريق العمل في المندوبية الجوية تحتفلي لمعنى فعاليات مهرجان دي معناها ستة إن شاء الله الدورة الجاية تكون تم دعم كبير للسياحة. هذا هو معنى العمل متواصل على طول السنة لأن كما ذكروا السياحة بتاعنا متواصل على كده.
0: شكرا لك، كل التوفيق لكم سي ياسر صوف المندوب الجهوي للسياحة بولاية قبلي، ومن خلالك تحية لكل أهالينا في ولاية قبلي بمختلف معتمدياتها وعمداتها الجميلة. كي نحكي على قبلي نحكو على الواحة الخلابة في عمق الصحراء، نحكو على غروب الشمس في الكثبان الرملية، نحكو على نسيج كامل من التراث والثقافة ينجم يكون ضمن المسالك السياحية، أيضا الصناعات التقليدية والحرف كما البلغة كما النسيج البدوي الخاص بالجهة. هاكي نحكي على قطعان الإبل اللي موجودة والمنتوجات اللي فيها، زخم ثقافي وتراثي وحضاري ومشاهد طبيعية خلابة في الجهة. شكرا ليك ضيفنا الكريم، مازلنا مواصلين معاكم، وأكيد كما بدينا باش نختموا برنامجنا بالاحتفاء والاحتفال بيوم الجلاء الزراعي على طريقتنا من خلال قراءة في الواقع. اليوم الاحتفال يجي تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، في قراءة واقعية للسيادة الغذائية مع ضيفنا اللي بيشكون حاضر معنا بعد شوية على خط البرنامج سيد ميداني الضاوي رئيس النقابة التونسية للفلاحين. السيادة الوطنية من الشعارات إلى التنفيذ على أرض الواقع.

0: مع الناس. متابعات. اليوم تونس تحتفل بالعيد الوطني للفلاحة أو بيوم الجلاء الزراعي تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار. قراءة في واقع السيادة الغذائية ومشاغل الفلاحين اليوم وإحنا نحيي هذا العيد الوطني مع ضيفنا حاضر معنا على خط البرنامج السيد ميداني الضوي رئيس النقابة التونسية للفلاحين. مرحبا أهلا وسهلا سي ميداني.
1: أهلا وسهلا مرحبا مفيدة ومرحبا إذاعة قفصة وكافة مستمعي إذاعة قفصة.
0: الله يخليك وتحية من خلالك لكل الفلاحات والفلاحين اللي هم من الركيزة والعمود الفقري متاع سيادتنا الغذائية. اليوم شنية الظروف اللي يحيي فيها الفلاح والفلاحة هذا اليوم الوطني؟
1: من موقعنا نحن كنقابة الفلاحين نؤكد أن عيد الفلاحة هذا عيدنا من المفروض أن نبتهج به ونفرح به ومعنتها، ولكن هذا راو ما ينسيناش اللي احنا راو لازمنا أنه ما نعتمدوش كعنوان، نعتمد أنه التجسيم على أرض الواقع في منافع كل الفلاح وكل الفلاحين على الأرض، وبناء على ذلك ما نحبوش كعنوان، نحبوه أنه قرارات، نحبوه أنه معناتها تشريعات ضامنة لحق الفلاح وكافلة لحق الفلاح والفلاحات والفلاحين وكل المزارعين. وبناء على ذلك نطالبوا احنا من موقعنا ديما بتحسين وضعية المنتجين، وبالتالي هذا هو معناها منظومة الانتاج لازم على خاطر كان تحسننا وضعية الفلاح رو آليين باش نحسنوا يعني معناتها الحلقة الوسطى اللي هي معناتها دائرة المنتجين وآليين باش نمشوا للمستهلكين. هنا راو ماذا بينا نحاولوا أنه أكثر ما يمكن كيفاش نطوعوا هالعنوان هذا المبارك الجلاء الزراعي والاسم هذا الكبير برشا في الجلاء الزراعي، راو تجسيم جسمات رجال ونساء وجسموها على أرض الواقع، معناها تاريخيا هذا شكون ينكر الدور هذا بتاع المزارعين والمزارعات، وهنا نحاولوا أنه أكثر ما يمكن كيفاش باش نطوعوه إلى الحقيقة الفعلة والملموسة باش نجموا يعني نفيدوا كل الأطراف.
0: من بين المشاغل اليوم هي

0: الوضع اللي يعيشوا الفلاحين، كي نحكوا على القطاع الزيتي، نحكوا على مشكل الترويج والأسعار، كي نحكوا على تربية الماشية، نحكوا على الأعلاف، نحكوا على التلقيح اللي مرتفعة، والمرافقة الصحية للحيوانات اللي أسعارها باهظة، نحكو أيضا على تراجع عدد القطيع، كي نحكو على الصيد البحري أيضا اليوم الأخوة والأخوات البحارة، عديد الإشكاليات في القطاعات الكل موجودة، لكن اليوم اللي ينقصنا هو تفعيل بعض القرارات، لأنه فما قرارات موجودة اللي ينقص اليوم هو تفعيلها. اليوم مهم جدا الإحاطة بالفلاح، نشوفوا مسالك التوزيع، يا إما الفلاح ما يتمكنش من الوصول للأسواق، الأسواق الجملة بسبب لأنه فلاح باش يهز محصوله من الضيعة، ما عندوش فواتير، ربما في الطريق يصعب عليه التنقل على خاطر كما قلنا ما عندوش فواتير يستظهر بها. مقابل ذلك الوسطاء والسماسرة والمدخلين والمحتكرين اللي ما عادش قطاع الفلاحة للفلاحين ولا قطاع الفلاحة ربما معلش نسموهم تجار السماسرة، برشا برشا مشاغل في الحقيقة. احنا في كل مرة حتى من خلال استضافتك معانا في كل مرة نحاولوا نسلطوا الضوء على مشغل من هذه المشاغل، لكن اليوم ما زلنا نردوا في نفس الإشكاليات.
1: هذاك علاش احنا ديما نقول راهي وزارة الفلاحة هي وزارة سيادة، وبالتالي نخرج من دائرة التشخيص نمشوا إلى مدن الفعل. مدن الفعل راهو أنه احنا ما نبقوش في دائرة التشخيص بينا وعلينا وصار لنا وما صار لناش. شوف احنا بيدنا كي نبدو نحكو، انت سيادتك تو انت كنت تعدد في كذا وكذا وكذا وكذا، بمعنى أنه احنا كنا في استاد معين، كان عنا الزاد في اللحم، كان عنا الزاد في الحليب، كان عنا الزاد في الطماطم، كان عنا الزاد في الزيتون، عنا الزاد في الزيتون إلى تو، يعني كنا في مرحلة معينة. وهذاك علاش احنا في عديد القطاعات معناتها صار معناتها شوية ارتباك، وهذا رو راجع لسياسة معينة معهودة أنه نحاولوا السياسة المعينة المعهودة إشنية هي؟ أنه أنا ما نستبقوش الحدث، كي ما نستبقوش الحدث يصير لنا الإشكال هذا ومعناتها الارتباك هذا بما فيهم في كل اللي صار في قطاع الزيتين، صار في قطاع التمور، صار في قطاع الحليب، صار في قطاع اللحم، صار في قطاع كل شيء، هذا كله مربوط ببعضه. ولذلك الخطط الاستباقية مطلوبة باش ما نبقوش نعدوا في نفس الإشكال ونفس الكلام ونفس الحديث. هاد كيفاش اليوم مثلا أنا نسمع في ثم اجتماع على ببادرة معينة، ببادرة من أطراف معينة، معناتها ما عندهم حتى واحد، ما عندهم حتى ما همش طائل تحت شيء حاضرين معاهم، صحيح يعني برلمانيين. اليوم احنا نشوفوا هذيك بنحيوها كمبادرة، اليوم يناقشوا في موضوع الزيتون، هذا يسموه كحدث استباقي، فهمتني؟ أقوى سير احنا ما نناقشوش كل مرحلة مقبل الموسم، خي احنا داخلين ما نتفكروا العلوش كان تفكروا في العيد، وما نتفكروا الزيتون كان في الزيتون، وما نتفكروا التمور كان في التمور، لا نعملوا خطط استباقية النجم نتفادوا بها أي حدث قد يحدث.
0: كي يجي الموسم نكونوا حاضرين، معناها مش وقتها نبدو نحضروا في رواحنا ونبحثوا على حلول ونبحثوا على أسواق ونبحثوا على
1: هذيك تخلينا ندخلوا في الترقية، واللي نجم يكون في بعض في كثيرا من المناسبات كي نجم يكون قرار خاطئ، وهذا على خاطر ما عادش عندك الوقت، يولي ضيق عليك الوقت، وبالتالي تولي تدخل في الحلول الترقية. وبناء على هذا كل احنا نطالبوا ديما نقولوا راو انا عندي، شكون ما يعرفش اللي عندنا موسم حبوب، شكون ما يعرفش اللي عندنا موسم عيد، شكون ما يعرفش اللي معنا موسم زيتين، شكون ما يعرفش عندنا موسم تمور،
0: مواسم
1: معروفه ومحدده بزمن. الموسم راو كنقولوا موسم راو يعني
0: يبدا
1: محدد بزمن، يبدا وقتاش يوفى وقتاش. ما نجموش نحن توا كيما صاير توا في بعض الضيعات نتاع هذه نتاع الأراضي الدولية في قطاع زيتين للنهارين ينحوا في الزيتون، هذا يرى مش معقول، وهذا يرى على حساب معناتها الزيتونة وعلى حساب يعني يعني على حساب الاقتصاد ككل وعلى حساب دخل الفرد والمجموعة.
0: إهدار لثروة طبيعية مضاعف معناها، لأنه أنت بقيت بها لسنة الزيتونة هذيك مش بش حتى على مستوى التسويق والترويج وثانيا الزيتونة هذيك اللي بقيت بها التوى مازال تحمل ثمارها، أحسب لها زوز مواسم أخرين باش تسترجعي.
1: علاش احنا في وقت ما طالبنا قلنا يجب مراعاة غابة الزيتين ومصيرها إلى أين؟ خطر ذاك احنا في وقت الناس تعيط على الأسعار، صحيح الأسعار صحيح كذا صحيح كذا صحيح كذا، أما زاد قلنا يجب التفكير بعمق في مصير غابة الزيتين، على خاطر غابة الزيتين كده بقى رافعة محاصيلها فوق منها راهي آليا باش تتمس وتنجم تمثلك الجودة نتاع السنة وتمثلك الإنتاج نتاع السنة المقبلة، وهذا ما وهذا معناتها كله راجع على خاطر يصير تخبط في في في في برشا حاجات صارت حاجات هي السيديهات ما ناش راجعين فيه، أما ناخذوا العبرة منهم هما باش ما يتعاودش الأخطاء وما تتكررش الأخطاء هذه، ومعناتها نستبقوا كل حدث ونستبقوا كل واحد، وأما أنه احنا باش نجبدوا العيد ونعملوها عنوان وكذا لا مش عناوين، هو تجسيم على أرض الواقع كيفاش احنا عنا منتوج بمدينة، احنا نحمد ربي على أنه عنا إنتاج وعنا فوائد نتاع انتاج، فوائد انتاج في الزيتون، فوائد انتاج في عديد المناسبات صارت في الطماطم، هاو سنة عندنا قطاع طماطم سنة قطاع طماطم سنة عندنا حوالي 60,000-70,000 يعني طن معجون داخلين بها على موسم تقريبا فيه 13,000 هكتار، هاو عندنا فايض عندنا منتوج فايض احنا نستهلكوا حوالي 100,000 معناتها انتاجنا السنوي استهلاكنا السنوي واحنا عندنا تو حاليا من مخزون فاضل من العام السنة الفارطة عندنا حوالي 70,000 يعني هذايا كله راهي مؤشرات إيجابية، كيفاش باش نوظفوها كيفاش باش نستوعبوها كيفاش باش ناخذوها، فهمتني ولا لا؟ هذا راهو معناتها يعني استباق ديما الحدث راهو به برشا ويخلي الناس وكل كل واحد يعرف طريقه والمشي.
0: اليوم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أعلن جملة من الإجراءات تهم قطاع الفلاحة، خلينا نذكر البعض منها: دعم التخزين والتصدير، توفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين عبر الديوان الوطني للزيت، وضع استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب عبر توفير كميات مهمة من البذور التونسية الأصيلة الممتازة، رصد اعتمادات استثنائية خلال السنة الجارية، الحفر أبار جديدة، تدعيم محطات تحلية المياه، إطلاق منصة إلكترونية للتصرف في الملك العمومي للمياه. هذه بعض القرارات اللي صدرت اليوم، تعليقك على هالقرارات سيداوي؟
1: احنا ما ننسوش اللي احنا على ابواب موسم الحصاد، هل انه راعينا فهمتني ولا لا يعني المنتجين اللي هم عندنا ثلاث سنوات لم تقع زيادة، صارتش في القرارات هذه زيادة في موسم الحبوب، هل أنه قطاع الحبوب معناتها مناش في حاجة إلى معناتها زيادة في قطاع الحبوب وخاصة كل
0: قبل للدواوين ديوان الحبوب
1: أي. هل أنه صار فيه قرار زيادة؟ هذا السؤال اللي طرح بعمق معناتها، وأنا طرحته أنا على مستوى الوزارة منذ أسبوع، طرحته أنا في الوزارة، طرحت الإشكال هذا، قلت رأيتوش كلفة الإنتاج؟ هل أني كلفة الإنتاج في قطاع الحبوب ثلاثة سنوات هكا ما تحركتش معناتها ما طلعتش، كيفاش كلفة الإنتاج طالعة من هنا ومعناتها
0: السعر القبول
1: معناتها نخلوها كيكا ما راجعوش، هذا معناتها صراحة معناها ما يصيرش هكا، احنا طالبنا بالزيادة في معناتها قنطار الحبوب، هذا يا رو معناتها ما نش نطلبه في حاجة مستحيلة، طلبنا 20 دينار على القنطار.
0: هذا وقعنا اليوم وقع القطاع الفلاحي. شكرا لك ضيفي سي ميداني الضاوي رئيس النقابة التونسية للفلاحين. السيادة الوطنية من الشعارات إلى تنفيذ القرارات على أرض الواقع، هذا كان موضوع حديثنا معك. شكرا سي ضاوي.
1: شكرا.
0: تحياتي لكل المستمعين الكرام، هيك نجي الختام عدد اليوم من برنامج مع الناس. تحيات كل الفريق كوكب راهمي، رياض حيدوري، كمال التومي، كمال عبادي، شكرا وإلى اللقاء.

0: 12 مايو تونس تحتفل بالعيد الوطني للفلاحة، آخر التحضيرات لتنظيم الامتحانات الوطنية، الإجراءات الخاصة بتسهيل عودة التونسيين بالخارج، آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس هانتا. في المشهد اليوم من نص نهار الماضي ساعة على موجات إذاعة قفصة. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. التذكير بكأس تونس لكرة القدم الدور الثمن النهائي، مازالت مباراة وحيدة للدور الثمن النهائي باش تدور نهاية الأسبوع تحديدا يوم الأحد في ملعب المتلوي في 3:30. النجم المتلوي يستضيف الترجي الرياضي التونسي، كما ذكرت هذه المباراة الوحيدة اللي مازالت في الدور الثمن النهائي، اللي باش يفوز من مباراة النجم المتلوي والترجي باش يلعب يتحول إلى بوحاجلة لملاقاة بعث بوحاجلة في الدور ربع نهائي لكأس تونس لكرة القدم. بالنسبة للمحترفة الثانية، مقابلة اليوم العشية في الرابعة، نصر جلمة مع الملعب الجيبسي، التحكيم حمزة الجعيد، مستقبل القصرين اتحاد قصور السيف، الحكم سمير العنلي، تقدم ساقية الدير هلال الرديف حسني النايبلي نايلي وأمل بوشمة نادي قرب أمير الحرشاني، سبورتيغ البوكنين مع جمعية ريان الحكم محمد علي الإمام، والقلعة الرياضية جندوب الرياضية الحكم مالك ماشا، وفي قفصة قوف القفصة يستضيف أولمبيك سيدي بوزيد تحكيم معتز الخليفي. ترتيب الصراع من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ما بين التقدم ساقية الدير والملعب الجيبسي، النقطة وحيدة تفصل زوج فرق، تقدم ساقية الدير ب 53 نقطة والملعب الجيبسي 52، مستقبل قصيدنا 44 يلعب مباراة البراج أمام نادي حمام لنف في حمام لنف. حمام لنف اللي كان لعب أمس مباراة من أجل الصعود إلى المحترفة الأولى في حمام لنف، استضاف أمل حمام سوسة، زوز فرق كانوا في المركز الأول ب 50 نقطة، انتهى اللقاء بالتعادل 1-1، وهكذا أمل حمام سوسة اللي عنده أفضلية يصعد إلى المحترفة الأولى لكرة القدم، ويبقى في نفس الترتيب هو نادي حمام لنف، وكذلك اتحاد تطاوين اللي كان فاز في بوحاجلة أمام بعث بوحاجلة هدف مقابل صفر. 3 فرق في المركز الأول، حمام سوسة وحمام لنف وتطاوين ب 51 نقطة. نرجع للمحترفة الثانية، المجموعة الثانية كما ذكرت في الإعلى الترتيب، ساقية الدير 53 وملعب الجبسي 52 يلعبوا من أجل الصعود، وساقية الدير كما ذكرت مع هلال الرديف في ساقية الدير، يكفي الفوز تقدم على الهلال الرديف في ساقية الدير حتى يصعد إلى المحترفة الأولى لكرة القدم. في أسفل الترتيب، نستر جلمة وأولمبيك سيدي بوزيد نزلوا إلى الرابطة الثالثة مستوى الأول، والمجموعة الأولى اتحاد بوسالم ومنزل بورقيبة كان نزلوا إلى الرابطة الثالثة المستوى الأول. في مقابلات المحترفة الأولى اليوم، شبيبة العمران مع مستقبل مرسى، تحكيم بديس بن صالح، وغدوة نادي البنزرتي الترجي الرياضي الجرجيسي، ومستقبل جابس الملعب التونسي في بنزرت سيف بلوتاني حكم هذه المباراة، وفي جابس عبد السلماني حكم هذه المباراة. هذه أهم أخبار الرياضة للقاء.
0: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة. 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. معرض تواصل الأجيال الرسمي، إليك بعد 30 عام نصوص أدبية لتلاميذة معهد 2 مارس بالقصرين، تظاهرة السرد والرواية من تالا وعنها، اليوم في مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذا تقفص مراية تتكلم
5: منتصف النهار، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: دخلت حافلة النقل الحضري الرابطة بين بلقير وقفصة بداية من اليوم حيز الاستغلال في مسعى لتحسين خدمة النقل وتيسير تنقل المواطنين والتلاميذ والطلبة والعملاء، وفق ما ورد بصفحة الرسمية لمعتمدية بلقير. وسيكون توقيت انطلاق الحافلة على خط بلقير قفصة من بلقير على الساعة 6 صباحا، على أن يكون توقيت العودة من قفصة الساعة 3 بعد الظهر. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاح الموافق للثاني عشر من مايو من كل سنة، ينتظم اليوم بولاية قبلي معرض لمنتوجات المرأة بالوسط الريفية. ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ضمن الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة تظاهرة سوق الفلاحة التونسية، سيتم خلالها توفير مختلف المنتوجات الفلاحية من خضر وخلال ومنتوجات غذائية وبحرية مباشرة من الفلاح إلى المستهلك بكميات هامة وأسعار مناسبة. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها وفق بلاغ للمجلس النظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. يهدف اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج تنظيمه في 23 من مايو الجاري بالشراكة مع جمعية وان داي وان دريما بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة إلى التكفل بقرابة 1000 مريض عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات البلاد. أعلن الجيش الصهيوني عن فشل محاولة إطلاق صاروخ أرض جو نحو إحدى طائراته في لبنان دون وقوع إصابات أو أضرار. شكرا لكم على المتابعة، نصحيك المجال مكرم وسعد الرحمن في برنامج المشهد اليوم. مرحبا،
7: تحية ليك ابتسام، اهلا بك وبكل الزملاء في قسم الاخبار. اذا الموعد مع برنامج المشهد اليوم تقريبا نص نهار وثلاثة دقائق الان.

المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.

0: مرحبا بكل المستمعين، تحية ليكم إذا في برنامج المشهد اليوم. اليوم الثلاثاء 12 ماي 2026 انطلق برنامجنا في حدود نص نهار وربع دقائق بعد موعد الأخبار. كالعادة عن متابعة وطنية وجهوية وأيضا عالمية في برنامج المشهد اليوم. بداية نرحب بكوكب أبرامي على مستوى الإخراج التقني الفني لحصتنا، تحية لكوكب. إذن أيضا كالعادة معنا على الجهة اليسرى في الاستوديو الرقمي لإذاعة قفص عبد الرحمن التويتي في نفس المكان للتعليق وللنقاش والحوار، أسعد الصباحات.
1: تحية ليك مكرم، تحية لأختنا كوكب، وتحية لأوفياء إذاعة قفص وأوفياء برنامج المشهد اليوم.
0: كالعادة بتركيز في فورما دائما عبد الرحمن التويتي، إن شاء الله ديما حتى المعلومة والإفادة تصل إلى المستمعين. اليوم في برنامجنا باش نتابع آخر استعدادات وزارة التربية لإجراء الامتحانات الوطنية خلال الشهر المقبل، ونظر في الإشكاليات المطروحة اللي تحدثنا فيها في أكثر من مناسبة في هذا البرنامج وعبر فضاءات إذاعة قفص على مستوى المنظومة التربوية بداغوجيا وتربويا وتنظيميا. نرجع أيضا في برنامجنا على برنامج الإحاطة بالتونسيين بالخارج لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن من خلال تخصيص برنامج تذاكر ذات أسعار تفاضلية، هذا في سياق الإحاطة ودعم الحضور التونسيين بالخارج بالنظر إلى أهمية التونس يكون مرتبط ببلاده وأيضا دعمه الكبير من ناحية المالية للبلاد. تونس كله يطرح سؤال حول فيروس هانتا، هل هو خطير؟ هل يشبه للكورونا؟ هل يمكن يتحول إلى وباء في الفترة القادمة؟ إن شاء الله في برنامجنا اليوم عنا الإجابة الكافية الشافية من الناحية الوبائية والصحية. في مستجدات الجهات نرجع إلى تجربة نموذجية بولاية سيدي بوزيد في استعمال البذور الأصلية، هذا في سياق الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة اليوم 12 ماي، وبطبيعة الحال هذا الموضوع يفتح باب للنقاش ضمن استضافات اليوم حول الفلاحة التونسية، حديث على واقع هذا القطاع، فأي تصورات النهوض بالفلاحة إنتاجا وترويجا وتسويقا وأيضا تمويلا في هذا المجال. نبدأ.

0: عين على الأحداث.
1: ننطلق إذن في برنامجنا ولا النقاش والحوار عبد الرحمن التواتي. إذن بداية نحب نوجه تحية لحجاجنا الميامين، أغلب الرحلات اتجهت إلى البقاع المقدسة، إلى المدينة المنورة بالذات، وواكبنا الرحلات من قفصة، من توزر، أيضا حجيج ولاية القصرين وسيدي بوزيد، من صفاقس وميناء المنستير. بطبيعة الحال نتمنى لهم حج وذنب مغفور، حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور بإذن الله. بطبيعة الحال هذا موسم كل عام، وكل تونسي يتمنى ويسعى للذهاب إلى البقاع المقدسة، بالإضافة إلى البعد الديني، فإنه هذا يمكن يكرس لأنه التونسي يسعى إلى هذا الحق وهذا الواجب. نعم. من الناحية الدينية، والتونسي يحب يمشي حج ويحب يكون موجود في الأراضي المقدسة في هذه الفترة.
2: هذا ركن معروف، مكرم من استطاع إليه سبيلا.
1: صحيح.
2: إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور، إن شاء الله يكونوا يعني يمشوا ويجوا سالمين غانمين. والمهم هو أن الرحلة هذه رحلة الحج المطلوب فيها هو تخفيف على حجيجنا، منا كيف يلقوا أسباب الراحة، وخاصة أن الرحلات تقريبا تنطلق من مطارات داخلية، هذا يخفف عليهم برشا. صحيح. ونتصور أن كل المطارات استعدت بما فيها مطار قفصة اللي هو يشتغل تقريبا في المناسبة هذه بكامل إمكانياته وطاقته، ومطار توزر وغيرها، وهذا يخلي منا أبناء الجهة من القاصدين إلى البقاع المقدسة يعني يلقوا راحتهم سواء في الذهاب أو في الإياب، هم وأهليهم ما يجشموش العناء،
1: يمشوا
2: مناطق بعيدة. على كل حال إن شاء الله حج مبرور وعيد مبارك على كل حال، لأن هذا يقترب من موسم العيد، وإن شاء الله كل من يرغب في القيام بهذا الركن وهذا الواجب يسهل وربي إن شاء الله.
1: حبينا تحية لحجيجنا الميامين. نعم. إذن في هذه الأوقات نعرف أنه موسم الحج ينطلق في الأيام القادمة، على كل تحية ليهم. إذن نجو إلى أبرز مواضيعنا في برنامج المشهد اليوم. يمكن أيضا موضوع التربية وقطاع التربية وإصلاح المنظومة التربوية كان محور للنقاش في أكثر من مناسبة. مرة أخرى رئيس الجمهورية قيس سعيد يلتقي بوزير التربية، وزير التعليم العالي، وزير التشغيل التكنولوجي. نعم. وكان محور النقاش هو الاستعدادات الأخيرة للامتحانات الوطنية، طبعا الاستعدادات اللوجستية لنجاح موسم كامل من الدراسة. وبطبيعة الحال نتمنى النجاح لكل التلميذ في هذه الاستحقاقات على مستوى الابتدائي وعلى مستوى الإعدادي وأيضا الثانوي في المرحلة الأخيرة، وأيضا حتى على مستوى الجامعي على مستوى التخرج وتتالي السنوات الدراسة. وكل مرة نطرح سؤال، ومع اقتراب نهاية الموسم، هل أنه تغير شيء في المنظومة التربوية؟ هل أنه النتائج المحققة في هذه المناظرات الوطنية تستدعينا للتشخيص ولاتخاذ قرارات عاجلة في هذا القطاع الحيوي للأسرة التونسية؟ وليس أكبر عنوان هو المجلس الوطني للتربية والتعليم.
2: نعم مكرم، هو الحقيقة يعني فيها رمزية على الأقل، حتى اجتماع رئيس الدولة بالوزراء الثلاثة، وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير التشغيل والتكوين المهني، لأن هذه يعني وزارات مرتبطة بعضها. صحيح. هي دورها تقريبا يلزم يكون متكامل، لأن مش الغاية فقط في التعليم في حد ذاته، ولكن التعليم وما بعد التعليم، يعني عندما تكون هذه الوزارات تشتغل في شكل معناها فيها تناسق وكذا، راهو نعرفوا وين ماشيين بتعليمنا، كيف يتخرج يعني التلميذ والطالب والمتكون أنه يلقى مكانه في سوق الشغل. هذه المشكلة الكبيرة اللي نعانوا منها في بلادنا، ولابد أن يتم يعني ثم نظرة متكاملة بين هالوزارات هذه الكل باش نوصلوا نحقوا الهدف هذايا، ويزينا من يعني الخريجين اللي يخرجوا بطالة ويستنوا وقتاش يشغلوهم إلى غير ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يعني المناسبة هذه ماهيش مناسبة أولى، احنا في تونس تجربتنا ما شاء الله في مناسبات يعني هالامتحانات الوطنية في آخر السنة، ونعرف أن الوزارة تعرف اش تعمل، وكل الأطراف المتدخلة في العملية هذه من يعني إطار تربوي وأمنيين وغير ذلك ووزارة وإدارة كلهم يعرفوا وش يعملوا. وتونس عندها ما شاء الله تجربة طويلة في هذا المجال، لكن ثم حاجات بقت موجودة عالقة ديما احنا كل عام نتعرضوا لها للأسف. منها مثلا كما مش قلت تصدي لظاهرة الغش هذه اللي حقيقة أرقتنا ويعني مسيئة جدا لشهادتنا شهادتنا العلمية، مسيئة جدا لصورة التعليم في بلادنا. وأن نعودنا يعني للأسف بعض الأطراف تعودت على يعني محاولة الوصول والنجاح بطرق ملتوية، وقت اللي هو المفروض أن المبدأ والأساس أن الاجتهاد هو الأساس. لأن في الأخير راك باش تتخرج، راك باش تتخرج إطار، راك باش تتخرج طبيب، راك باش تتخرج مهندس، راك باش تتخرج مربي، راك باش تتخرج كذا، ما يلزمش توصل بالغش، راك يلزمك توصل بمجهودك وبتكوينك الصحيح. هذا اللي لازم نخدموا عليه، ولازم نوعوا الناس هذايا، ولازم نوعوا الاولياء، لان رانا ماناش نخدموا في بلاد اخرى، بلادنا هذه نخدموا فيها. واللي ما عندهاش حظ في الاتجاه هذايا، علاش قلنا الوزارات هذه متكامله؟ راه تنجم تكون عندك حظ في مجال اخر في التكوين وتتجه اتجاه اخر من غير ما نغش، لان الغش راك تغش فينا احنا، تغش في بلادك، تغش في ارضك، تغش في اولادك نهار اخر، تغش في احفادك،
1: وهذا مصير اجيال كامله،
2: ومصير اجيال كامله. هذه هي القضية. هنا أيضا نجو ثم نقطة أخرى زادة يلزم نراعوها، لنعرفوا الإعداد اللوجستي هذا رو لا شك فيه، يعني الوزارة تستعد وكل الأطراف تستعد. ثم عنا وليدات عندهم حالات يعني من ذوي الاحتياجات الخصوصية، هذوما يقرون بحسابهم كل عام، يعني سواء في من يكتب لهم وإلا من يساعدهم على الإجراء الامتحانات. هذه أيضا نقطة مهمة في بلادنا، وهم يلقوا حظهم كما غيرهم. وعنا خريجين وإطارات عليا من ذوي الاحتياجات الخصوصية، هذا يرجع للتنظيم ويرجع للأعداد اللوجستي المهم اللي تقوم به البلاد في كل سنة. ثم يعني تحدث والطرق الرئيسي إلى أنه يلزم يكون ثم تعليم والتربية توفر الفرص للجميع، جميع التونسيين من الشمال إلى الجنوب، من القرى إلى المدن. راهو التونسي حيثما كان، هو تونسي، هو ابن تونس، يلزم يلقى نفس الفرص باش ينجح. وهذا يجرنا لقضية النتائج اللي حكيت عليها مكرم، راهي عن للأسف جهات ولت موسومة بالنتائج السيئة وهي في آخر الترتيب، كيما قفصة، كيما قفصة، كيما هذوما. يلزم أيضا نخرج من هالوضعية هذه، راهو مش تم ذكاء قفصي وذكاء صفاقسي وذكاء سوسي وذكاء ما عارف شنو، راهو التونسي حيثما وجد الظروف مناسبة والظروف ملائمة، راهو هو نفسه باش ينتج وباش يتميز وباش ينجح بتفوق. هذا اللي نتمنوه، ان شاء الله تتوفر الظروف للناس الكل بنفس الـ الـ الـ يعني الـ الـ المساواه، باش تلقى الناس الكل حظها في النجاح.
1: وهم عنصر عبد الرحمن،
2: نعم،
1: نحافظوا على انه قطاع التعليم والتربيه يبقى مصعد اجتماعي، لانه لسنوات منذ الاستقلال حتى لعقود كان مصعد اجتماعي، وكان
2: فعلاً
1: هو يمكن الطريق الوحيد والاهم بالنسبه للتونسي لما تدخل ظواهر مثل الغش ولا مثل ظواهر،
2: نعم، نعم،
1: اخرى،
2: نعم،
1: لانه هذا يضرب في مقتل المنظومة التربوية في تونس. يمكن باش نحكوا على موضوع مهم جدا أيضا في المشهد اليوم.
2: فقط ملاحظة مكرم، بالله سمحني، احنا تو عنا مجلس نستنوا فيه، ننتظروا فيه مجلس أعلى التربية. على كل حال احنا ما نقولوش نزربوا التريث، ولكن عندما يؤسس هذا المجلس لابد أن يكون حقيقة يعطي صورة أخرى للتعليم، معناه نقلة نوعية للتعليم، ويكفينا من السلبيات اللي قاعدين نعيشوا فيها.
1: نجو إلى موضوعنا الثاني اليوم في برنامج المشهد اليوم.
0: عين على الأحداث.
1: هو الحقيقة مع اقتراب الفترة الصيفية والعطلة الصيفية يكثر الحديث على عودة التونسيين بالخارج، ويحرصوا بالألاف للعودة لقضاء صيف في تونس، وهذا عنده أثر إيجابي على مستوى العائلات التونسية، وإذا أثر على مستوى الاقتصادي. إذن ديوان تونسيين بالخارج وضع برنامج خاص بالتذاكر ذات الأسعار التفاضلية لفائدة العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، عمل تخفيض، وأيضا هذا التخفيض أيضا يهم الطلبة غير القادرين العودة إلى أرض الوطن. نستمع إلى المدير العام المكلف بتسيير ديوان تونسيين بالخارج حلمي أتيلي في تصريح لإذاعة الوطنية.
3: هو إجراء موجه بالأساس للعائلة التونسية اللي تتكون من 4 أفراد أو أكثر. كان الدور الاجتماعي يفرض علينا أن نتعامل أحيانا مع الوضعيات حالة بحالة، نطلق في عملية قبول القائمات. 4 أفراد فما أكثر، العودة عبر الباخرة باش تكون في حدود 80 أورو على الفرد الواحد. بالنسبة للخطوط التونسية في حدود 100 أورو على الفرد الواحد للعائلات، وصل حتى ل 150 أورو إذا فرد واحد وإذا هو الحقيقة يتعذر عليه العودة لتونس. حاولنا أن نطور موقع الويب لديوان تونسي بالخارج ليصبح بوابة، صلب البوابة باش يكون هناك مخاطب تشات بوت، ويمكن كل تونسي يحب على معلومة على الاستثمار قدم له أي سؤال نحبوه يسحب المعلومات من مواقعنا الرسمية للمؤسسات العمومية اللي معنية بالاستثمار.
1: طيب هذا جزء عبد الرحمن دلوقتي من عديد الإجراءات تم اتخاذها لفائدة التونسيين بالخارج على مستوى العودة، على مستوى الإحاطة، على مستوى تعليم اللغة العربية. يمكن من خلال هذه النقطة باش نعطيك يمكن مؤشر هام أن التونسيين بالخارج تحويلاتهم المالية فقط في 2025 كانت في حدود 8.7 مليار دينار تونسي، وهذا تعرف ثقل متاعه على مستوى المنظومة الاقتصادية، ويساهم بنحو 7% من الناتج المحلي الخام. وتمثل هذه المداخيل من العملة الصعبة من التونسيين بالخارج نحو 30% من احتياطي العملة الصعبة للبلاد في تونس، يعني قيمة كبيرة لمردودية التونسيين بالخارج، بالإضافة إلى البعد الاجتماعي، البعد الأسري، البعد الثقافي والتربوي وارتباطهم بتونس. فإنه لابد أن ننظر لهذا الأرقام بعين فحصة.
2: هذا يخلينا يعني نثمنوا هالمبادرة هذه اللي يقوم بها ديوان التونسيين بالخارج. برش عبادي يسألوا شنو دورة هالديوان هذايا. هذه من المبادرات ومن يعني الأعمال التي يقوم بها والإجراءات اللي هي مهمة جدا مكرم. كما ذكرت يعني التونسي في الخارج راهو مش فقط مواطن هاجر، التونسي في الخارج راهو استثمار في بلاده، راهو موارد مالية هامة قاعدة. وقتاش هذا يتم؟ وقت يبدا التونسي مرتبط بأرض الوطن، وقت يبدا التونسي عنده الرغبة باش كل عام يزور أهله يزور بلاده، ما تنقطعش سيرته
1: والبلاد متفكراته
2: بالضبط. وهذا من نوع من باش نتذكروه من الناس هذوما، باش كي يرجع لبلاده يلقى استقبال حسن، يلقى مساعدات، يلقى يعني بكل كما ذكرت مثلا حتى تعليم اللغة راهو جزء من الروابط بينك وبين أرضك هو اللغة أيضا. وقت اللي هما باش ما ينشؤوش منقطعين على أصولهم، منقطعين على عائلاتهم، منقطعين على وطنهم، إذا ثم استعداد وثم تشجيع على العودة باش التونسي كل عام ولا في كل مناسبة يكون مرتبط بأرض الوطن قد ما يبقى في الخارج، لكن يبقى عنده الوطن الأول والوطن الأم هو بلاده هي هي هي تونس. وهنا ربما ما قام به الديوان هو أنه باش يتسلم من البعثات الدبلوماسية في الخارج قائمات اللي هم ناويين على العودة إلى أرض الوطن، والقائمات هذه يقدمها للناقلتين يعني شركة يعني الخطوط التونسية وشركة الملاحة باش يعرفوا شنو اللي عندهم، و مطلوب منهم ويعني توجهت لهم الوزيرة الأولى يعني رئيس الحكومة بمراعاة ظروف العائلات التونسية ومن بينهم الطلبة وغيرهم باش يعاونوهم باش يساعدوهم بأسعار مدروسة بأسعار منخفضة باش ينجموا يرجعوا لبلادهم، ما يكونش هذا عائق باش يبقى وينقطع على على على بلاده وهو راغب في العودة إليها ويحب يربط ديما صيلته وصيلة عائلته وصغاره بالأرض الوطن.
1: هو راهو زاد ثم إجراءات فيما يتعلق بتسهيل فتح حسابات بنكية
2: موجودة نعم،
1: ولكن ما زال ثم برشا إجراءات لون التونسيين بالخارج وفي فترة قصيرة، وحتى عندهم إشكاليات على مستوى التعقيدات الإدارية على مستوى الاستثمار، مازال معناها برشا صعوبات على مستوى التسهيل. حتى كان ثم إجراءات ثم برشا تونس ما يعرفهمش لحد الآن، فلا بد أن يكون ثم جانب إعلامي، جانب تحسيسي، وجانب حتى نمشوا لهم مثلا قنصليات
2: بالضبط، وثم مواقع زاد إلكترونية حتى عن بعد ينجم يشوف يخرج وثيقة كذا عن بعد ينجم، هذا ارتباط بالبعثات الدبلوماسية هذا موجود. مع العلم أنا مش معناها كل عائلة تعيش في الخارج راهو لاباس عليها واللي عندها برشا فلوس. ثم عائلات محدودة الدخل وربما عددها عدد العائلة ما يسمحش باش الناس كل تجي مع بعض العائلة كل ويحبوا يروحوا. على كل حال هذه مبادرة طيبة وإن شاء الله على كل حال
1: مبادرة إيجابية نتحدث عليها ونذكرها ولكن تكون فرصة باش نحكوا على الإشكاليات في كل قطاع باش نجو إلى موضوع أنت تبحث وراه وتحب تفهم شنو فيروس هانتا وشنو السبب على انتشار وهل يتحول إلى وباء أم لا. هانا باش نحكوا فيه الآن.
4: فيروس هانتا هو فيروس مستوطن في عدة دول خاصة في آسيا، الصين خاصة وكوريا. كوريا اللي وقع اكتشاف في الفيروس لأول مرة في نهر اسمه هانتا، هذاك علاش تسمى باسمه، عام 1950 في عدة مناسبات وقع فيها بعض الحالات النجم نقول الوبائية المحدودة عام 1993 وعام 1996 وعام 2000 وأخيرا في الباخرة. ما هوش واحد بركة، في عدة فروع وكل فرع له خاصة طبيعية معناتها انفيرونمون خاص به من القوارض. القوارض هي الفيران اللي هي تحمل الفيروس ما غير ما يظهر عندها أعراض، وبالتالي هي قادرة باش تعدي الفيروس. كيفاش تعديه؟ تعديه من خلال الفضلات متاعها. الإنسان وقت اللي يدخل لأماكن متكاثرة فيها الفيران هذه، وقت يجي ينظف ولا يجي يصلح بك الأماكن هذيك، تقع الكونتاميناسيون من خلال الغبار اللي تنفسه ولا بعض الأشياء اللي هي ملوثة بهذه القوارض الحامل الفيروس. الحضانة متاع الفيروس هذه تقعد باش تظهر الأعراض متاعه من أسبوع حتى 8 أسابيع. ما فماش عدوى مباشرة من الإنسان للإنسان، قليل وقليل جدا باش يعدي إنسان آخر، إلا في حالة واحدة مع نوع واحد من الفيروسات اللي ينقلوا كذلك نوع خاص من الفيران ما يعرف بلاندس، نوع الفار هدايا معروف باسم الاسباس لاند. الإنسان يمكن كي يصاب به يعدي غيره، أما في حالات في انفيرونمون ضيق. هذا هو اللي صار. الباخرة كونت ان فويي انتيم الإصابة بالفيروس هذايا، ماهيش سريعة، ما نجموش نقارنوها بالكوفيد. بالنسبة لتونس احنا لم يقع الحالات حتى من قبل، معناتها المتابعة والرصد لكل انتشار الأوبئة لم يقع التعرض إلى أي حالة، فالوضع هذا يسماش إمكانية باش توصل تونس. قليل ياسر باش تكون حالة، أولا ما عدناش ريسك جايب الفيروس معاه في الباخرة هدية الهانتا اللي نحكو عليه واختر، هو فيروس المحمول من طرف نوع خاص من الفيران لونزس الموجودة في أمريكا الجنوبية الأرجنتين، وتكاثر بسرعة في المخازن. ثم أنواع متاع القوارض تلقاها مثلا في بيئة قيمة عندنا نحن في الشمال، ثم أنواع في الجنوب وفي الوسط، عندنا نوع عندهم بيئة طبيعية ينجم يعيشوا فيها. النوع هدية اللي رايي زبري ما النوع ذي متكثرش عدنا، لكن يقول القائل ينجم يجي في باخرة، ينجم يجي في واحد، يلزم يلقى البيئة المناسبة اللي يتكاثر فيها. نحن مع بنيت الظروف متاع المناخية.
1: طيب كنا نسمع في الأستاذ محجوب العوني أستاذ علم الفيروسات بالجامعة التونسية تحدث على أصل هذا الفيروس، انتشاره، كيفاش تمت العدوى. عبد الرحمن التواتي، أهم حاجة أنك ما تنساش اسم لوندس، هذا الفار معناها اللي هو أكثر فار معناها
2: نسألوه على اسمه قبل كل شيء.
1: بطبيعة الحال السبب الرئيسي هو العدوى اللي صارت على متن السفينة هذه الهولندية اللي كان فيها 150 شخص تقريبا إلى حدود 500، تم تسجيل 3 حالات وفاة وإصابة 3 آخرين. الدول اللي المواطنين من جنسيات هذه الدول تم معناها إرسالهم إلى بلدانهم وتم دخولهم في الحجر الصحي، وتتم عملية هذا التقطيع الجيني لمعرفة هل تم تطور على مستوى الجيني لهذا الفيروس. ولكن الأهم والعنصر المطمئن أنه العدوى من الإنسان إلى الإنسان ضعيفة إلى حد كبير، ولكن حتى تكون في ظروف معينة وحتى البيئة اللي يعيش فيها هذه القوارض ما هيش البيئة اللي موجودة مثلا في تونس، هي في مناطق آسيوية وأمريكية كما كوريا.
2: هو وقع سي محجوب أولاً العوني راهو صاحبنا كثيرا في
1: الكوفيد،
2: في الكوفيد منا
1: كان المراسل متاعنا،
2: كان مراسل منا حاضر ديما. المهم هي هل تسمى الكروزيار ولا الرحلة البحرية هذه اللي تقوم بها الباخرة هذه، هو وقع فيها اكتشاف الحالات هذه ونحس اليوم تم الحقيقة حسب ما نسمعه في قنوات كبيرة وكذا أجنبية تم استنفار كبير من الظاهرة هذه وتخوف كبير من هال الفيروس الجديد رغم اللي هو مش جديد يعني من هذا وقع اكتشافه تقريبا في الثمانينات في أوائل الثمانينات ولكن كل مرة يكتشفوه في بلاصة محدودة. المهم في هذا كما ذكرت مكرم وكما ذكر السي محجوب أن القوارض هذه تعيش في بيئة معينة في ظروف معينة اللي هي مش متوفرة في تونس في بلادنا رغم اللي عنا الفيران أنواع وأشكال ولكن ما هيش النوع هذا اللي هو يحمل الفيروس وإحنا الحمد لله إلى حد الآن ما ثم حتى حالة صارت في تونس لا توا ولا في السابق حسب ما ذكر طبعا سي محجوب يعني وحتى مش بالضرورة أنه ينتقل من إنسان إلى إنسان يعني هو يقول هذا مش موجود وإذا كان صار أو يصير في حالات نادرة جدا جدا على كل حال هذا يطمننا شوي على كل حال
1: لازم اليقظة
2: ولازم من اليقظة راهو ينجم فار ينجم يجي في باخرة ما تدريش عليه ينتقل هو علاش لأن الباخرة هذه تنتقل من مكان إلى مكان وكذا وهي رحلات وكذا ينجم في ميناء من الموانا دخل الفار قعد غديك وتكاثر ربما ولت عائلة وعمل بالضبط عمل الفارعة في العباد والناس حقيقة منع ثم حالات وبينصير ثم حالات وفاة يعني هذا صار ما ننكروش هذا واللي صار هذا راهو إن شاء الله يبقى بعيد على البلاد
1: على كل يلزم اليقظة
2: ويلزم اليقظة
1: الفيران في الهانتا ومهم اليقظة لنعرف التطور الجيني أحيانا لبعض هذه الأصناف كما بدأت المسألة في كوفيد المسألة مطمئنة ولكن لابد من اليقظة والمتابعة نتوقف الآن لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي مدينة قفصاء وما جاورها.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا.
3: المشهد اليوم، مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
4: المشهد اليوم، تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
3: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس
2: من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا.
5: إذن مواصلين في برنامج المشهد اليوم، نجو الآن إلى المتابعة الجهوية.
6: عين على الجهات.
5: موضوع عنده ارتباط بشأن الفلاحي، وخاصة اليوم الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة. تعرفون أن تجربة تونس مهمة في مجال تأصيل البذور التونسية وتوسيع استعمال البذور الأصلية بسبب قدرتها على مجابهة التغيرات المناخية ونتائجها الإيجابية. المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس منذ 1913، تقريبا منذ أكثر من قرن، تم استنباط أكثر من 120 صنف من الحبوب وحوالي 25 صنف من البقوليات الغذائية. نسمع المدير العام لهذه المؤسسة البحثية الفلاحية المهمة منذر بسالم ثم نرجع.
7: على مدى القرن هذا المعهد تمكن استنباط أكثر من 120 صنف حبوب و 20-25 صنف من البقوليات الغذائية، إلى جانب 30 صنف من الأعلاف. تقريبا كل الأصناف اللي استنبطها المعهد وقع تمريرها على أرض الواقع وقع استغلالها. الأصناف تأخذ بعين الاعتبار الظرف الزمني والظرف المناخي. جملة التحديات هي مقاومة شح وندرة المياه ومقاومة الأمراض الجديدة والمستجدة. والصنف الجديد ما يكفيش أنه يكون مرتفع من ناحية المرضودية في القنطار وفي الأكثر، ولكن يجب يكون مقاوم للأمراض المستجدة. والجديد هذا مقاوم للصدع وللسبتوريا. تطوير التاج الحيواني هو تطوير الأعلاف. المعهد عمل على استنباط عديد من الأصناف، سواء كان نجليات كما التريتيكال والشعير اللمسي، والبقوليات كما البرسم والفصة، لتنويع مصادر الأعلاف ولتحسين جودة الأعلاف، تخلي كلفة الإنتاج والإنتاج يتحسن.
5: في السياق هذا، ثم تجربة نموذجية تمت في ولاية سيدي بوزيد بهدف التأقلم مع التغيرات المناخية مع ندرة المياه ومع نقص في الإنتاج، مجمع تنموي فلاحي بسوق جديد، تجربة نموذجية في استعمال البذور الأصلية. رئيسة هذا المجمع سناء عماري تحدثت لألفة الخصوصي عن هذه التجربة في إنتاج الدلاع وأيضا الخضر والغلال.
8: المجمع متاعنا تأثر برشا بالتغيرات المناخية، بحكم احنا النشاط الأساسي متاعنا هو تحويل وتثمين منتجات الفلاحية، وزيدا رانا منتجين للمحاصيل متاعنا دلاع، فلفل، طماطم، بصل، سفينيريا. التغيرات المناخية احنا راهي ديجا أثرت سلبا علينا برشا، كسوا في نقص الأمطار، كسوا في السخانة، في الشهيل، في الجوائح، كيف الأمراض اللي تجينا في المحاصيل متاعنا، وتأثر سلبا زيدا كيف باش نحولوا احنا المحاصيل هذا ونمبليوها ونبيعوها ونسوقوها. حاولنا ننوعوا شوية في النشاط، عملنا تجربة نموذجية اللي هو الدلاع البيولوجي، الدلاع بالبذور الأصلية متاعنا، اللي هو الدلاع اللي يبدأ هيك الأخضر الطويل، يبدأ الفاتح متاعنا، يبدأ الحلو هذيك اللي قبل كنا ناكلوه قبل وإحنا صغار. دونك قلنا علاش ليه ما نرجعوش نخدمه بالبذور الأصلية اللي هي تنجم تتحمل السخانة، تتحمل نقص الماء كيف ما غير دويات. جربنا 3 هكتارات من الدلاع ونجحت معنا التجربة مؤخرا. اللي ما كانش ياكل ولا ياكل في الدلاع، اللي عندها فما شكون قلت 12 سنة أنا ما كليتش الدلاع بحكم خاطر فيه دويات، كليت من الدلاع هذا حتى الصغار ولا كليوا من الدلاع. دونك حاولنا لي احنا نتجاوزوا شوية مشكلة التغيرات المناخية، وإن شاء الله توا باقيين نخدموا في الطماطم وبعد إن شاء الله الفلفل، وإن شاء الله تنجح معنا التجربة ونحاول نوصلوا فيها. والتجربة هذه هي كانت بالشراكة مع ضيعة البيولوجية اللي عندها البذور الأصلية متاعنا الكل. الدور متاعنا احنا في التجربة هذه إنه الشركة كانت معنا بالبذور واحنا بالخدمة متاع المنتوج هذية. احنا هذه تجربة تعتبر نموذجية، ان شاء الله باش ننوعوا فيها اكثر، وان شاء الله لما لا ماذا بينا نعموا بها حتى في سيدي بوزيد ولما لا في تونس كاملة.
5: طيب عبد الرحمن، تواتي تجربة نموذجية ولكن فيها عنوان ابرز، انه كي نعودوا للاصل خاصة في الجانب الفلاحي، فإنه النتيجة تكون إيجابية. بطبيعة الحال العودة إلى البذور الأصلية مهم في زمن التغيرات المناخية، واستعمال الأدوية والمبيدات بكثافة مثل هذه التجارب. رأي أحيانا الدول تقوم حرب على مسألة البذور الأصلية.

0: لاجيني ومهجنه. هذه البذور تنتج مره واحده والعام الجاي لازم تعاود تشري البذور من جديد، ما تنجمش تخلي يعني البذور نتاعك انت. الفلاح التونسي كان يخلي البذور نتاعه من الصابه ويستعملها وتجيب وتنجح. ربما المشكله هي في نسبة الانتاج، ربما ما يكونش تم انتاج كبير، لكن هي على الاقل هذيك تقاوم اكل الجفاف، تقاوم تغيرات مناخية، تقاوم نقص في المياه، نوعية تتماشى مع نوعية التربة امتاعنا. البذور الحديثة هذه اللي يجيبوا فيها راي تطلب برشا مواد كيميائية وبرشا أدوية وبرشا كذا باش توصل تجيب، وهي سريعة التأثر بأي تغير مناخي وإلا نقص في المياه وغير ذلك. علاش احنا وصلنا للأسف يعني فرطنا شوي في بذورنا، مش فرطنا، فرط الفلاح لأنه ربما استسهل العملية ذي لقاها تنتج أكثر وكذا، لكن الحمد لله عنا مؤسسات وطنية محافظة على البذور الأصلية، ما زالت موجودة راي البذور الأصلية متاعنا، عنا يعني بنوك متاع بذور ما زالت موجودة فيها البذور الأصلية. وراو ما نتحدثوش فقط علاش احنا توا نتحدثوا على ربما الأعلاف وغيرها وكذا، بقوليات وأنواع نتاع خضر وأنواع نتاع ثمار وكذا، لكن زادة ما ننسوش اللي رانا فرطنا حتى في قطيعنا الأصلي. راو هذا زادة ولا مشكلة كبيرة في بلادنا. كان عنا البقر الأصلي متاعنا التونسي، كان عنا الخروف التونسي، هذا كل فرطنا فيه لأنه ما ثماش وعي وما ثماش ربما ما ثماش وعي من قبل، ما ثماش خدمة، ما ثماش توعية من الأطراف يعني المسؤولة باش الفلاح يتمسك بك النوعية هذيك تبقى هي. حتى بالنسبة لأنواع متاع الخرفان والأبقار راهي تتماشى مع المناخ وتعيش، وراهي عندها نكهة خاصة وطعم خاص اللي هو للأسف ما عادش نلقوه تو.
1: صحيح،
0: ما عادش نلقوه تو هذا. نعم،
1: وخاصة أنه التجارب النموذجية هذه تكون ناجحة.
0: نعم،
1: لابد من تعميمها لأنه
0: صحيح بالضبط، هذا هو المهم،
1: أنه يكون عنده غلة ولا خضرة ولا غلال تكون معناها يعرف أنه مصدرها طبيعي.
0: صحيح،
1: بيولوجي.
0: صحيح،
1: وما ثماش معناها استنزاف كبير للمبيدات والأدوية
0: بالضبط،
1: واللي تأثر رأي مباشرة ونعرفه نحن في الاستهلاك اليومي يعني. نعم، تأثر في نوعية الغلال
0: وإن شاء الله تتوسع، ما نبقوش في، لأن التجربة هنا قامت على نوعين هي الطماطم والدلاع، إن شاء الله تتوسع إلى أنواع أخرى من الإنتاج الفلاحي. هي ذكرت ربما في مستقبلا باش تمشي لحاجات اخرى، ان شاء الله هذا يتم. راه نعرفوا يا مكرم بين معناها باختصار في بلدان اخرى راهم مازالوا محافظين على انواع نتاع بذور اصيله وانواع نتاع حيوانات اصيله، وتلقاها عندها 5 ولا 10 معزات محافظ عليهم وتعاون فيه الدوله باش ما يفرطش فيهم وموجودين. نعم، عندنا ثم رعاه فهمتي ولا في البيريني مازالوا عايشين بالغنم نتاعهم وبالمعيز نتاعهم، وهذاك ما يفرطش فيه ويتوارثوها اب معناها ابن عن اب واب عن جد ولا غير ذلك.
1: يعتبروها ثروه وطنيه وانا
0: يعتبروها صحيت هذا هو.
1: طيب، تستقبل معنا سي طاهر بن منصور النائب بمجلس الشعب في لجنة الفلاحة. سي طاهر مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: معنا صديقنا عبد الرحمن التواتي للتحليل والنقاش، يمكن تقريبا باش يغادرنا لأنه يجي موعد ضيف اليوم، ولكن لأنه موضوع مربوط بموضوعنا الرئيسي للحوار، مسألة البذور الأصلية في تونس وتعزيز استعمالها والحفاظ عليها لأنه عندها مردودية كبيرة على القطاع الفلاحي.
2: شكرا أولا على
1: الاستضافة. مرحبا.
2: تمسيتوا ملف مهم جدا اللي هو الرأى مع تقلب الرحى من القطاع الفلاحي. اليوم في 12 ماي ذكرى جلاد زراعي.
0: نعم،
2: المفروض تكون ذكرى احتفال لأن اليوم استرجعنا أراضينا اللي هي مصدر أمننا الغذائي ومصدر سيادتنا الغذائية. نقول سيادتنا الغذائية يعني وجودنا المادي على هذه الأرض. اليوم مع الأسف قيمة النجم نتكلموا على بذور تونسي في ظل معاتها استهداف ممنهج لكل البذور التونسية اللي ولت البذور اليوم تتحكم فيها دوائر أجنبية. ونقول هذا على مسؤوليتي اللي هي أكبر شركات اليوم تتحكم في البذور هي شركات إسرائيلية صهيونية، وأكبر المخابر اللي كانت موجودة في الكيان الصهيوني على ملك معتها عتات الحركة الصهيونية وشارون على رأسه. هل زعب الصدفة؟ هي اليوم وانا بذورنا متاعت معتها الدلاع والطماطم والخضروات كلها

0: حتى الحبوب اللي هي قمح وشعير استهدفت،
1: هذا هو.
0: في حين يعني عندنا من المخابر وعندنا من الامكانيات. وتقييم في سنه 2023 وزاره الفلاحه التونسيه عملت قرض صح عليه مجلس النواب بقيمه 276 مليار معناتها تونسي، من اجل تجويد وتحديث وتطوير منظومه قزن الحبوب. فيها قسط كبير ياسر ماشي نحو معناتها البذور ومركز الجينات تاع البذور.
1: طيب
0: اي وين هذا؟ ولم يوجد منه شيء مع الاسف الى حد
1: طيب
0: الان.
1: هذايا هذايا مدخل مهم. نخلو تعليق الاخير عبد الرحمن التواتي قبل ما يغادرنا، ثم نجو الى موضوع القطاع الفلاحي بصفه عامه.
2: شكرا لك ومرحبا سي طاهر، اهلا بك.
0: اهلا وسهلا.
2: انا الحقيقه معناها بناء على كلامك فعلا هي لوبيات عالميه اليوم تتحكم في البذور وتتحكم في قوتنا، يعني امن الغذائي اصبح بيد غيرنا، وقت اللي احنا عندنا في تونس تجربه معناها طويله ويعني ثريه جدا في ال
1: نعم.
2: سي طاهر يسمع فينا؟
1: في الاستماع سي طاهر. طيب نحاولوا نرجعوا نطلبوه من جديد عبر الخط الهاتفي. انقطع الاتصال مع سي طاهر بن منصور النائب بمجلس نواب الشعب في لجنه الفلاحه.
2: نعم.
1: بالبرلمان. تواصل سي عبد الرحمن.
2: نعم، هو الحقيقه اللي حبيت نقوله لسي طاهر، اليوم احنا مطالبين بالقيام بعمل وطني كبير اللي هو استرجاع بذورنا. كما قال سي طاهر، عنا ما يكفي من المخابر، عنا ما يكفي من الخبرات، عنا ما يكفي من مراكز البحث، عنا ما يكفي من الإيرادات عند الفلاحات كما هذوما جماعة سيدي بوزيد، وهل يعني التجربة اللي قاموا بها معناها ثم دليل على أنه التونسي يحب يرجع للإنتاج الوطني للبذور الوطنية. يلزم هذا يلقى تشجيع كبير من السلطة، من الجهات المعنية، من وزارة الفلاحة، من الخبراء، باش يعاونوهم، باش يساعدوهم، باش يرشدوهم، باش نحافظوا على بذورنا ونطوروا بذورنا. راهو ماناش ناقصين قدرة بحثية وكذا، باش أكل بذور اللي تعطي إنتاج أكثر ولا إنتاج أجود من بذورنا الوطنية. هذا بالتجارب وبالعمل المخبري نجم نوصل له، ما نبقوش مرهونين لهذه اللوبيات اللي ذكرها سي طاهر وهي نعم تفضل.
1: وأيضا سي عبد الرحمن التواتي في انتظار أنه يرجع لنا سي طاهر بن منصور، أنه لابد من تنميط الأشكال الزراعية والأنماط الزراعية مع الواقع الفلاحي
2: صحيح، ومع التغيرات المناخية الجديدة.
1: على كل شكر ليك
2: سي
1: عبد الرحمن التويتي على حضورك معنا ومواصلة الحديث. تحية
2: مع
1: معناها تحب تقعد تفضل. مرحبا بك. على كل الموعد يتجدد معك. نرجع لك سي طاهر. إذا مش نرجع نحكوا على الموضوع الفلاحي. زميلتنا هيفا سلوجا في ركن باختصار أعطتنا فكرة على ملامح الاستراتيجية التونسية للنهوض بالمنظومات الفلاحية، ومن أبرز عناوينها السيادة الغذائية. تسمع معنا ثم نرجع للحوار.
3: باختصار. ترتكز الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالفلاحة الممتدة للفترة 2026-2030 على تنويع الإنتاج وتحديث سلاسل القيمة ورقمنة مسالك التوسيع. وتتمثل أبرز محاور الاستراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي والسيادة من خلال إعادة هيكلة ضيعات ديوان الأراضي الدولية وديوان التربية الماشية لاستعادة توازن منظومات الألبان واللحوم، بالإضافة إلى التسريع في تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والأبقار. وتضع الاستراتيجية منظومات الحبوب وزيت الزيتون والأعلاف والألبان كأولوية وطنية. ويمثل التحديث والإصلاح الهيكلي أساسا للاستراتيجية من خلال رقمنة مسالك التوزيع والمسالخ والأسواق لضمان الشفافية ومحاربة الاحتكار، وتنفيذ برامج التحسين الوراثي للحبوب والترفيع في مردوديتها، مع تعزيز قدرات تخزين الإنتاج للحد من تقلبات الأسواق العالمية. هذا إلى جانب دعم الفلاحين والتنمية المستدامة عبر دعم صغار الفلاحين والهياكل المهنية والنهوض بدور الشركات الأهلية ووضع برامج إضافية لتمكين المرأة والشباب في المناطق الريفية وإرساء فلاحة مستدامة قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. ويعتبر الأمن المائي واعتماد تقنيات الفلاحة الذكية والمقتصدة للماء لتحقيق السيادة المائية من التحديات البارزة. للتذكير، فإن القطاع الفلاحي يمثل قرابة 15% من الناتج المحلي الإجمالي و13% من قيمة الصادرات و14% من إجمالي فرص التشغيل في البلاد، كما يمثل 70% من مصدر الرزق الرئيسي لسكان المناطق الريفية.
1: طيب ستار بن منصور النائب بمجلس نواب الشعب، مرحبا بك من جديد. إذن هذه يمكن ملامح الاستراتيجية التونسية بمناسبة اليوم الاحتفال باليوم والعيد الوطني للفلاح 12 ماي. لابد من الحديث عن هذا القطاع الفلاحي كعنصر وكرافعة مهمة في المنظومة الاقتصادية التونسية، وعنا تجربة كبيرة ولكن أيضا عنا برشة إشكاليات في هذا القطاع. هذه مناسبة يلزمنا نحكو فيها في محاور كبرى تهم أساسا الأمن الغذائي والسيادة التونسية.
0: شكرا. قبل ما نتكلم خلينا نعمل جزء معتها ملاحظات.
1: تفضل.
0: أول ملاحظة أولى معتها ملاحظات على استراتيجية الدولة في الفلاحة للمخطط 2026-2030 اللي وقع فيها اجتماع مع السيد رئيس الحكومة تقريبا ليها 15 يوم تالي. مش نعمل زوز معتها ملاحظات.
1: تفضل.
0: ملاحظة أولى تقريبا مخرجات هذا الملتقى وهذه الاستراتيجية هي نفسها ما تحدث عليه في 2021 ما تمشي جديد، يعني هذا الكلام هذا يسمعنا في 2021 وما اتفق منه شيء، يعني ما تمشي جديد. هذه حاجة أولى. اثنين، تم منظومة أخرى وقع إسقاطها من اهتمامات الدولة واهتمامات وزارة الاقتصاد والتخطيط واهتمامات وزارة الفلاحة اللي هي منظومة التمو.
1: صحيح.
0: لا من قريب ولا من بعيد، في حين هو قطاع مهم جدا في الجنوب التونسي، نتحدث على الأقل 4-5 ولايات اللي هي معناتها جابس، دفصة، طوزر،
1: قبيلي،
0: على الأقل هذوما الثلاثة اللي عمرنا نتحدثوا على تقريبا حوالي 60,000 هكتار من المستغلات في هذا المجال. في قبيلي فقط نتحدثوا على حوالي 2 مليون يوم معناتها عملنا، نتحدثوا على عائدات تفوت 700 معناتها مليون دينار من العملة الصعبة. نتحدث على تقريبا القطاع الأساسي الفلاحي بدرجة أولى في معناتها الجنوب التونسي وقع إهماله وعدم الاهتمام به. يعني نتسأل هنا في وزارة الفلاحة وزارة الاقتصاد، هل معنيين بهذا القطاع ولا وإلا غير معنيين به؟ كان غير معنيين به يعلنوا هذا للعموم باش تعرف معناتها المهتمين بهذا القطاع يعرفوا موقعهم من الدولة وموقعهم من اهتمامات الدولة في المدى القريب والمدى المتوسط من 2030
1: أولا. هو ما زلت في النقطة، لو خليك تحكي على نقطة ثانية، ولكن مدام سلطنا الضوء هذا مهم على قطاع التمور وأنت تتبع فيه بتفصيل وعن قرب وتعرف خاصة جهة قبلي هي أكبر منتج في البلاد هذا التونسية، في كل موسم وفي كل عام نفس الإشكاليات يتم طرح على مستوى الجني، على مستوى الأسعار، على ضرورة وجود ديوان وطني للتمور، ولكن في كل مرة ما ثماش حلول على أرض الواقع. ونعرف قيمة التوسعات الموجودة في جهة قبلي والمردودية متاحة، ولكن لا حلول لحد الآن.
0: هو معناتها ثم الحلول، الحلول قدموها ابناء الجهة وقدموها خبراء وقدموها الوطنيين الغيورين، سواء مش على الجهة فقط، غيورين على تونس ومعناتها سلامة تونس. ولكن عندما من نقولش الأذان اللي احتفنا وما نقولش العقول اللي تفكر، هو حتى البنك العالمي قدم تقرير في 2025 مستقبل مناطق الواحات ويقول أما التدخل السريع وإلا راه المناطق دي مهددة بالزوال. لكن تحدثوا على المناطق، ما تحدثوش على التمور فقط، التمور راهي ثقافة، رانا تحدثوا على جانب اجتماعي وجانب
1: صحيح.
0: حتى جانب أمني وجانب سياسي وجانب اقتصادي، رانا تحدثوا على موروث، تحدثوا على شكون يعمر الجهات هذه، مش هو شنو الدافع اللي يخلي سكان بلية وسكان جابس وسكان طوزر اللي هم في خطوط التماس الأولى مع الصحراء بكل ما فيه من خير ومن شر، شو اللي يخلي الناس تستقر في تلك الديار؟ ثم عامل آخر خلاها تستقر، العامل الأول والأخير هو إنتاج التمور. ثم حتى مبرر لإنسان يسكن في جهة البلي أن يستقر في جهة البلي، العوامل الطبيعية كلها عوامل طاردة للسكان، العوامل المناخية كلها عوامل طاردة للسكان، عوامل استثمار الاقتصاد كلها عوامل طاردة للسكان. العامل الجاذب الوحيد اللي يخلي سكان تلك المناطق يستقروا هو إنتاج التمور. لكن في المقابل الدولة لا تتفاعل، تستمع ولكنها لا تتكلم، لا تستجيب. وقعدنا وعملنا مراسلات وقدمنا مداخلات، وكنت اتحدث على نفسي، اتحدث على الكثير من المهتمين بهذا الشأن، والكثير من المقاربات، ولكن مع الاسف ما تمشي تفاح. الاشكاليه هنا راه مش مشكله مع وزاره الفلاحه، وزاره التجاره، وزاره الدخل،
1: منظومه كامله،
0: تخطيط منظومه كامله. اليوم مغيبه هذا القطاع، نقول مغيبه هذا القطاع، راهو القطاع هذا راهو فيه توانسه، القطاع هذا راهو فيه ناس مستقره، القطاع هذا راهو يدخل في العمله الصعبه، القطاع صحيح. هذا راهو قطاع استثمار كبير ياسر. اليوم كيف نجي نلقى كل مش كل حوالي 95% من تصنيع التمور وتصديرها يصير منه جهات اخرى، جهات ساحليه في جهه ناكر.
1: وهذا يمكن زاد ينسحب على قطاع الزيتين اللي نعرفه ايضا في الجهات هذه انتاج كبير، وفي الموسم هذا واللي قبله معناه تطور وارقام قياسيه على مستوى الانتاج، ولكن صعوبات في الجني، صعوبات في الخزن، صعوبات في التسويق، وايضا اشكاليات كبيره على مستوى التعليب وتوجيه المنتوج التونسي للاسواق الخارجيه.
0: هذا هو الاشكال. اليوم رانا كيف بدنا نشوفوا مفارقه عجيبه، يصنف الزيت التونسي من افضل انواع الزيوت
1: صحيح
0: في العالم، ويتحصل تقريبا في هذه السنه اكثر من 36 جائزه واكثر من 36 امتياز دولي. لكن في المقابل أهل هذا المنتوج مش بقين يسمنوا فيه، مش بقين يعرفوا قيمته. اليوم كيف نجي نتحدث على حوالي 10% من صادرات التمور تصدر معلبة، يعني 90% من الصادرات باقي تتصدر معتها سائل زيت سائل، وتستفيد منها الدول الأخرى كما إسبانيا وإيطاليا وغيرها. كيف أن الجو اليوم إذا كان قادرين معتها رفعوا ب 10% فقط من نسبة صادرات زيت الزيتون تصدر معتها معلبة بإضافة 10% فقط، رانا قادرين نضاعفوا عائدات زيت الزيتون على الاقتصاد التونسي. راهو كيف نصدر زيت الزيتون هذا راهو عنده دور في توازنات الميزان التجاري، هذا راهو عنده دور في الاحتياط من العملة الصعبة في البنك المركزي، هذا راهو عنده دور على تصنيف تونس معناتها دوليا، هذا راهو عنده انعكاسات، مش انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على التوازنات وعلى المكانة السيادية وعلى العملة الصعبة وعلى كل هذه
1: وحتى على مستوى الاستهلاك الداخلي والمحلي. ما كانش هناك رؤية أساسا حتى التونسي يقبل بكثافة كبيرة على استهلاك اللي أثبت أنه عنده جانب صحي كبير ومهم بالنسبة، وجينا زيوت نوعيات أخرى ويتم ترويجها بشكل كبير وبأسعار تفوق أحيانا زيت زيتون.
0: وهو التونسي راه مستعد يستهلك زيت الزيتون، ورانا وقت وقعت معناتها المبادره في السنه في الموسم الفارط وقت تبيع زيت الزيتون على 15 دينار تقريبا هيك في السوم هدايا، و10 دينارات في محلات 10 دينارات في محلات معناتها في المساحات الكبرى، رانا كيفاش الصف، ورانا الاقبال التونسي عليه، ورانا كيفاش التونسي راهو مستعد يدفع حتى اكثر فلوس لكن يستهلك على الاقل زيوت صحيه ما تضرش بصحته. اليوم رانا باقيين نستوردوا فيه في زيوت مضره بالصحه، وندفع عليها في عمله صعبه، وندفع عليها في تعويض، لكن في المقابل مش باقيه توصل للمستهلك التونسي.
1: طيب
0: يعني ثم حوالي 400 مليار تدفع في كل سنه معناتها الدعم على الزيت النباتي فقط المستورد، ومعناتها ما يستفيدش منها التونسي. وكامل الاجدى توجه الاموال اللي الى دعم زيت الزيتون ويستهلكها التونسي، وتساهم في تحميه من الكثير من الامراض، وتحافظ على صحته الجيده، ومن حقه يتمتع بخيرات بلاده، وتساهم في تسويقها في المنتوج. اليوم علي وين ماشيين؟ الازمه مش كلش في التمور وزيت الزيتون فقط، راهي في كل القطاعات.
1: هو
0: ازمه في القوارص، ازمه في التفاح، ازمه في الحبوب، ازمه في الالبان، ازمه في اللحوم وتربيه الماشيه،
1: اشكاليات هيكليه كبرى على مستوى القطاع. يمكن ان نجو القطاع ثالث زاد مهم قبل ما نحكوا على ما هو منتظر الان بصفه عاجله، هو ايضا قطيع او قطاع تربيه الماشيه. نعرف الفتره هذه وانت تتبع سيد طاهر وتعرف اسعار الماشيه وسعر الاضاحي هذه السنه خاصه اسعار كبيره وقياسيه وخياليه بالنسبه للقدره الشرائيه للمواطن. يعني تقريبا برشا خبراء يتحدثوا على ان الفارق في السعر بين العام الفارط وسنه تقريبا 300-350 دينار، رغم انه كان لسنوات طويله كان عندنا قطيع وكان هناك تربيه، ولكن القطاع ايضا هذا تمس بشكل كبير حتى انه في وصلنا الفترة أنه المواد التونس غير قادر على شراء الأضحية.
0: أسف أسف يعني اليوم وقت نتحدث على أن كيلو الحم عند الجزار يفوت 50 دينار، والأضحية نتحدث على 1.5 مليون متطالع، وثم أسوأ نتحدث على زملاين وثلاثة واربعة، إذن ولنا عبث. لكن في المقابل وحين رأينا نبهنا حتى في مجلس النواب صارت جلسة معناتها في لجنة الفلاحة، وسبعين كل الأطراف المعنية من وزارة التجارة ووزارة الفلاحة وكل الإدارة العامة ذات الصلة، ونبهنا منذ مدة إلى هذا الإشكال. لكن مع الأسف الوعود اللي قدمتها، أولا هم ما عندهمش حتى تصور، تصور أنت وزارة الفلاحة ما عندهاش إحصاء حقيق ودقيق للقطيع، ما تمتلكش حتى المعطية، تتولي وزارة الفلاحة ما عندهاش معطيات محينة على القطيع. طبعا هذا باش نجر عليه ما عادش عارفين مروحنا شنو عندنا وشنو ما عندناش، لديش عندنا الأنثى، لديش عندنا الذكر، شنو المستقبل نتاعها، وقتاش نجم نركمها. اليوم في ظل دول تتحدث على الرقم وتتحدث على معناتها مسالك الاعلاف ومسالك التوزيع ومسالك الاستهلاك، معناتها رقمنا في العالم، هي مازال مع الاسف ما عندناش حتى معطيات تقليديه. طيب. على القطيع نتاعنا وشو هو المستقبل نتاعها وشنو هو المآل نتاعها. ومع الاسف اشد ما اخاف ان ازمه عم نول ومسمى حتى رؤية إلى أن نتداركه في المستقبل.
1: طيب.
0: تتكررش الأزمة هذه في السنة القادمة أو في السنوات اللي بعد.
1: طيب هو يطول الحديث والنقاش حول القطاع الفلاحي ستار، نودك أنك تكون حاضر معنا في الأعداد القادمة لأنه تقريبا وقت البرنامج انتهى، للحديث عن الحلول الهيكلية والإصلاحات العاجلة 1-2-3 شنوما بالضبط، ورؤية الدولة في هذا المجال حتى ننقذ هذا القطاع الحيوي اللي هو أصبح سلاح عند برشا دول في العالم في الفترة الحالية. ستار بن منصور النابي مجلس نواب الشعب عن جهة قبيلي، شكرا على مرورك وحضورك معنا في برنامج المشهد اليوم بعد لحظات الزميلة والصديقة هيفا سلوكا في نشرة إخبارية مفصلة، وأيضا هيفا تتقابل معكم غدوة من نص نهار للماضي ساعة في برنامج المشهد اليوم. أطيب الأوقات وإلى اللقاء.
4: المشهد اليوم رصد للأحداث وطرح للقضايا. المشهد اليوم مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
5: المشهد اليوم تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
4: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا.
6: معرض تواصل الأجيال للرسم إليك بعد 30 عام نصوص أدبية لتلاميذ معهد 2 مارس بالقصري. تظاهرة السرد والرواية من تالا وعنها اليوم في مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
7: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: 31-37-63-33 مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31-37-63-33.
9: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
10: الواحدة ظهرا على موجة إذاعة قفصة.
11: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
10: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الواحدة ظهرا. بداية هذه عناوينها: رصد أكثر من 500,000 دينار لصيانة طرقات وسط مدينة قفصة. تونس تحتفل بالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وبالمناسبة افتتاح معرض للمنتوجات الحرفية والصناعات التقليدية وبيع منتوجات المرأة الريفية وسط مدينة قبلي. في أخبار العالم، الكيان الصهيوني يصعد عملياته في جنوب لبنان قبل المفاوضات المباشرة المنتظرة الخميس المقبل في واشنطن. إليكم تفاصيل النشرة. في إطار اختتام شهر التراث، تنظم جمعية الحرف والفنون بقفصة بالشراكة مع المركب الثقافي ابن منظور معرض حلمة الذي يتواصل على مدى 5 أيام، ويقدم المعرض الذي سيكون متاحا أمام الزوار في حدود 4 من بعد ظهر اليوم فرصة للحرفيات لتقديم منتجاتهن. كما سيتم بالمناسبة تقديم ورشة حية ومداخلات توعوية وتثقيفية لفائدة الحرفيات. محمد العيد بالقاسم مدير المركب الثقافي ابن منظور بقفصة يضيف للإذاعة.
12: اليوم 12 ماي 2026 إن شاء الله بستكون انطلاق الجزء الثاني من شهر التراث بالمركب الثقافي بن منظور بالشراكة مع جمعية الحرف والفنون بقفصة لافتتاح معرض حلمة، والذي سيعرض فيه المنتجات الحرفية ذات الطابع التقليدي لنساء قفصة الحرفيات بطبيعة الحال. الذي واصل هذا المعرض إلى غاية يوم 16 ماي سيكون اليوم الاختتامي لشهر التراث، والذي يؤثث من طرف الفرقة النسائية الفلكلورية أنت شمسي مع يعني مداخلات شعرية لثلة من الشعراء الشعبيين بجهة قفصة. وهذه المداخلة يمكن اعتبارها دعوة إلى كل الفاعلين الثقافيين وكل أبناء قفصة لارتياد المركب الثقافي، الوقوف على هذه الفعاليات والفقرات التي ستكتشفونها أثناء هذا المعرض إن شاء الله.
10: تنطلق قريبا أشغال تحسين وصيانة عدد من الطرقات وسط مدينة قفصة بهدف توفير ظروف التنقل وتعزيز السلامة المرورية، حيث رصدت بلدية قفصة أكثر من 528,000 دينار لإنجاز الأشغال، وفق ما أكده المكلف بتسيير البلدية محمد الصغير الإبراهيمي في متابعة للزميل رؤوف العيارية.
13: في إطار تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة داخل المدينة، تم تخصيص اعتمادات مالية جمولية تقدر بحوالي 528,000 دينار و360 دينار بعنوان التمويل الذاتي على ميزانية البلدية، وذلك لإنجاز مشروع صيانة الطرقات بكامل المنطقة البلدية. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حالة الطرقات وتسهيل حركة المرور، الرفع من السلامة المرورية لفائدة مستعملي الطريق، تحسين المحيط العمراني والمظهر الجمالي للمدينة، التدخل بعدد من الأحياء والأنهج وفق برنامج فني مضبوط. وتؤكد البلدية أن هذا المشروع يندرج ضمن مجهودات المتواصلة لتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل لكافة المتساكنين لما فيه فائدة مباشرة للكل.
10: حل حاجيج ولاية قفصة والبالغ عددهم 262 بالمدينة المنورة، وذلك بعد أن أقلعت الطائرة التي كانت تقلهم من مطار قفصة كسر الدولي في حدود الساعة 2:15 صباحاً من فجر هذا اليوم. عدد من الحاجيج تحدثوا لزميلة نبيلة الناصري عن انطباعاتهم والإجراءات التي سبقت إقلاع الطائرة من مطار قفصة كسر الدولية.
14: أنا عاد الدوش من العريس من عام 2002 قيد، سهل لي ربي سنة، فرحة ما توصفش، وربي إن شاء الله يمتع بها كل إنسان، وربي إن شاء الله يوفقنا قيام المناسك، فهمونا من أول يطلع اسمك لين توصل الطيارة لين توصل تعمل مناسك تاكل لين تروح كل شيء وضحونا.
15: نورك رامت مرديف الحمد لله على كل حاجة، شعور لا يوصف. أكيد دروس نمشي مرتين في الجمعة ونستفيد، لازم يحضر باش يتعلم.
16: دليل ضفولي من منطقة سند من 2017 مقيدة في الحج، الحمد لله جتني السنة وما تتصوروش قديش فرحانة الحمد لله الحمد لله يا ربي، فضل من ربي ما تصوروش قديش فرحانة، وإن شاء الله ربي يرزق كل مشتاق.
17: محمد الناصر الرابعي من قفصة الجنوبية، قيد عندي 10 سنين معايا المدام، الحمد لله يا ربي عامته بزد، يا ربي الحمد والشكر خدي نعمة عند ربي، أرى الفرد الخامس رف الحمد لله رب العالمين يعطيني الصحة كل الأمن وكل مطار كامل.
18: أنا جميلة الرابحي من قفصة ماشية للحج إن شاء الله، ربي يسترنا ويحفظنا والحمد لله على كرم الله، فرحانة برش.
19: إبراهيم مطلع من بالخير الحمد لله رب العالمين، استفدنا من الدروس ولباس عندي فكرة كبيرة يا أجرات سمحة إن شاء الله ربي يسهل وإن شاء الله ربي يوفقنا.
20: مدام بشرة نصر من المتلوي، عندي أنا والمسيو من 2012 مسجلين، وأنا فرحانة لزوجي أكثر من روحي لأنه أمنية حياته أنه يمشي حج، والله كان قلوبنا سبقت أقدامنا وفرحة لا توصف ومشاعر مختلطة ما قديناش نصفها، وما أطلبه من الله عز وجل أنه يضيق هذه الفرحة للناس الكل، لأن أكبر فرح وربي يستر بلادنا ويستر عبادها ويعطينا الأمان والرزق والخير والرخاء يا ربي بجاء حبيب المصطفى، وربي يرزق كل مشتاق.
10: هذا واتجه 29 حاج وحاجة أصيلي ولاية قفصة إلى البقاع المقدسة في رحلة انطلقت يوم 10 ماي الجاري من مطار توزر نفطة الدولية. كما وصل الحجيج ولاية القصرين إلى البقاع المقدسة في ظروف طيبة، وذلك بعد أن انطلقت رحلتهما من مطار المنستير لحبيب بورقيبة الدولي في حدود 10:30 من ليلة البارحة. المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقصرين محمد رشيد مسعودي يضيف للإذاعة.
2: بالأمس 11 ماي 2026 انطلقت رحلة حجيج ولاية القصرين عبر الخطوط السعودية، ودعنا حجيجنا الميامين في جو بهيج مفعم بالفرح والغبطة والسرور، أعطينا النصائح الأخيرة، أعطينا التوصيات الأخيرة حجاجنا. البارح انطلقت طائرتهم مطار منستير صحبة مجموعة من حجيج ولاية سوسة، وصلوا والحمد لله في الموعد الآن في المدينة المنورة، ونسأل الله العلي القدير أنه يكون حجهم مبرور وذنبهم مغفور وسعيهم مشكور إن شاء الله.
10: تستعد المكتب الجهوي ابن شباط توزر لإطلاق فضائل المطالعة خاص بالمكفوفين وضعاف البصر. نبيل عمراني مديرة المكتب الجهوي ابن شباط توزر تضيف متابعة لوحيدة مبارك.
21: قسم المكفوفين إن شاء الله اللي بش يقع في القريب العاجل، في هذا الإطار وقع اقتناء 9 حقائب ذكية، وإحنا مواصلين إن شاء الله المشروع هذا، حبينا نعلن على أنه اقتنينا التجهيزات هذه وبش نحطوها على ذمة المكفوفين بولاية توزر. الاقتناء للحقائب المخصصة هذه لفاقدي البصر هي في إطار دعم النفاذ للمعرفة، تحتوي كل حقيبة على القلم الذكي، قلم القارئ والمتابع ترجم الجديد، بدمج عدة وظائف مثل التعرف الصوتي، المسح الضوئي، ترجمة النصوص، قراءة النصوص من الصور بعدة لغات، المكبرة الضوئية، السماعات وهي عالية الجودة. إن شاء الله إحنا إضافة للحقائب هذونا عنا اقتناءات تبعثهم من إدارة المطالعة العمومية، كتب خاصة بهم متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، أطفال، شباب، كهول، متنوعة من قصص، من كتب أدبية، سياسية إلى آخره. معناتها ضعيف البصر والكفيفة إن شاء الله يلقى حتى هو فرصته وحقه في الوصول للمعلوم.
10: تحتفل تونس في 12 من ماي من كل عام بالعيد الوطني للفلاحة، والذي يتزامن مع ذكرى لجلاء زراعية، وهو يوم وطني هام يرمز لاستعادة السيادة على الأراضي الزراعية من المستعمر، ويشهد تكريما للفلاحين وفعاليات لتعزيز الأمن الغذائي وصمود القطاع أمام التغيرات المناخية. وتمثل هذه المحطة تحولا هاما في مسار السيادة الوطنية على الأراضي الفلاحية. وعلى غرار بقية الجهات، تحتفل ولاية قبلي بهذا اليوم، وفي هذا الإطار افتتحت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية فضاء خصيصا لعرض وبيع منتوجات المرأة بالوسط الريفي، كما تم بهذا الخصوص تنظيم معرض للمنتوجات الحرفية والصناعات التقليدية للمرأة الريفية بساحة الشهداء وسط مدينة قبلي. أكثر تفاصيل حول البرنامج الذي تم إعداده للاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للفلاحة يقدمها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقبلي أسامة الرحماني في متابعة لسعاد الكيلاني.
22: في قبلي حرصنا باش يكون الاحتفال عنده بعد كبير يمس بالواحة وبحاجيات الفعلية للواحة. الخدمة في علاقة بالمنظومة الواحية مستمرة على مستوى ولاية قبلي. المحطة هذه ما هي إلا محطة لنشر الوعي ولتركيز أكثر على حاجيات المنظومة الواحية. البرنامج اليوم الأول عملنا معرض منتوجات المرأة في الوسط الريفي، معرض يتواصل يومين، يوم 12 و13، فيه أصحاب مؤسسات النساء من كامل الولاية، كيف فيه مجامع تنمية وشركات تعاونية نسائية. كيف اليوم أشرف السيد الوالي على افتتاح نقطة بيع منتوجات المرأة في الوسط الريفي. النقطة هذه قارة هي دعم كبير للمرأة الريفية. التوجه العام فيها هو برنامج لحضور الفلاحات بالفضاء هذا على مدار السنة. غدوة إن شاء الله نهار 13 باش نقوموا بورشة عمل حول سبل الكفيرة بتطوير القطاع الفلاحي بالجهة. خذينا زوز محاور كبيرة باش نخدموا عليها. المحور الأول هو سبل الرفع من طاقة خزن التمور بمناطق الإنتاج في المستغلات الفلاحية. المحور الثاني هو الأفاق المستقبلية لقطاع الزراعات الجو حراري بولاية قبلي. علاش ركزنا على المحاور هذه؟ خطر المحاور هذه كلها إشكاليات، احنا نحبوا نمسوا الإشكاليات ونخدموا عليها. نهار 14 ماي يوم الثالث الاحتفالات باش تأثثها محضنة المؤسسات بالجنوب، باش يكون فما عرض دي ستارتاب ولنتائج بحوث اللي تكلت بإحداث مشاريع اللي عندها علاقة بالواحة. اليوم الأخير باش نخدمه على سلاسل القيمة في المنظومة الوحية وديناميكية التثمين المنتوجات الوحية، وكذلك تجارب رائدة وناجحة بالجهة اللي خدمت على المنظومة الوحية.
10: هذا وتنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي غدا ورشة عمل حول السبل الكفيلة بتطوير القطاع الفلاحي بالجهة وسبل الرفع من خزن التمور، إضافة إلى الأفاق المستقبلية لقطاع الزراعات الجيوحرارية بالجهة. وخلال اليوم الأول من الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة تم افتتاح نقطة قارة لبيع وعرض منتوجات فلاحية، كما تم أيضا تنظيم معرض للمنتوجات الحرفية والمنتجات التحويلية، وهما من شأنها أن يساهم في دعم المرأة بالوسط الريفي وتوفير فرصة لها للتعريف بمنتوجاتها والتسويق لها. عدد من النساء يتحدثن لسعاد الكيلاني عن مشاركتهن في هذا اليوم الاحتفالي.
0: نهل عتيقة فلاحة وحرفية، اليوم فرحانين ياسر افتتحنا نقطة البيع للمرأة الريفية اللي في المندوبية. نقطة البيع هذه اتحت لنا الفرصة اللي احنا بنعرضوا منتوجاتنا اللي هني التحويلية وإلا الفلاحية باش نوفرها اللي هني بأسوام رمزية، باش نكونوا متواجدين بحول الله كامل أيام الأسبوع. هذا مشروع يساهم في التسهيل على المرأة ترويج منتوجاتها. تواني كنت كارية ونخلص فكري نلقى بنقطة بيع بمساهمة مندوبية الفلاحة بلاش، باش تكون حافز باش تكون تشجيع أكثر في نفس الوقت مع برشا فلاحات أخرين. زاد
1: زهرة بن علي عضو في الشركة التعاونية دار الحرة بالفوار، اليوم شاركت في منتوجات دار الحرة. تتمثل منتوجات دار الحرة في تثمين المنتوجات الفلاحية كسكر تمر كرب كنواة التمر كقهوة العربي كالبسيسة بأنواعها كحل العربي كحل النواة. كان المعرض هذا في عيد الفلاح هو تعريف منتوجات بتعرف على حرفيات جدد ومنتوج جدد.
3: ريم بن سعيد حرفية الشموع معطرة شغل يدوية كلها. هنا قاعد نروجه شوي شوي كل مره في معرض نعرفه برواحنا. المعرض هذا اليوم ان شاء الله بادرة خير علينا، ان شاء الله نزيد نطوره اكثر نتعرف علينا العباد اكثر.
23: المجمع دار الدقله منتجات نتاع مثل في رب التمر رب العليق كحل نوت التمر قهوه سكر كونفتير نتاع التمر سماره سعف. والمعارض هذه تعاوننا تعرف برشا حاجات على التمر انه هو شيء استخرج منها، وان احنا نزيد نسوق السلعه نتاعنا والمنتجات نتاعتنا الطبيعي.
24: سارة الطيف من سوق لحد نصنع في السعف ومنتوجات مخلفات النخلة بصفة عام. معارض كيف ما هذه تنجم تعاوننا في تسويق المنتوج.
25: ألفا القرص مشروع في تحويل التمور، مشروع نتاعي في جيماتو نقوم بتثمين التمور الشيحة شوية يعني نحولها لمنتجات ذات قيمة عالية كما رب كما المعجون كما الخل كما سكر التمر كما قهوة النواة. المعارض هذه هي فرصة الواحد باش يعرف بروحه خاصة ويعرفوه، فرصة للتذوق والاكتشاف والبيع مباشرة.
10: ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر تظاهرات سوق الفلاح التونسي بمقره المركزي بحي الخضرة تونس، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. وتشهد التظاهر مشاركة عدد من الفلاحات والفلاحين من مختلف جهات الجمهورية مع توفير مختلف المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال ومنتوجات غذائية وبحرية مباشرة من الفلاح إلى المستهلك بكميات هامة وأسعار مناسبة ومدروسة. وتمثل هذه التظاهرة مناسبة لدعم المنتوج الوطني وتعزيز التواصل بين الفلاح والمستهلك وتثمين مجهودات الفلاح التونسية. في كلمة ألقاها أمس خلال ملتقى علمي واقتصادي حول التثمين المالي للمنتوجات الفلاحية، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عز الدين بن الشيخ أن تونس أصبحت مدعوة إلى اعتماد مقاربات مالية مبتكرة قادرة على تحرير الإمكانيات الاقتصادية للقطاع الفلاحي وتعزيز جاذبية الاستثمار، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات المناخية والمالية الراهنة. من جهة أخرى أكد رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر هيكل حشلافة أن الأمن الغذائي لم يعد يقتصر على توفير الإنتاج والمواد الغذائية فحسب، بل أصبح يرتبط أساسا بمدى قدرة الدولة على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار ومواكبة التحولات العالمية. إلى أخبارنا العالمية، رفع الجيش الصهيوني سقف التصعيد العسكري في الجنوب والبقاع اللبنانية قبل 3 أيام من المفاوضات المباشرة المرتقبة الخميس المقبل بين لبنان وسلطة الاحتلال برعاية أمريكية في واشنطن، إذ توغلت قواتها إلى شمال الليطان وسط غارات متواصلة على قرى وبلدات الجنوب. وجاء التصعيد الصهيوني فيما تكثفت لقاءات السفير الأمريكي ميشيل عيسى أمس مع مسؤولين لبنانيين قبل مغادرته إلى واشنطن، وتركز البحث حول التحضيرات لاجتماع الخميس المقبل وتطورات الأمنية الأخيرة. وقالت وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال نفذ عمليات عسكرية استمرت نحو أسبوع شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان. واستهدف الطيران الحربي الصهيوني صباح اليوم بلدة سحمر في البقاع الغربية بعد ساعات قليلة من إنذار السكان بإخلائها، وشهدت بلدات في البقاع الغربي موجة نزوح كبيرة عقب التهديدات التي أطلقها جيش الاحتلال تجاه عدة بلدات، وغادرت مئات العائلات منازلها باتجاه عدد من المناطق الأخرى بحثا عن أماكن أكثر أمانا في ظل التصعيد القائم. إليكم تذكيرا بالعناوين: رصد أكثر من 500,000 دينار لصيانة طرقات وسط مدينة قفصة. تونس تحتفل بالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار. وبالمناسبة افتتاح معرض للمنتوجات الحرفية والصناعات التقليدية وبيع منتوجات المرأة الريفية وسط مدينة قبلي. وفي أخبار العالم، تابعنا الكيان الصهيوني يصاعد عملياته في جنوب لبنان قبل المفاوضات المباشرة المنتظرة الخميس المقبل في واشنطن. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوغا، أمنها تقنيا كوكب إبراهيمي، في مراقبة سلابة البث، وفي الجانب الرقمي عبد بيمولا. إلى اللقاء.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. ماجازين سبور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين عبر إذاعة قفصة. هذا برنامج ماجازين سبورت، واصل معكم من توا من الماضي ساعة ونص حتى للساعتين، دايما عودة على آخر المستجدات الرياضية الجهوية الوطنية والعالمية. اليوم حديثنا على ألعاب القوى، بحضية في الاستوديو السيد يونس شوشان المدرب الوطني في ألعاب القوى، باش نحكوا على التتويجات بالنسبة لأبناء مركز تطوير وأعداد رياضي نخبة ولاية قفصة في البطولة العربية المقامة مؤخرا في مدينة رادس أو في تونس العاصمة في الحي الوطني برادس. باش نحكوا على التتويجات كيف في الجزء الثاني، باش ناخذ معنا ويكون معنا المدرب والمحلل الفني جمال حاجي، باش نحكوا شوية على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نحكوا على لقاء اللي باش يكون بين مستقبل قصرين ونادي حملنف وفرضات الصعود بالنسبة لمستقبل القصرين في البراج الخاص بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وباش نحكوا زاد على حسابات البراج مع جمال حاجي على فرق الرابطة الثالثة المستوى الأول، نحكو على فرق الجهة ملعب القبسي ونادي كرة قدم بالمذيلة بالنسبة للمجموعة الرابعة وفرضيات تفادي التواجد في براج تفادي النزول بالنسبة للرابطة الثالثة المستوى الأول. رحب بالمدرب يونس شوشان كوتش، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا سحايدر، ومرحبا بسادة المستمعين الكل.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك كوكب رامي، تمنكم الحصة تقنيا، وعبد الميمولة منكم البث الرقمي. تنجموا تتابعونا على لايف ستريمينج للإذاعة على الصفحة الرسمية بتاعنا على الفيسبوك إذاعة قفصة أو راديو قفصة. كوتش، إذن مشاركة بالنسبة لمركز أعداد أو تطوير وأعداد رياضيين نخبة بولاية قفصة، ثلاثة رياضيين معك، زوز معنا ديزاتلات، نحكو على إسلام شكري وكذلك محمد أمين عمراني في البطولة العربية اللي أقيمت مؤخرا في ملعب ألعاب القوى برادس، نذكره يوم انطلقت يوم 26 حتى 30 أفريل الماضي. بداية مبروك التتويج بالنسبة لإسلام شكري، نحكو على 1500 متر مسافات قصيرة، ميدالية فضية. إسلام الغالب مش بحذانا، نعرفه فترة طبعا الباك بلو والتحذير، وهي نتمنى له التوفيق إن شاء الله والنجاح في المناظرة الوطنية البكالوريا. تحضر بحذانا باش نحكو شوية على البطولة، نحكو زاد على التتويج متاع إسلام. تعطينا فكرة على البطولة ساعة اللي أقيمت كما ذكرنا في رادس، أعطينا فكرة على الرياضيين باعتبار كنت حاضر وكنت شفت طبعا بتحكوا زيادة على التنظيم تاع البطولة هذه. بداية البطولة هذه، لأنه كل عام تصير في تونس ولا كل عام في في في بلد عربي، شنو رأيك في التنظيم، العدد تاع الدول المشاركة، إجمالا البطولة كيفاش كانت؟
2: مرحبا مرة أخرى سي حيدر، مرحبا بالسادة المستمعين. البطولة العربية للشباب تحت 20 سنة التي أقيمت بملعب ألعاب قوى برادس، طبعا هي بطولة عربية معناها تضم الدول العربية الكل، 14 دولة كانت مشاركة بالرياضيين تاعها.
1: نعم.
2: تونس كانت مشاركة بوفد محترم فوق 35 عداء، تمكننا من نتائج طيبة، تحقيق نتائج طيبة. البطولة فازت بها في المجموعة المنتخب المغربي، فاز بها بمنتخب قوي جدا. البطولة كانت شهدت تحقيق عديد الأرقام المؤهلة لكأس العالم، بطولة العالم إن شاء الله في الولايات المتحدة الأمريكية، أرقام مميزة في بعض الاختصاصات، أرقام قوية برشا، معنا توحي لأنه المستوى نتاع لعب القوى العربي بخير. صارت في تأخي وفي جو رياضي عالمي مستوى عالمي، لأن وجود رياضيين عالميين كان لنا الفضل، لأنه تونس كانت معانا البنية اسمها إيمان ساعي في 5000 متر مشي، هي اللي تفوقت في المشي، هي المصنفة الأولى عالميا حاليا في الاختصاص هذا، معنا احنا عنا نمبر وان في العالم في المشي. كانوا معنا برشا رياضيين متميزين في المستوى العربي من قطر ولا من السعودية، تصنيفهم زاد جيد في الرابع والخامس عالميا، معنا تصنيفهم متميز. نرجع للبنية اللي تدرب عندي، العداء الدولية اسلام شكري، هي كانت صاحبة

0: ومتوجه
1: بالمسافة
0: بتاعها بذهب. معناها التراجع ذي في الفضة هل انه ترى معناها يعني الاختبارات تاع البكالوريا والدراسة نتاعها هي اللي اثرت بشكل مباشر؟
1: لا مش تأثير كبير لكن اكيد الضغط النفسي الرياضي ما هو الا بني ادم ما هو الا انسان معناها فما تأثير للدراسة نتاعه ومستقبل. اما احنا الحمد لله يا ربي تسمى هي تسمى تميزت ما دام وافقت طبعا. ما بين الدراسة هي معدلها الحمد لله 15 معدل على 20 في البكالوريا وتميزت وجابت ميدالية وتتويج معناها في اختصاص ديما احنا نقول لك راه صعيب الاختصاص 1500 لانه ديما مع منافسه مع المغرب ومع الجزائر منافسه شرسه جدا ومع رقم محترم جدا. انا قلت لك سي حيدر الرقم المؤهل لبطوله العالم هو 427 هي عملت 428 معناها على مستوى عالمي هي تو قريبه للمستوى العالمي باذن الله ان شاء الله في المسابقات القادمه عندنا بعض البطولات الجايه اكيد باش تعمل رقم المؤهل لكاس العالم بطوله العالم وان شاء الله نكونوا متواجدين في بطوله العالم.
0: باش نرجع بعد شويه هذا الاسلام محمد علي محمد امين العمراني على مستوى التنظيم بليونس طبعا انت مدرب وطني وموجود صلب الجامعة التونسية لألعاب القوى والألعاب الأولمبية وعندك فكرة اليوم تونس في التنظيم تاعها البطولة العربية تحكي على عدد كبير متاع رياضيين دول معناها كانت شاركت سابقا ونظمت البطولة هذه. تونس نجحت في تنظيم البطولة هذه نعرف رو مش سهل رو كنا نحكي اليوم على ألعاب القوى مهم مهوش سهل حتى تعرف
1: اكيد سي حيدر. انا نحب نقول لك حاجه نحب نقول لك معلومه والعالم العربي كل يعرفها تونس سباقه في تنظيم التظاهرات الدوليه وخاصه في العاب القوى لان احنا اولاد الجمودي احنا احفاد الجمودي معنا احنا اللي بدت عنا العاب القوى في المستوى العالي في التنظيم العالي في التنظيم العالمي تونس تمكنت اكيد بلا شك بشكر من الخيان وبتشوف السعاده على الوفود وعلى رؤساء الوفود تفهم انه تونس تمكنت بنجاح في تنظيم الدوره هذه وان شاء الله ديما نكونوا متميزين وان شاء الله وقت ما تاخذ تونس التنظيم تكون متميزه. مشكورين كل الناس اللي شاركت في التنظيم او في تأطير الرياضيين زملاء كان من جامعه كان من الوزاره كان من ديفاكاتير مشكور على الناس كل
0: تونس اليوم حققنا نتائج ايجابيه تعتبر ثم ارقام قياسيه حسب ما سمعت وفهمت بين المغاربه الجزيريه
1: السعوديه البحرين
0: معناها الارقام يونس انا عندي فكره على التطور القطاع الرياضي في دول الخليج العربي في شمال افريقيا زاد كي نقارنوا تونس بين سنوات ربما نعرفش نحكوا على 4-5 سنين التالي واليوم على مستوى الارقام والنتائج ماشي نتقدموا ولا الدول العربيه ماشي تقدم علينا؟ خلينا ناخذوا فكره على الناحيه ذي والنقطه هذه.
1: لا احنا ما نجموش نكونوا ما نجموش نقولوا رانا متاخرين حيدر لكن احنا التطور نتاعنا بطيء مقارنة بدول القطر العربي خاصة الخليج. انت تعرف علاش؟ السبب هو المال قوام الأعمال. احنا بتتر المشاكل المالية هي والإمكانيات المالية هي اللي خلت التطور نتاعنا يكون بطيء. لكن هم عندهم المال وعندهم الوعد وفما سبب آخر اللي هو احنا ديما نحاولوا ما نحكوش فيه لكن هو أصبح موجود على الساحة هو ساحة التجنيس. التجنيس دول الخليج تعتمد تجنيس بطريقة كبيرة معناها تجيب في المواهب من أفريقيا تجيب في المواهب من آسيا تجيب في المواهب من كل العالم مواهب تاخذ فيهم حتى من تونس ومن الجزائر ومن المغرب طبيعي أنها باش تكون هي تاخذ في الأحسن العدائين في أفضل العدائين وتكونهم في فترة قصيرة ويشاركوا باسمها طبعا باش تكون عندها أحسن المنتخبات مع المال مع الأطر الفنية اللي هي معناها الإطار الفني كي يلقى الأجر الأعلى في دول الخليج طبعا باش يسافر دول الخليج
0: طبيعي جدا
1: هذاك اللي خلى بيتاتر التطور نتاعنا تونس ولا غير بعض دول المغرب العربي بطيء شوي لكن احنا ما نجموش نقولوا متأخرين الحمد لله فما ديما على قد ما يكون عندنا شوية مشاكل فما بصيص تاع أمل فما رياضيين متطورين. أنا كي نقول لك احنا الدولة العربية الوحيدة حاليا أو ثاني دولة عربية عندنا في الأصناف الشابة شكون مصنف الأول في العالم
0: مهم جدا
1: معناها في المشي معناها مهما صار تونس باقية في الترتيب
0: حتى بضعف الإمكانيات
1: وعندنا بنية اسمها إيمان ساعي هي مصنفة الأولى على العالم في مسافة 5000 متر مشي
0: برافو. اليوم نحكوا على المواهب بقلة يعني إمكانيات
1: محدودة جدا
0: نوصل للأرقام كما هكا معناها برافو. شوف يونس أنت ولد العاب القوى وتفهم زي ذاك. أنا كنشوف مثلا أيوب الحفناوي والجوادي ونشوف يعني رياضيين أخرين يطلعوا على البوديوم في بطولة العالم ولا في العاب الأولمبية بالإمكانيات الموجودة.

0: بالمشاكل اللي نسمع فيها عيون زاد على مستوى وزارة الشباب والرياضة، معناها اليوم شنو بالله التفسير نتاعك انت؟ خليني تحس
1: والله مين هذا. والله شوف خويا الغالب هي فانت كونت، هي ما فماش حياة مستقيمة 100%.
0: صحيح،
1: لازم ديما فما مخاض وفما شوية مشاكل وفما كذا، والبطل مفروض عليه انه يتأقلم ولو وجود المشاكل لازم يتأقلم، لأنه هو اسمه بطل.
0: صحيح.
1: لماذا سمي بطل؟ هو لأنه هو نتاج لصراعات رياضية فيزيولوجية نفسية باش يولي بطل. الله غالب احنا هكا هذه بلادنا وهذا الموجود عندنا، يلزمنا نطوره، يلزمنا نحاربه على الدرابو نتاعنا، لأن احنا عندنا تشريف الدرابو حاجة مقدسة. تونس تبقى ديما ولادة للأبطال على من أول الدنيا. تونس وخاصة قطر المغرب العربي راهو حتى طبيا فيزيولوجيا معناها الخبراء تاع العالم كل ديما يقول لك انه المواطنين تاع قطر المغرب العربي حتى فيزيولوجيا هم متميزين على برشا دول عالمية من أوروبا من كذا.
0: صحيح.
1: لذلك احنا موهوبين في برشا مسافات. ناخذ احنا بصفة بسيطة سي حيدر، المسافات النصف الطويلة احنا متميزين فيها من اول الدنيا، كان في السباحة ولا في العبقوة.
0: صحيح.
1: لانه هذا فيزيولوجيا طبيا بدنيا احنا هكاكا، احنا السكان نتاع البحر الابيض المتوسط احنا عطينا ربي خلقنا ربي باش نكونوا متميزين في المسافات هذيك بحكم تكويننا، بحكم جسمنا. جسمنا يتأقلم مع المسافات النصف الطويلة. ان شاء الله ربي يوفق الرياضيين تاع تونس كل، وان شاء الله نشوفوا ديما الابطال موجودين في المنصات العليا لتونس.
0: هذا نتمنى به. اسلام شكري ومحمد امين عمراني، وفما رياضي اخر زاد عند
1: خالد فضيلي مع زميلي المدرب الاخر
0: به، نوجه لهم التحيه بطبيعه. عندنا اسلام شكري اذا في على مركز قفصه هي اللي توجت، محمد امين عمراني زاد عمل ارقام محترمه تعتبر.
1: باهي، احنا احنا احنا مركز تكوين وتعطي رياضي النخبه تمكننا من تحصيل زوز ميداليات. ميداليه لاسلام في الفردي طبعا في 1500 متر اللي هي تتويج عندي انا، ذهب عندي انا
0: بالطبيعه،
1: وميداليه لخالد فضيلي في الاربعه والاربعه في ال 100 متر معنا في الرياضه في التتابع.
0: نعم.
1: برونزية مرتبة ثالثة.
0: برافو.
1: ومحمد أمين ما تمكنش من تحقيق ميدالية، إن شاء الله المرة الجاية. وإحنا شاركنا بثلاثة رياضيين، كنا نأملوا قلت لك سحايدر إحنا أربعة خمسة رياضيين. عنا الرياضي الرابع بهاء سعد مفروض كان يكون متواجد، أصيب قبل البطولة العربية بشوية، هذاك اللي حرمه باش يكون متواجد
0: ومتميز. هذا
1: بهاء طبعا رياضي متميز جدا، رياضي ساعد إن شاء الله يكون موهبة قادمة لتونس إن شاء الله في قادم المسابقات، وعنده بطولة عربية ديجا هو في صنفه تحت 18 سنة في آخر العام في شهر سبتمبر. إن شاء الله تكون في مصر إن شاء الله يتميز ويعمل ميداليات يا ربي. احنا تو الهدف نتاعنا بعد البطوله هذه طبعا نخمو في البطولات الجايه. اهم تخمام هو البطوله العربيه تحت 23 سنه الجايه، ومن بعدها بطوله العالم ان شاء الله. البطوله العربيه تحت 23 سنه باش تقوم في مصر ان شاء الله في اخر شهر جوان. ان شاء الله اسلام طبعا المستهدفه الاولى في المركز نتاعنا احنا في المركز هي اسلام شكري. ان شاء الله تكون متواجده عندنا شويه معنا تحقق الرقم التأهيلي فقط اللي هو قريبة منه برشا، تحقق الرقم التأهيلي بإذن الله بعد البكالوريا. احنا توا اسلام فترة امتحانات وانت تعرف حاضر باك بلون، بعد باك بلون فما باك انفورماتيك، بعد باك انفورماتيك فما باك سبيسياليتي، بعد باك سبيسياليتي
0: كل التركيز
1: كل. هي تتدرب ما قصتش على التدريب، قاعدة تحضر، ما نحضروا بذكاء، يلزمنا نحضروا بذكاء ما نكذبش عليك حاضر. الأولوية توا في الشهير هذايا هو للدراسة، لأنه التميز في الدراسة والرياضة حاجة ممتازة جدا، واحنا نعاون وليداتنا باش يكونوا متميزين.
0: ديما ناكدوا عليه هذا هو التميز، فما تميز رياضي، فما تميز في الدراسه باش على الاقل يوصل اليوم لاتليت المستوى اللي حاب عليه هو كيكون متميز به. عندنا اسلام باش تشارك في مصر، وشكون معها اخر؟
1: بور لو مومون الاقرب اسلام، مازلنا خاطر هي تحت 23 سنه، احنا وليداتنا صغار مازالوا تحت 18 وتحت 20، وفيها ارقام تاهيليه تنجم تكون قويه شويه على اعمارهم، لكن اسلام قريبه وان شاء الله تكون من برميل العباد اللي موجوده ان شاء الله.
0: وفما بطوله اخرى بعد وقتاش؟
1: بطوله العالم ان شاء الله في شهر 8.
0: وين بالضبط؟
1: في اوت في امريكا ان شاء الله في الولايات المتحده الامريكيه.
0: هذه شنو حظوظنا اليوم؟
1: والله حظوظنا الى حد الان متقاربه، عندنا كما قلت لك اسلام قريبه جدا من الرقم المؤهل، وعندنا بعض العدائين الاخرين زاد ماهمش بعاد ياسر، محمد امين ولا خالد ولا غيره ولا. ان شاء الله نكونوا متواجدين باكثر من عنصر يا رب ان شاء الله.
0: يونس باش يختم معك بمركز العاب، هو مش نقدر نسمي فيه العاب القوى، مركز اعداد وتطوير رياضي النخبة، هكا صحيح تسمية صحيح
1: وتكوين ترى رياضي.
0: اليوم المركز كان في وضعية وديجا تحدثنا فيه في آخر مداخلة ليك يونس، وقلت لي أنه تبدلت بارش حاجات مقارنة بالفترة اللي كان فيها فراق إداري في المركز. اليوم كيفاش حالة متاع المركز هذا؟
1: والله اليوم من نجم يقولوا كان شكرا للعباد اللي جت جديدة لإدارة جديدة.
0: نعم
1: بصراحة فما معنى فما
0: تطور
1: وفما تحسن وفما حاجة باهية إن شاء الله للرياضيين إن شاء الله في المستقبل يكون قادم أفضل. طبعا الإدارة جديدة كي شدت متنجم ما عندهاش العصا السحرية باش
0: بدل كل شيء في
1: كل شيء ولي أبيض ولا كل شيء، لكن فما تحسن، فما تدخلات للرياضيين باهية، فما تدخلات لصالح الترتيب العام والنظام العام باهية، ربي يوفقهم وربي يعينهم.
0: الإقامة معناها الأمور
1: تحسنت برشا، تحسنت برشا الإقامة والأكل وتحسن برشا، إن شاء الله ربي يعينهم وإن شاء الله ربي يمكنهم إنه ياخذوا الفكرة والإطار الصحيح كل المواقف ونتمكنوا من ذهاب بعيدا بهذا المركز، لانه صرح كبير يتسمى
0: صحيح.
1: بصراحه معنا يعاوننا برشا في تكوين وتاطير رياضيين النخبه في كامل الجهه وفي كامل الاختصاصات ان شاء الله.
0: هذا هو يونس، انا نورك ان شاء الله تكون بحضنا قبل قبل البطوله العربيه ان شاء الله، جينا انت وسلام والوليدات لهنا ونحكوا زادة على تحضير البطولة العربية، ونحكوا زادة إذا فما مشاكل زادة ما تروحها. نعرف بارشة مشاكل لغالب ما عليش بارشة وقت يونس، نعرف فما بارشة مشاكل خاصة على مستوى الإمكانيات بالنسبة للرياضيين والفلوس زادة. بالله خلينا نقطة ذي نختموا بها، شنية الإمكانيات نتاعكم اليوم كولايه قفصه؟
1: والله احنا كولايه قفصه بصراحه الحقيقه يلزم اكثر التفافه من السلطات الجهويه والمحليه خاصه للرياضيين النخبه بالخصوص. انا نحكي تو في المجموعه في الجمله، معناها رياضيين النخبه يحبوا اكثر لهوه، يحبوا اكثر لهوه. انا كي نشوف تكريم في بعض الاحيان الابطال الجهويين، مع احترامي للابطال الجهوي وابطال رابطه ولا كذا، وما نشوفش تكريم البطله كما اسلام شكري بطله العرب. نحير معنا نستغرب، يلزم الرياضي النخبة أكثر لهوة، لأنه هذيك اللي قاعدة تمثل في البلاد رياضي النخبة ونخرج برا.
0: تحكي لي على
1: رابطة جهوية ولا مع الشكر لكامل الرياضات المحلية والرياضات كذا، لكن رياضي النخبة ذو أولوية. ورياضي النخبة هو اللي يهز في الدرابو البرا، رياضي النخبة هو الإشعاع، رياضي النخبة هو الإشهار للبلاد. لذلك أكثر التفاف بالرياضي النخبة من السلط، طلب بسيط إن شاء الله يسمعونا يا رب.
0: إن شاء الله الرسالة وصلت. طبعا يونس وشان السلط الجهوية مندوبية الشباب والرياضة كيف ولي قفصة ومثلش على الأقل وليدات نعطوهم نشجعهم حتى ما فماش إمكانيات، نشجعهم حتى بالكلمة الباهية ونستدعوهم بحذانها ونكرمهم.
1: صحيح.
0: ما فيها حد شيء ويسمع فينا سيد ولي قفصة ولا مندوب الشباب والرياضة، التفاف صغير حول طبعا الوليدات هذوما لأنه يعملوا في نتائج كبيرة، وهم هذوما رياضي النخبة هم طبعا الدولة التركيز الكل عليهم بالطبيعة، هم اللي يشاركوا في بطولات العالم وبطولات الأفريقية والعربية. يونس أتمنى لكم التوفيق، شكرا ليك على الحضور،
1: مشكور سي حيدر
0: تتويج مرة أخرى.
1: يعيشك، مشكور سي حيدر على الدعوة، مشكورين السادة المستمعين الكل، وإن شاء الله نشوفكم في الخير يا رب.
0: إن شاء الله شكرا ليك. شوية موسيقى كوكب ثم يكون معنا جمال حاجي بعد شوية بالتليفون باش نحكوا شوية على فرضية الصعود والبراش الحسابات في المحترفة الثانية الرابطة الثالثة المستوى الأول والثاني.

0: Magazine Sport. Magazine Sport.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا من جديد. مازالوا 6 دقائق في البرنامج، ناخذ معنا الدكتور جمال حاجي المدرب والمحلل الفني، باش نحكوا شويه على الحسابات الخاصه بالصعود والبراج والرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. كوتش ودكتور، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا
1: حي بالتحيه. اهلا وسهلا، مرحبا سي جمال. طبعا برشا مستمعين يسالوا فينا وين الدكتور، وان شاء الله قريبا باش يرجع بحذانا بالطبيعه ويكون معنا ونحكو شوية طبعا ويرجع معنا في التحليل الفني. انقطع الخط، به تحمسيل شوية موزيكا ثم نرجع كوكب. مرسي.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. معنا المحلل الفني والمدرب دكتور جمال حاجي. سي جمال اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا
0: حاج. اهلا وسهلا، مرحبا بك. كنت باش نخلق قبل شويه الغلب، طبعا انت فاهم الوضعيه بالطبيعه. باش نحكوا شويه على مستقبل قسطين. سي جمال، نعرفوا طبعا فريق الجهه اللي للموسم الثاني على التوالي يلعب من اجل صعود للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. اليوم عنده مباراه ضد نادي حملان في الرابطه المحترفه الثانيه، في مباراه براج باش تكون في مدينه حمام ننف. أكيد تبعت فريق مستقبل قسرين هذا الموسم، تبعت طبعا كل المباريات، تبعت زاد فريق نادي حملان. اليوم شنو هي الوضعية والفرضيات والحظوظ نتاع مستقبل قسرين في مباراة البراج؟
1: هو معجزين حاجة، نذكروا بالنظام تعرف الأول من كل مجموعة، المجموعات في الرابطة الثانية المحترفة.
0: أي.
1: المجموعة الأولى فيها سوسة اللي أضمن صعود نتاعو، المجموعه الثانيه منقوصه معناها من مباراه فيها ثقيل داير لحد الان متقدم لكن بفارق بسيط على الملعب الجيبسي بفارق نقطه وحيده. امس حسمت الامور في المجموعه الاولى.
0: نعم.
1: حمام سوسه هو عاد مباشره حمام لمف صاحب المرتبه الثانيه، اليوم مش يلعب ضد صاحب المرتبه الثالثه في المجموعه الثانيه اللي هو طبعا مش يكون مستقبل قسرين، لانه باريحيه مستقبل قسرين ب 44 نقطه لحد الان بعيد تقريبا 8 على قربه في المركز، دونك هو مش يكون في المركز الثالث. دونك السيستم كيفاش؟ الاول يصعد مباشره، الثاني من كل مجموعه يلعب ضد الثالث من المجموعه الاخرى، ومش يصير حيدر نصف نهائي ثم نهائي. مش ينتصر من كل مباراه، يلعبوا مباراه فاصله اخيره، وبذلك يكونوا ثلاثة يصعدوا وثلاثة ينزلوا طبعا من الرابطة الأولى. معناها ساكيد داير والملعب الجيبسي نزالوا يتنافسوا على المرتبة الأولى بالنسبة للمجموعة الثانية. الجولة الأخيرة مش تفصح معناها على من هو من متصدر ومش يكون صعوده مباشرة. ثم الثاني كسوى الملعب الجيبسي أو ساكيد داير هو مش يلعب ضد الثالث المجموعة الأولى اللي هو اتحاد تطوين. وكما ذكرت انت حايدر، الثاني ديما عنده اسبقيه الملعب، مثلا حمام لمف اليوم ظاهره انه مش يلعب ضد قسرين وين في ملعب حمام لمف. الثاني اذا كان مثلا فرضا كان الملعب الجاسي راهو مش يلعب في جاس ضد تطوين، او ستيل داير تلعب في ستيل داير في سات معناها ضد تطوين. هذا هو بالنسبه للمستقبل قسرين. انت سالتني موسم متميز رغم انه الفريق معناها اضاع برشا نقاط وبرشا مباريات ما كانتش في الحسبان معناها الطريقة اللي نهزموا بها، خاصة معناها المباريات الأخيرة. دونك مستقبل قسرين هو منذ الموسم الفارق كنت تذكر حايدة قدم موسم محترم جدا وكان قاب قوسين أو أدنى قريب جدا من الصعود. الموسم هذا كيف تقدر المجموعة هذه، ثم مشى المرتبة الثانية ثم المرتبة الثالثة. الحاجة الوحيدة اللي تقلق فقط في قسرين، طبعا هذا رأيي الشخصي، هو تغيير المدربين بصفة كبيرة برشا. برشا مدربين تداولوا على العارضة الفنية بالنسبة لمستقبل قسرين، هذا أثر شوية. وحتى لما حاجة صارت أنا وقتها ما استبشرتش بها برشا، أنه وقت جاء عثمان الشايبي الإطار الفني متاعه صابر ترابلسي المعوض والمعد البدني وغيره، وتم الاستغناء عليهم بطريقة كانت غريبة شوية. وقت اللي يلزم معناها تكون تم التفاف حول الفريق تشتغل بهدف واحد هو الصعود. على كل معنى احنا شو نقولوا، ان شاء الله ما يراتيش مستقبل قسرين كممثل للجهه المباراه هذه مش تكون صعيبه برشا، خاطر انا تبعت شويه نادي حمام الامس كان عتيد على ارضيه ميدانه، رغم انه حمام سوسه عرف كيفاش يخرج بنقاط تعادل. نذكر مباراه انتهت 1-1. لكن يبدو انه حمام الامس مكر العزم، حتى هو كان عنده حيدر مره ديبازي هو كيما يقولوا فيها، ما كانش الموسم مستقر جدا. يشبه برشا مركور نتاع مستقبل قسرين، لكن هي على 90 دقيقه. حيدر بالطبيعه هي مباراه كارثه وما تمشي 120 دقيقه. ان شاء الله نتمناو التوفيق للمستقبل.
0: ان شاء الله هذا نتمنى. شكرا لك، تيك صحة دكتور. ان شاء الله تكون بحذانا، المستمعين يسألوا عليك، ان شاء الله ترجع طبعا قريبا بحذانا وترجع للتحليل الفني. شكرا لك، يعطيك الصحة المدرب والمحلل الفني الدكتور جمال حاجي. هكا نكون كمان هذا الموعد من ماجازين سبور. شكرا كوكب، شكرا عبد بيمولا، كان معكم حيدر عون. الآن مع الموعد مع قسم الأخبار وموجز الساعة الثانية من تقديم زميلتنا ابتسام قرباي. ابتسام أهلا وسهلا، مرحبا.
2: تحية لك حيدر ولكافة المستمعين.
3: الحياة اليومية في مدينة جفصة في العهد الروماني، تاريخ جامع صاحب الوقت وفكرة عن حياة ابن رشد الجفصي، إلى جانب التاريخ النقابي قبل الاستقلال وبعده في ولاية جفصة. كل هذا في صفحات من تاريخ الجياد
4: من 9 ل 11 على موجات إذاعة جفصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
5: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الثانية بعد الظهر، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: بولاية قبلي تم في اليوم الأول من الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة افتتاح نقطة قارة لعرض وبيع منتجات فلاحية وتنظيم معرض للمنتجات الحرفية ومنتجات تحويلية، ما من شأنه أن يساهم في دعم المرأة بالوسط الريفي بولاية قبلي. تعمل جمعية نبض الحياة بالاشتراك مع جمعية النساء أولاً وبلدية رقاب من ولاية سيدي بوزيد على تركيز مشروع سوق المنتجات النسائية برقاب، وهو مشروع نسائي تنموي تضامني يهدف إلى تمكين 10 نساء من مختلف عمادات المنطقة في اختصاصات متعددتهم تحويل المنتجات الفلاحية. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا جلسة عامة مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات تلزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. وتتعلق المشاريع وفق بلاغ للمجلس اليوم باتفاقيات تلزمات إنتاج الكهرباء بخمس محطات فوتوضوئية، من بينها المحطة الفوتوضوئية بالكسر والسكدود من ولاية قفصة ومحطة الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيدة. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم عن انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم التنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادية للمواطنين عبر أحداث مواطن شغلة. سجل العجز والتجاري لتونس في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 ارتفاعا ليبلغ 7528.8 مليون دينار نتيجة تطور الصادرات بنسبة 9.5 مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 7.9% وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء اليوم. ارتفعت أسعار النفط بداية التعاملات بالسوق الآسيوية اليوم مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات في ظل هشاشة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. شكرا لكم على المتابعة، سليك المجال سعيدة، مرحبا.
7: أهلا وسهلا بك يا ابتسام، أكيد وبكل وفية إذاعة قفصة. إذن صوت المواطن بعد شوية ينطلق حتى الساعة الثالثة ظهرا، متابعة رائقة.
4: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم،
7: صوت المواطن، صوت المواطن.

0: كل التحية لكل الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في صوت المواطن من توا حتى المدى ثلاثة كما عودناكم على أثير إذاعة قفصة. أكيد تعودتوا بالفضاء هذايا، حبيت نحيي كل الأوفيانا كل مستمعينا اللي يسمعوا فينا على فام ولا كذلك موقعنا على شبكة الإنترنت ولا كذلك الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك ولا على أبليكاسيون. إذا احنا متاحين لكم الناس الكل كذلك عبر الهاتف نجموا تتواصلوا معنا في لقاء يجمع ما بين أكيد المتعة بين الإيقاعات وكذلك الاستماع لأصواتكم بتبيع مشاغل كل المواطنين نسمعوها في الفضاء هذا اليوم من نهار الاثنين حتى لنهار الخميس بالتحديد. من خلف الميكروفون معاكم تواصل المشوار اليوم الثاني على التوالي سعيدة كريتا وذن عن زميلتي فاتن هنشيري. لكم مني أحلى تحية، الناس اللي اختارت تسمعنا، الناس اللي تخدم بتبيعة بنظام الحصتين، فبالتالي وقيت توا شوية متاع راحة ما بين العائلة ما بين الصغيرات ما بين الأحباب، بعد باش نرجع بتبيعة نواصلوا المشوار إن شاء الله موافقين جميعا نستمتعوا معانا سواء كان بالإيقاعات ولا كذلك بالاستماع لإذاعة قفصة. نعاود نذكركم أن ورقنا موضوع على ذمتكم 31 376 730، بتبيع هذا الرقم الموضوع على ذمتكم رقم الهاتف بإذاعة قفصة وكذلك الرقم الماء بتبيع اللي تعودتوا به وتونستوا به كذلك اللي هو 76 226 600. اليوم 12 مايو 2026 هو اليوم الثاني من بداية هذا الأسبوع، إن شاء الله موفقين جميعا، إن شاء الله الأسبوع ذا يكون حافل بالمحطات الحلوة، خاصة أنه فما شكون بتبيع بالنسبة للمناظرة متاع وزارة التربية لسيذة خاصة نهار الأحد باش يجتازوا الامتحان، فنحسوا فما فرحة بتبيع عند طالبي الشغل. أنا نقول إن شاء الله بالتوفيق بالمسبق ونقول لكم نذكركم أنه رقم الهاتف موضوع على ذمتكم، بعد شوية ننتقوا في استقبال المكالمات الهاتفية، نذكر بالرقم اللي هو 31 376 730، ننتقوا في استقبال المكالمة الهاتفية الأولى إذا كان هي حاضرة معنا، وبعد شوية أكيد باش نعطيكم فكرة على عروض مكتب التشغيل بجهة قفصة بالتحديد. نمشي للمكالمة الأولى، ناخذ المكالمة الأولى كوكب ومن بعد نواصل أكيد مع بقية فقراتنا. نقول ألو مرحبا سلامة 8 دقائق بعد الساعتين. مرحبا
1: أسلم.
0: السلام عليكم. مرحبا.
1: الله يسلمك.
0: يفضلك. محليكم هكا مستمعين تكونوا حاضرين تطلبونا عبر الهاتف تبلغوا الأصوات بتاعكم، احنا سعداء جدا بيكم، والأسعد كذلك أنه ثقتنا ديما متواصلة بتبيع بيناتنا، ديما موجودة الثقة وديما بتبيع تتواصلوا معنا في فضاء صوت المواطن. الاسم الكريم
1: الهادي الكريمي من زنوش.
0: الهادي سي الهادي الكريمي من زنوش، تفضل سي الهادي.
1: بالله عندي زوج نداءات.
0: تفضل نسمع فيك.
1: نداء المعتمد زنوش ونداء السيد المندوب الجهوي للصحة.
0: واضح. باهي، النداء الأول بالنسبة للسيد معتمد زنوش نسمعه بتبيعه وإن شاء الله هو كذلك يكون يسمع فينا، وإحنا أكيد من خلال مداخلتك معنا باش نتواصلوا معه ونبلغوا النداء متاعك، نسمعوا التفاصيل. نمشوا للنداء الأول.
1: عن الطريق الرابط بين زنوش وهنشير رفراح عبر سيدي بشمال.
0: إيه؟
1: ما معناها ما عادش ليش نستعملوه خلاص.
0: واضح، يعني الطريق معاش أهل الاستخدام.
1: الطريق الرابط بين زنوش وهنشير رفراح عبر بشمال.
0: إيه؟
1: هو معبد ما عادش صالح للاستعمال خلاص.
0: قدمتوش مثلا الصوت متاعكم، بلغتوش الصوت متاعكم؟
1: والله كلمنا برشا مرات والخيان في كل الكلم.
0: وشنو كان الرد؟
1: ما صار شيء تو.
0: يعني ما فماش وعود انه ان شاء الله
1: الحقيقه ما فماش وعود.
0: ما فماش وعود جمله، يعني حتى ولو بلغتوا الاصوات ما فماش وعود جمله. واضح. اذا احنا نتواصلوا ان شاء الله ونشوفوا بتبيع شنو الاشكال بالتحديد.
1: الله
0: يفضلك بتبيع هذا واجبنا. نمشوا للنقطه الثانيه.
1: النقطه الثانيه بالله على المندوب
0: الصحي
1: الجهوي للصحه.
0: ايه تفضل.
1: اشكاليه توزيع الدواء للامراض المزمنه في زموش.
0: بما معنى اشكاليه
1: معنى هذا هو ديما ما فماش دواء، تمشي تعدي يقول لك ما الدواء ما فماش، حتى اذا كان عندك ثلاثه اربع دويات يعطيك دواء واحد يقول لك راه الباقي ما فماش.
0: والباقي بتبيع نعرف المواطن ماهوش في حاله باش ينجم يشري بتبيع بقيه الادويه، وفي نفس الوقت الادويه هي تكون ادويه مرتفعه بالنسبه للاسعار نتاعها وساعات حتى ما هيش موجوده.
1: الله يخليك.
0: بالتالي هذايا نداء انه نوفروا الادويه لهالفئه هذية، الناس اللي ربي ان شاء الله ربي يفرج عليها، لانه نعرفوا اللي عنده امراض مزمنه راهو في نفسيتهم قاعدين يعانوا، ولكن ربي يعطيهم ان شاء الله بالصبر ويعطيهم ان شاء الله بالصحه والعافيه وربي يشفيهم عن قريب. سي الهادي شكرا.
1: مشكورين اعمال الاذاعه بكثر كله، كثر خيرك.
0: وكثر خيرك كذلك، واحنا بمعاكم بتبيع، احنا ما زلنا معاكم كوكب. عنا مكالمه مواليه ثانيه، نقولوا الو مرحبا سلامه. السلام عليكم، ظاهره طيبه.
2: وعليكم السلام اخوتي.
0: وعليك السلام والرحمة. تغير شوية بالله المكان مش نسمع الصوت كما يجب، خاطر يظلي إشكالية تاعتي بالنسبة للهاتف الحكاكة، الصوت ماهوش واضح.
1: والله
0: يودي غيرت مرأة نسالش بينا على بعضنا ونسمع، المهم في نهاية المطاف المعلومة توصلي. فضلك إن شاء الله. يلا نحاول نتواصل مع بعضنا. الاسم الكريم خويا
1: أحمد عباسي غنية عيب تحية.
0: سي أحمد عباسي أهلا وسهلا بك، منورنا منورنا سي أحمد. إن شاء الله
1: ربي ربي نورك ان شاء الله. ودي جايه انت منورتنا واذا قصر مرتنا بربي اليوم انا ثلاثه نقاط، وان كان شويه وقت تتمحور هي على النحو التالي. بربي اولا منا النقل، احنا صدقني توا منا المعتمديه المسلوي هي الثالثه بالجمهوريه، من اكبر منا معتمديه صدقني، لا عندها منا حافله نتاع مسير مع الناس، حفله نتاع اتجاه فقط مع الناس، كانت من في الزمن القريب والبعيد كانت عندنا الحفلات. تو يا رسول الله انا ما نمتش مع المعتمديات الاخرين، تو مرة عريت عندهم ربي يبارك لهم، مرة عريت عندهم تاع مستير وعندهم تاع صفاق رديف وجديده، مرة الحفله جديده سي تالا ميم شوز كيف كيف، عندهم تاع صفاق وعندهم تاع تاع مستير، نحن كيف كيف راهي عندنا تجي مرة منتظر، كان لقيت بلاصه هاويني ما لقيتش ما تمش، وزيد مرأة أخت سعيدة هو مثلا مرأة كلش السفر من متر كبير هذاك حتى لسيد أبو زيد وزيد علي، صدقني مرأة يخزروا له مرأة من ناحية أخرى، رأي تالي من السبتي جي كل عام وصب في الزخ في مليارات مع القوافل، هذه النقطة الأولى. والنقطة مثلا
0: ربي خلينا نمشي على النقطة الأولى سي أحمد، أنت قلت ما فماش حافلة خط بطبيعة يربط ما بين معتمدية المثلوي وكذلك سواء كان ولاية المنستير وإلا ولاية صفاقس، معناها المسألة هذه حاليا ماهيش متوفرة ولا عندها مدة طويلة؟
1: لا ما عندناش، كانت نحن ما عندناش، وكم من نداء عملنا للسيد المدينة تاع قوافل معناها
0: أخت
1: سعيدة، منا كمل مرة رجعها وبعدين منا زادنا
0: شنو السبب؟ علاش مش يا ترى بالكش ما فماش سفرات كبرى، بالكش ما فماش عدد نتاع مواطنين اللي قاعدين يتنقلوا ما بين المعتمديه ومراكز الولايات اللي حكيت عليها؟
1: اخو سعيد راهي مرها مسلوي نقطة عبور، في اكبر معتمدية اكثر سفر، اكثر سفر وتنجم وجدت راه ديجا اذا عجبت راه جبت تصور
0: ترى
1: تصور في الاكتفاء، وتو احنا على ابواب معناها عيد الاضحى معناها المبارك
0: ان شاء الله مبارك عليك.
1: اسمع ايش شنو يقول لك من القوافل؟ يقول لك ما عندهم رديت وعندهم مال عريس وعندهم توتر، نحن رانا ظلمة المعتمديات المجاوره كم قد تتعبي مغادي، كم قد براسها ولا زوز ولا 10 براي ساويرهم يما بالله باش تحبس، اما كانش يقول لك مالها برا اشتعال.
0: وانا كمواطن احترم كرامتي، وفر لي نقل على عين المكان ونجم من خلاله بالطبيعه نستعمله كبقيه ربما المناطق المجاوره ليا.
1: لا صدقني ما الاخ سعيد هذه ساعه نقطه من نقاط بربي يخوذها بعين الاعتبار، والنقطه الثانيه راه ما نجم يحلوها، والقطار الليلي يا رسول الله كان عندنا كثران احنا نقولوا احنا وراي بالدار، كان عندنا القطار الليلي من اتجاه تونس سوسه معناها كانت العباد كل اللي مش يداوي واللي مش يقرا واللي مش يحوط واللي كان لقيه، تو عملوه الصباح توصل غادي من الثمانيه تاع الليل تونس ولا توصل الثلاثة مرة الفلوسة ما متقضي حد شيء يلزم الثبات، وكل ما يعرفش وكل مريض وكذا من أخ سعيد بربي بكل لطف وبكل ود
0: على الأقل يوصل خمسة متاع الصباح ستة متاع الصباح ومعناها مقبولة شيئا ما، ما باش تخلط بكري بالله، وخاصة كيما قلت أنت إنسان معناتها صحته على قدها، وين باش يبات وين باش يكمل بقيتك الليل باش يبقى مرمي في المحطة مش معقول.
1: كمل بكري يروح في الحاجة ما كملش بكري، أنا عندي الطيران تاع الليل بربي يجعلك درة متألقة
0: يا خويا هذا واجبنا
1: الاعتبار بربي راني والله تحشم على روحي نداءات بربي الله يقد ايامك ان شاء الله يعطيك.
0: انا اللي نوعدك به باذن الله ان شاء الله يتم التواصل بك مع المسؤولين والاجابه تلقاها مع زميلتي فاتن باذن الله، هذا اللي نوعدك به سي احمد.
1: شوف اخ سعيد راهو من صوت مواطن هو السند الوحيد
0: طبعا
1: نتاعنا، هو المعرف الوحيد صدقني قسما بالله، ولا قلت له عليك تحيه لي كبيره يا فخلان.
0: يفضلك سي احمد وربي ان شاء الله يخليك لينا مستمع وفي على الدوام، سواء كان من ناحيه اكيد المشاركات في بقيه برامجنا ولا كذلك المداخلات هذه في نهايه المطاف، هي اصواتكم لازم توصل بطبيعة على المسؤولين، لانه لازم من حلول، لازم حتى ولو ما فماش حل في وقته على الاقل يتم تدارك المساله، على الاقل فما وعد، على الاقل عن قريب، على الاقل نفسروا الاشكال شنو، ما خلوش بطبيعة المواطن كيما هكا يتسائل وتبقى المساله بالنسبه ليه ضبابيه. نواصلوا مع المكالمات، نمشوا المكالمه المواليه. مرحبا عسلامه بعد سي الهادي سيد احمد، شكون معنا على الطرف الثاني من الخط على اثير اذاعه كفصة في صوت المواطن؟ مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة، مرحبا، ظهيرة طيبة.
2: في العفيف من زهراويت ماجورة.
0: مرحبا سي عفيف، اهلا وسهلا
2: الله
0: بكم
2: يبارك
0: كل
2: لك. والله
0: اهالي مجوره.
2: بنيتي مع الناس رجوع وراني ما نوصلوا نتكلموا كان بمشكل كبيره. الرجوع راهو مع الناس، راهو كامل التراب الجمهوري مغطي بالرجوع قاعد الظهراوية الماجور.
0: وهي الاشكال هذا راهو عنده مده.
2: نعم
0: الاشكال هذا عنده مده، وفي كل مره صار
2: عنده مده
0: انه باش تحل المساله هذه.
2: ولا نشكي ولا نطلب ونعاود وكذا، ورب ان شاء الله يسر ورب يهديهم ورب يسهل لنا ان شاء الله يقولوا لنا عرسه تاع الرجوع والشركات الخاصه تاع الرجوع وزاره الاتصالات. ما عندناش والله عندنا
0: هو
2: اشكال.
0: انا اللي في بالي بيه سي عفيف انه ربما اشكاليه المكان في حد ذاته، يعني الموقع الجغرافي في حد ذاته على هكاك حتى حاله.
2: والله راويه المجوره هذه نعم سياسه، نحن جينا بين ولايه جبس وولايه سيدي بوزير، جينا في منطقه جبليه.
0: ولكن يظهر لي مش باش تكون المساله هذه ما عندهاش حل. اكيد احنا عندنا ما شاء الله كفاءات في تونس، فبالتالي نجم نستعين بها.
2: اي دوله قادره، راهي دوله قائمه الذات، كيفاش تقعد بلاد ما فيهاش رجوع؟ بربي ليه ما يجيش الراي؟ راه من حقنا باش نتكلم ومن حقنا باش نعيشوا كيما تعيش الناس.
0: اكيد اكيد يتم التواصل بها حتى
2: في منطقه جبليه بين ولايه قفص وسيدي بوزيد. عندنا كيلومتر بين زوج ولايات، كيلومتر وفي كيلومتر راهي ارض خايب جبل، ما نجمناش نصلحوه حتى نصلحوا على حسابنا ولا ما نجمنا. منطقه واعره شوي كيلومتر طلبنا قدين شكايات، وصلت مرة راي الادارات وكل درت عليها وكل اداره في بالها بيه الموضوع بتاعنا. بنيتي من فضل ربي والعالمين بالله يرقد لنا الامور، خليني يقدونا الكيلومتر وخلي يقدونا عريسه نتاع الرجوع وزاين نولوا عايشين كيما العبيد، لانه والله في حاله كبيره في الرجوع وزاين.
0: واضح سي عفيف ما تيأسش انت من ناحيتك واحنا من ناحيتنا كذلك، وماهيش مشكله حتى اذا كان المسؤول الحالي ماهوش متجاوب معانا نجم يكون اللي بعده يتجاوب. ففي نهايه المطاف لازم يكون فما حل ولازم باذن الله باش تفرج. شكرا سي عفيف.
2: يبارك في صحتك
0: يبارك في صحتك ان شاء الله. شكرا. كوكب ناخذ مكالمة هاتفية به، ناخذ مكالمة هاتفية ومن بعد نعملوا محطة غنائية ومن بعد نرجعوا لمداخلتكم معنا. ألو على السلامة، مرحبا، شكرا على التواصل، شكرا بالطبيعة على الثقة الدائمة في برنامج صوت المواطن. مرحبا السلام عليكم. مرحبا ظهيرة طيبة.
3: لاباس؟
0: الحمد لله، حاليا الحمد لله، ربي يعطينا ان شاء الله بالخير والستر.
3: عايش بلين النداء تاع على الكار صفاقس، داك قعدنا راه كار صفاقس جابونا نحن ورديف كار جديدة راه.
0: اي
3: لان مني عملت الاكسيدون تاع مال عريس بحذر رديف.
0: اي
3: جابونا كار مشيت وتو ما سمش تو كارنا نحن مال عريس اللي يحكي عليها احمد عباس صفاقس مال عريس صفاقس هذيك ما عادش موجودة تو.
0: هو حسب ما حكى سيد احمد انه ولايتين منستير وصفاقس ما فماش وسيلة نقل نبيل متلون.
3: عندنا مستير جابوها لنا جديدة صحيح مال عريس مستير عندنا.
0: اي لا هو يحكي على المتلوي، راه يحكي ما بين المتلوي والمنستير، ما يحكيش على ام العريس المنستير.
3: هو بحكم انه قال ام العريس عندهم كار صفاقس، ام العريس صفاقس كانت عندنا صحيح نحو هنا نحن.
0: يعني انت بتوا طالبوا انه ترجع
3: نحن ترجع الكار اللي هبطوا هنا جديد، لان ضحايا مشت فيها ضحايا اولادنا اللي مشت نستو تبكي عليهم الساع يرجعونا الكار. عندنا حق نحن نعيشوا في ام العريس،
0: وخاصة مدينة صفاقس مدينة جامعية وفما برشا بتبيع ناس من المرضى.
3: عنا برشا الله يسترنا وكهو رب يستر الجميع. عنا برشا نحن في الحوض المنجي المرض الكونسير تقولك في ما عريس يموت،
0: ونعرف انه في ساقطهم عدة مستشفيات جامعية فبالتالي فما شكون يمشي.
3: ونحن حتى مستشفى جامعي قفصة مستخسرين فينا.
0: الاشكال هذه في كل مره يقولوا توا معناتها باش يتم حل الاشكال وبعد تؤجل.
3: احنا نحن دفتري سعيده ركزت الاقتصاد تونس كامل في بالهم، كان رئيس الدوله قيس سعيده كان يسمع فينا يعمل لنا حل احنا قفصه.
0: واضح واضح لله عايش. شكرا على المداخله.
3: وعلى الماء زيد نحن نقص علينا برشا في الماء.
0: الماء وقتاش يقص بالضبط باش نتواصل بالطبيعه مع
3: الصناعه؟ نحن ما نعرفش سعيده عندنا ما عملت اول ما تجي في تونس الساعه في الماء هم يقصوا علينا التوصيف وسخون حتى واحد يتوضا يدوش ما يلقاش ماء يقصوا عليه.
0: يعني متواصل المساله هذه قصا الماء ولا لانه فما اشغال؟
3: يقصوا علينا الماء ويردوه كما يحبوا هما.
0: ما هوش معقول
3: نحن نعيشوا في تونس مثل ما معناها ما نعيشوش الماء.
0: والا على الاقل كي باش تقص الماء اعلمني، هبط بلاغ قول لي باش نقص في وقت التوقيت المحدد.
3: لا عندنا طرقات، لا عندنا سبيطارات، لا عندنا حتى شيء. نحن في قفصه يبكوا علينا، نحن في قفصه نمشوا لبقعة اخرى حتى نداو يقولوا لنا ولاياتكم قفصه يبكوا علينا العباد. ماذا يعملوا لنا حل؟ نحن قفصه نحب مستشفى جامعي زيد اختصاصات الكل.
0: واضح. بعد شوية المواطنين يبلغوا الأصوات متاعهم، وفما حد شكون مواطنين يعطوا كذلك حلول ومقترحات. بعد شوية بس معكم اللقاء والربورتاج هذايا الحلو مع المواطنين بتبيع من خلال الجولة بميكرو برنامج صوت المواطن. عايشك يا عايشة، وصل صوتك. نمشي الكلمة الموالية، يلا نمشي الكلمة الموالية. مرحبا، على السلامة.
4: السلام سعيد.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى. مرحبا، الاسم الكريم. مرحبا،
4: عليك وعلى كل مستمعيك وعلى كافة العاملين معك سلام كبير،
0: وكل السلام وكل التحايا لكل أوفيان اللي عندهم ثقة بتبيع فيه لقاء صوت المواطن، ومن خلال بتبيع يبلغوا أصواتهم. والغاية في نهاية المطاف نصلحوا، إذن نصلحوا راه هذه بلادنا، إذا كان احنا ما نصلحوش بلادنا شكون باش يصلح؟ الاسم الكريم
4: سعيد الصالح مش من عباس.
0: صالح من ماجل بالعباس، مرحبا، أهلا وسهلا بيك بكل أهل القصرين. فضل سي صالح.
4: ربي بارك فيك. والله أنا راني عملت نداء مع فيت شيري لمحالة جميلة، تحية لها بالمناسبة،
0: ترجع لكم
4: على تلقيح على تلقيح الأغنام. توا عندهم نقول لك يمكن يجي 5 سنين ما جوناش، والمرة الأخرى كي يحكوا بالأخبار أو باش خرجنا وأنا عملنا وأنا لقحنا هما هم ويتك السبة ذي طريقهم لكثار. توا عندهم يجي 3 ولا 4 سنين ولا ما نعرفش بالضبط، مهم مدة طويلة ما يجوني. يا مخرف الناش مندوبية، حبيت نعمل دال مندوبية بتاع الفلاحة، يخرجون البياطرة يلقحوا الأغنية.
0: أنتم تواصلتوا مع المندوبية، مندوبية الفلاحة بالمنطقة، وبلغتوا الأصوات متاعكم كفلاحة؟ خطر حسنا ما لكتوا 5 سنين رو مهوش ميش شوية.
4: اي هما يقولوا أنا باش نخرج وأنا باش نجوه، لكن التوى عندهم مدة ومية قريب. سواء احنا منا في مي هو نورمالمون كي وفي مي يظهر لي سي ما عادش ثم تلقيح. فهمتني؟
0: شنو باش نعمل؟ نبقى نستنى العام اللي بعده؟
4: لا
0: والمواشي نتاعي شنو باش تعمل؟
4: اي هما تو ثم وصلوا بقايع، وبقايع بالنسبه لشيرتنا احنا تو ما وصلوهاش عندهم قداش عام ما نعرفش علاش ما حبوش يخرجوا. وعملت برشا حتى العام اللي فات، عملت راه نداء فيما يخص تلقيح الاغنام هذه. ثم عباد عندها سعي ميت اصل يعني.
0: اكيد أكيد. علاش أنا قلت لك شنو باش نعمل مع المواشي نتاعي إذا كان مش نوصل للحل في المسألة هذه؟ كمجموعة نتاع فلاحة بلغتوا الصوت نتاعكم؟ تواصلتوا معاهم؟ شنو ردهم؟ حاولتوش أنتم في حد ذاتكم كمواطنين تلقوا حل معاهم؟ خاطر ساعات ربما المسائل الإدارية فما بعض العراقيل باهي نقبلوها، ولكن احنا كفلاحة راه نجموا نعطوا مقترحات. كما من بعد قلت باش نسمعوا شوية مواطن قدم بتبيع الإشكال وقدم كذلك مقترح. أنتم قدمتوش مقترح، سعيتوش وراء أنه هيت نتبادل المسألة هذه، النص عليكم والنص عليا، على خاطر 5 سنوات ماهيش شوية سي صالح.
4: اي صحيح اللي برشا هما تو الابقار في شيرة من القصرين ما نعرفش معناتها ديال القصرين لقحوا له شكل البقرة لقحوا له. هما الأغنام في شيرتنا نحن احنا في مجبن عباس ما يجونيش الحقيقة، خاصة في الشيرة الجنوبية في وادي القصبة ذي طريقهم القصاب ما خرجوناش ما نعرفش علاش. هما ثم نحن ما عندناش راهو مندوبية في المعتمدية، عندنا إدارة وكهو إدارة تاع فلاحة مش من
0: في نهاية الباب الطافية تبلغ الصوت. ايه عندها مهام ايه كذلك تواجدها. أي
4: حتى كي يمشوا لهم يقولوا أنا تو نخرج وأنا تو نجوكم ما قالوا لناش وكذا، يعدوهم دخلوهم من يخرجوا من غد وإن شاء الله ربي يهديهم. فهمتني؟ يخرجوا لنا على الأقل لهم مازال شوية في
0: شهر ماي. اليوم 12 في شهر ماي، مازال عندنا أمل.
4: أي مازال عندنا أمل على الأقل يجونا في الشهر هذايا، خاطر ضروري التلقيح. حتى
0: طبعا
4: بتاع العلاف هذيك ما يعطوا على شهرين وعلى 3. بل من اللي ثم ناس حتى كان يعطوا بك العلاف على حسب الروس، على حسب عدد مثلا الاغنام. انت عندك 10 يهز شكاره، عندك 20 يهز شكارتين. عاد ثم عباد ما بقاش عندهم ومازال تو يهزوا، عباد عندهم وماش ما عندهمش شكل ورقه تاع التلقيح تاع البيطاري يشروا من يشرو فيه شريان العلف. عاد كان هما يخرجوا يلقحوا تولينا ممكن نتصور، خاطر المرة فاتت ثم واحد عن طريق وسيلة الغول زميلك في الفلاحين
0: مع الفلاحين،
4: ثم واحد بارك الله فيه من سيدي بوزيد عمل هو تابع المندوبية تاع الفلاحة ولا تابع الاتحاد الفلاحين ولا شنو، عمل تحليل به معناتها على فيما يخص هل التلقيح هذا ثم الشيرات لقحولها. لا استغفر الله، تقريبا من قبل لي هو من قبل لي كنذكر قال لقحولها في 3 معتمديات وحبسوا. فهمتني؟ أخطر كان تلقح العبيد نتصوره معليش كان تلقح العبيد كل اللي عنده ساعة يلقح تولينا ما يولي يعطوهم في العلف، خاطر في الشهرين بك الورقة بتاع البيطاري واللي يأخذ العلف. لك علاش نتصور هما مرخوفين شوية فيما يخص ترقيح الأغنام.
0: واضح. نتواصل مع زميلتي وسيلة الغول وأكيد باش نتواصل إن شاء الله كذلك مع الإدارة الجهوية بالنسبة ليكم، وإن شاء الله نتواصل في نهاية المطاف الحل قبل ما يوفى الشهر كما قلت قبل ما يوفى شهر ماي. شكرا سي صالح، تحياتي.
4: يعني شكرا بفضلك.
0: بفضلك يا سي صالح، إن شاء الله ربي يفرجها عن قريب. احنا مازلنا معكم في صوت المواطن على أثير إذاعة قفصة 26 دقيقة بعد الساعتين. ناخذ المكالمة كونكم مصر على المكالمة. مرحبا عسلامة.
5: أهلا وسهلا عسلامة.
0: مرحبا، تحياتي. الاسم الكريم.
5: علي بضيف من سيدي بوزيد.
0: سعلي من سيدي بوزيد، مرحبا بك سعلي، تفضل.
5: بالله سمحني أنا عندي ما نحكي معك، أما تنعلق على السيد اللي كان معك تو.
0: سي صالح، علاش نعلق على بعضنا؟ أيوة. خلي المحبة تجمعنا، كل واحد يعطي شنو عنده وجهة نظر.
5: لا لا مش هندلو أنا برك، هذه صارت لي ومشيت مريقلة وعديت رجلت أموري.
0: يعني تحب تعطيها حل؟
5: ايوه
0: أي هذه أي جميل.
5: يمشي يمشي لدار اللي يعطوا اللي يقيدوا في العلف.
0: اي
5: اللي يقيدوا في العلف هذوكل هما يقيد اسمه ثم ويعطي نسخه بطاقه تعريف من ثم وقداش عنده من راس ويمشي، وتو هما يبعثوا للبيتري والبيتري يخرج له.
0: برافو، محلاك المواطنين كي تبدوا تعاونوا في بعضكم وتبدا المحبه تجمعكم، وكل واحد عنده فكره عنده حل ينجم يمد به الاخر في نهايه المطاف.
5: هذا حتى اللي يلقى الموضوع.
0: واضح، علاش نبقى نستنوا حتى نهاية شهر ماي؟ خلينا نبادروا بهالفكرة هذه بهالتجربة هذه اللي أنت جربتها في حد ذاتها وكانت ناجعة، فبالتالي نجربوا بالطريقة هذه في انتظار أنه يوجد الحل النهائي.
5: ويخرج له حتى واحد يجيه عندك 10 15 عندك حتى 5 نعاج تخرج لك الكهرباء يجي وتلقاها لك وتمشي على روحك، مش لازم باش يشوف العرش كامل يدور، وما دامك أنت شكيت ووصلت للواحد يخرجوا له روح.
0: واضح، والبقية يصيروا على منوال وليما لا. هذه جميل جدا، محلاها المداخلة.
5: مرحبا بك،
0: محلاها أصواتكم بالطريقة هذه، أصوات إيجابية على الأخر، وأصوات متاع مساعدة، وأصوات التونسي للتونسي اللي ديما قلبه ديما مليان بالرحمة وبالمحبة.
5: ربي يهدي عمل دراسة زادا معناها يجب يعاونوا المواطن،
0: هما ربي يهديهم يعاونهم. أما في نهاية المطاف كيبدا فما نقص، نقول لهم رأيك الإشكال هذاك بالله يشوفوا فيه حل، بالله هذايا علمونا، بالله فسرونا علاش، فما هوش مشكلة راهو باش نتواصل مع الإدارات ونقول لهم ربما ربما النقائص هذه ماهيش، بالعكس الغاية راهي غاية نبيلة، هذه بلادنا كما قلت منذ البداية ما تتصلح عليها ببعض.
5: الحق يجب الحق، الواحد يجب يراعي راعي شوي يراعي الإنسان ويراعي يجب نتكت راعي بعضها، مش واحد يحب بروحه ويكون ويسيئ ينسى غيره.
0: واضح.
5: أي سيدي الأخت نكمل المواصلات نتاعي توانا.
0: تفضل سعدي، تفضل.
5: احنا بالله المنطقة السقوية فلت بوزيد واحد.
0: ايه
5: المنطقة السقوية ايه؟ فلت بوزيد واحد الحانية معتم به شرقية.
0: ايه
5: عنا حكيت مشكلة الضوء جو صلحوا الكونتير وقالوا راه الكونتير معدو ووقعت فيه معناها برشا مصاريف. يا جماعة السيد يرحم والديكم وبارك فيكم، يجوا ساوي الوضعية هذه، كان عندنا الحق عندكم الحق تخلصوا نخلصوكم
0: إيه؟
5: عندكم انتم عندنا نحن الحق سونا وضعيتنا اشكالية ما فيها حتى جيرة، المهم باش معناها كي نقعدوا نخدم على ارواحنا ونحلوا الماء
0: إيه؟
5: باش ما ترزنش علينا الحكاية، المصاريف تولي 50 مليون ولا 30 مليون تولي معناها صعيبة برك،
0: مش نجم يخلصها. ايه واضحة
5: صحيح، نحن رانا ما قلنا لهم حتى قلنا لهم توب ربي من جوا يا رسول الله، هل دار هذه يا رسول الله من جوا يا جماعة الستيك، يا جماعة الستيك سيدي بوزي راهو يهديكم ربي من جوا راهو من جوا تو ما تجوش تعملوا حل، كراك لك انت تصعبوا على المواطن، حتى المواطن يقول لك ما حتى انا مش نخلص ونقعد نورد ونقعد نورد وما نخلصش، يجي هكا اختي ما يجيش كلام هذا هكا ولا
0: ماهوش معقول. اكيد ماهوش معقول جمله. ثم تواصل إيه؟ معاهم خاطر انت قلت لي معناها عندك
5: سيدي. مدام سعيده انا اللي زميلتك برتين ووصلت لهم المعلومه ولا من جا ولا من جاو، انت اليوم انا انت ايام تخدمتي الجمعه اللي فاتت والجمعه اللي قبلها تكلمت وقلت على الموضوع هذا ولتو ما جاوبوناش، ومشيت لهم اللي دار غادي راهو مش معقول راهو ما يجيش هكا، قال لك الله يبارك يا ما يقولكش لا ما نجيك الله يبارك الله يبارك، عندكم حق عندكم حق، معناها عندكم حق، يدخلك من باب يخرجك من باب.
0: سي محمد، انا ساعات تعرف تصير لي اشكاليات من نوع هذايا، شنو نعمل؟ نبقى بحذاه نستنى العون اللي يمشي معي.
5: والله العظيم كان دمارك، والله
0: صدق معناها
5: روى مدام سعيد
0: مرتين نعيشها، نمشي بحذاه نستنى حتى تلن يمشي معي. تفضل نقول له اني بحذاك حتى تلن والحق معناتها نوصل في نهايه المطاف لحل، معناها احقاق الحق واضح.
5: يتوب الله الإذاعة توصل في المعلومة كمن هك يا أخي، إيجي أسمعوا كلام الإذاعة، إيدي الإذاعة تان بحليل ونهار، إيجي إيجي احترموهم، احترموا الإذاعة ويجوها إذاعتنا هذه،
0: ونحترم المواطن في نهاية المطاف، ونحترم المهام متاعنا، كل واحد يؤدي المهام متاعه، لأنه كل إنسان عنده دور في هالحياة هذه، عنده عمل في هالحياة هذه، يؤدي العمل متاعه، وكهو معناها مش مطالب بأكثر من
5: هذا. لا أختي والله كلمة فيها شيء، عندي الحق عندي الحق، ما عندكش الحق ما عندكش الحق، معناه إجا من الآخر قل له كان عندك الحق، نجي نسوي لك وضعيتك، ما عندكش الحق، قلت ما عندكش الحق، ليش يخلي المواطن يكسر رأسه ولا يخلي الإدارة تكسر رأسه؟
0: واضح. الوضوح جيد.
5: يهديها مكرو، الله يربي يهديها مكرو، هذا احنا ما نقول.
0: شكرا سي محمد.
5: وين شدي لدريسه علي مش محمد.
0: سامحني سي علي سامحني.
5: المهم بالله ياخذي العنوان بالضبط. راي فليت
0: عاودي العنوان بالله يا سالي.
5: المنطقه السقويه فليت بوزيد واحد، الحانيه معتمديش في بوزيد شرقيه.
0: واضح.
5: جماعه السبيل.
0: واضح.
5: يهديكم ربي يجوا يصلحونا الوضعيه هذه.
0: واضح، شكرا لك سالي، تحياتي، يفضلك.

0: صوت المواطن.
1: رجعنا المشوار من صوت المواطن على إثير إذاعة قفصة ليتواصل حتى ما ثلاثة بتبيع الفضاء اليومي من ساعتين حتى للثلاثة، وهذا نداء بتبيع للمعنيين بالأمر في كل الإدارات المسؤولين نحكي وغيروا يسمعوا فضاء صوت المواطن على إثير إذاعة قفصة كل نهار من الاثنين حتى الخميس من ساعتين للثلاثة، يسمعوا المواطنين يسمعوا أصواتهم ويسمعوا كذلك بتبيع تشكياتهم. وفي الكل عادة بتبيع لوجع لحلول، ولا بد من أنه تكون موجودة الحلول سواء كان عن قريب أو عن بعيد، فبالتالي لازم التفكير في هالحلول هذه بالنسبة للمواطنين وأصواتهم اللي نسمعوا فيها، وإحنا كذلك بدورنا أنه نبلغوا أصوات المواطنين ونتواصلوا كذلك معاكم حتى نبلغوهم الإجابات. إحنا معاكم مازلنا مواصلين المشوار، ناخذ مكالمة هاتفية موالية نقول ألو مرحبا على السلامة.
2: أهلا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة، الاسم الكريم؟
2: سعلي بذير.
1: سعلي مرحبا يا سعلي، تفضل.
2: عايش بالله يا الإدارات يرحم وديكم ومبارك فيكم، تو إحنا عمال الحظاير معناه برك كنا نخلص في 4 بالشهر.
1: بربي لحظة برك أسي علي، أنت قلت عمال الحظائر، في بالي إنه عمال الحظائر من السنة الفارتة يعني ما عادش موجودة العمال متاع المناولة، وكذلك فما تسوية للوضعيات العمال متاع المناولة وعمال الحظائر كذلك سواء كان على مراحل.
2: ما ثم التسوية،
1: نفهم شوية المسألة هذه.
2: ثم شكون مازال شوية مازال بالمراحل هي.
1: يعني أنت مازلت في إطار بتبيع الوضعية.
2: مازلنا إحنا بالمرحلة، معناها ثم شكون ماشي رسم راح للدفعة ولا تو قاعده قدام وراح نكمل الدفعه الثانيه.
1: يا خبير به، يا خبير يثلج الصدر وخبير يسعد
2: هذا رو اختي رو الواحد راه للكامل يقولوا فيه هما، احنا راه نمشي معناها بالمصدقين بالكلام اللي يقولوا لنا فيه.
1: ديما خليني باهي ما دام الاولين تسوت الوضعيه نتاعهم باذن الله ان شاء الله. بالنسبه لكم كذلك تتساوى،
2: احنا المشكله وين في الخلاص؟ الخلاص مره كنا في 4 و5 بالشهر، بدلنا 9 برا زيد بدلوا مع
1: يعني كمتوا نهار الرابع من الشهر يخلصوك من بعد، ولا نهار التاسع من الشهر من كل شهر يخلصوك؟
2: يخلصونا كل شهر، لكن الموعد ما يعطيكش موعد صحيح. تولي اليوم 12 في الشهر، اخذري من اللي كنا ناخذ بقرطه في الشهر، اليوم 12 وهذا ما حد شيء.
1: يعني المطلوب واضح، باش نفسر شويه سعلي باش المستمع يفهم عليك وكذلك المعنيين بالمساله هذه يفهموا كذلك.
2: يلزم يسبونا الشهاري، يلزم يسبونا الشهاري، راه الوقت ما عادش وهي مش هتاخذ لنا عياد، اما لقل الواحد حاجه بحاجه. انا عارفين الشهاري تاخذوها ماشي تاخذ لنا ضحيه ولا حتى شيء، اما على الاقل الواحد يلزم يدرج وجهه على العباد. هذا كيسالك 20، هذا كيسالك 50، هذا كيسالك 100. ما انا اختي راهو هذاك علاش، وهم يوخروا بينا يوخروا بينا لليوم 12 ما ثم حتى شيء.
1: واضح. فقط الاداره اللي تنتمي لها وين بالضبط سالي؟
2: انا سيدي مزيد تبعين الصحه مزيد.
1: واضح واضح، اذا نجم نتواصل مع الاداره الجايه للصحه بولايه سيدي بوزيد. تفضل.
2: الاشكاليه وين؟ معناها يلزم ينظمونا الشهريه، معناها على خاطر انت كي نقضي من القضيه نقول لك راني نخرج نهار 10.
1: عندكم التزامات وعندكم عائلات وعندكم ايه؟
2: يجي يقول لي يا اخويا ما قلت لي نهار 10 وينك؟ اخويا راه مازالوا ما خلصوناش. اش باش تقول له انت؟ راه هذا المطلوب اختي.
1: واضح.

0: بلغتوا أصواتكم أنتم كمجموعة، مش عارفة قديش من عنصر أنتم مع بعضكم مساء علي، بلغتوا أصواتكم وقلتوا لهم على الأقل عملونا نهار واضح، معنا ما تبقاش تخليني كل مرة غدوة بعد غدوة غدوة بعد غدوة، هما في نهاية المطاف باش يخلصوكم في نهاية المطاف سي علي، موش باش
1: كل بقعة وهم كيسبوا يسبوا لها الناس كل مع بعضها. لكن وين راهو مازال ما ثم حد شيء، مازال ما خلص حتى حد راه. لا هذه المشكلة وين؟ احنا يا خويا اعطوها موعد ديما
0: موعد قار
1: 9 10 10 ما مش تخلينيش، على خاطر انت ما دامك انت جاي نقضي منك وانت ما عملتني كل شيء، نقول لك انا اختي راهو نهار كذا كذا نجيك اليوم، انت قلت لي نهار 9 ما تفهمين ولا بشار.
0: نعم اكيد
1: لا اليوم اصلا جيت قلت لي يا ودي وينك اليوم،
0: ثم ثقة متبادلة، اذا كان انت ما تعطيش وما تكونش قد الكلمة نتاعك فبالتالي اللي باش يزودك ما يبداش عنده فيك ثقة، ومن حقه كذلك. فهمتك سالي،
1: فهمتك. ربي يهديهم، احنا ماذا بينا معناها ينظمون الشهرية وكهو.
0: هو الشهرية مش باش تغيب بإذن الله موجودة، المطلوب انه يكون فما نهار، حدد لي نهار وكل شهر يكون لك النهار هذاك، من غير لا تقدم في النهار هذاك ولا تزيد فيه. بلغت الرسالة سالي، فضلك ان شاء الله، ان شاء الله الترسيم معنا قريب يا ربي، وبعد الاشكال هذا ما حش يطرح تماما، يوفقك سالي
1: يعيشك تونس وكهو
0: ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي يجرح على صلاح. شكرا سالي. مازلنا مع مكالماتكم الهاتفيه 44 دقيقه من بعد الساعتين، نعاود نذكركم انه اللقاء هذا يراه كل يوم، تنجموا تتواصلوا على موجه اذاعه قفصه عبر الهاتف، ونذكركم الايامات اللي هما 2 و3 و4 وخميس كذلك رفقه زميلتنا فاتن هنشيري. نقول الو مرحبا، على السلامه.
2: السلام مدام فاتن.
0: السلام عليكم، مرحبا، الاسم الكريم.
2: عبد الرؤوف سليمي اختي.
0: عبد الرؤوف، منين سي عبد الرؤوف؟
2: من حي النور قفصه.
0: من قفصه، تفضل سي عبد الرؤوف، مرحبا بك
2: اختي. عندنا الدواء بنيت عمي راه والله يا مدام سعيده راه هكا الدواء ديما ما فهمش، وحالتنا رثة وفي حاله، ويعطوا فينا فك 260 بجاه ربي تتعداها دواء، اش تتعمل به؟ بجاه ربي يقول ولا عطينا الشهاده، والله ساعات نفكر نقول لذلك شؤون اجتماعيه ونعطيها له، عطيها لي ليش؟ عطيها لي باش نعدي باك، انا ما عنديش باش نعدي باك، ما انا ما فهم شيء مدام سعيد، ما نعطينا شيء دكاك، والله هكاك عايشين في الدوله زايد، ما انا زايد على العباد احنا
0: حق. اول حاجه ساره بيش فيك ان شاء الله ربي يفرج عليك عن قريب.
2: مريضه مدام سعيد، انا انسان كفيف، نبعث اختي تجيب لي في شويه دواء، وانت مشي ما فهم دواء الدم زوز انواع ما فهمش، عندي انا 40 ولا 50 الف باش نشري، باش نشري دواء.
0: ودواء اذا كان ما يكونش موجود الواحد ما ينجمش بالطبيعه صحته تولي.
2: يا مدام تعبين، هاي مكثر العباد جلطت راهي يا مدام، راهي مكثر العباد جلطت.
0: لطفا.
2: ما عندهاش باش تشري دواء مسكين، يخلي هاو تنشري تجلط، راهو دواء.
0: ايه ايه.
2: يتولوا بينا على الاقل. ديوانك يا وزير الصحة ماك تتكلم وتقول ولو بالعباد ما فهم شيء راهو اخويا بطل اطلع شوف
0: السبيطار، وخاصة الامراض المزمنة
2: يا مدام الدواء يعطوا فيه تحت الطاولة، انا عندي فلان يجيبه لي للدار، هذاك مريض كفيف شد
0: على مسؤوليتك الكلمة
2: شد الدار، انا كان جيت في صحتي ما نمشي لهم مشرة وما نمديش يدي حتى البشر، كان ربي وسبحانه. انا كلمت النهارات مدام فاتن قلت لها كيكا، قلت لها انا راني ما نمد يدي كان الرب. انا انسان كبير، كنا نخرج نطلب نقول يا بتاع ربي، ما نطلبش انا عندي عاقه وما نطلبش، نطلب يا ربي، ربي سبحانه يا ربي اعطيني،
0: ربي يعطيك ان شاء الله.
2: والله يعطيك. والله الواحد يخلوه يتكلم، والله مفلقت، والله نكلم فيك مفلقت، والله
0: ما تغش لا تفعلك،
2: واحد تعرف من غير دواء قاعد من غير دواء تو،
0: وهذا نداء الاهل الخير بتبيعه النجم ونعاونوك
2: الدواء يا مدام، قول ما عملوا كنترول يعطوا فيه تحت الطاوله، فلان انا عندي ولد عمي نبعث ولد عمي يجيبوا لي للدار ويجيب لي بالزايد زيد، على خاطر انا ما عندي كان رب، وطلبتكم انتم صحيح الله يرحم والديكم
0: هذا
2: واجبنا، والله يوصلوني صوت، ولو مش من فضلكم انتم حتى ال 260 الف والله لنهز به، هاي مدام وسيله ومدام فاتن هم اللي تكلموا علي.
0: من حقك، من حقك، هذا حقك وطالب به.
2: والله يا مدام
0: وصل صوتك.
2: الله يرحم والديك، بالنسبه لكم انتم الله يرحم يا اخي، انتم اداره والاخرى مش اداره، ما هي كلها ادارات، انت في خدمه المواطن، رئيس الدوله يتخبط مسكين يمشي بيديه يطل على الادارات ويشوفها، وانا نشوفه فيه في التلفز
0: على الاقل، على الاقل مش هو ديما غايب الدواء، نعرف انه ازعاج ما عندناش كميات،
2: انا سامعك
0: مش بصفه متواصله غير منطقي هذايا. هذوما ناس مرضى بامراض مزمنه، الدواء بالنسبه لهم راهو حاجه ضروريه جدا، كي الاكل كي الشرب.
2: وعندي الدم وعندي كل شيء، المرض الكل تعطيني دواء بركة كعب الحراب باش تعرف على 500 تقول لي ها وانا انا انا دواك.
0: واضح. لطف عليك سي عبد الرؤوف، شكرا وصل صوتك.
2: دواك سيوب يا ربي، الله يرحم والديك، الله الله ينوب عليكم يا خويا، الله الله يستر.
0: نوعدوك ان شاء الله نتواصل مع الاداره الجهويه للصحه بالنسبه
2: للجهويه.
0: شكرا لك سي عبد الرؤوف. باش نمشي ناخذ فاتن، مش عارفه اختلطت عليا الاسماء. ناخذ روبورتاج ولا ناخذ مكالمه كوكب؟ ناخذ روبورتاج باش نمشوا نسمعوا اصوات المواطنين. فما مواطنين يبلغوا اصواتهم، لكن في نفس الوقت فما اقتراحات. محلاها المواطن وقت اللي يبلغ صوته، يقدم الاشكال، يحكي على الاشكال، يفسر الاشكال، وفي نفس الوقت يعطي مقترحات. محلاها المسائل هذه، ومحلاها احنا كذلك كمعنيين بالامر بطبيعه، نحكي على مستوى الادارات، انه وقت اللي يجي المواطن يعطي مقترحات، علاش ما تاخذش بعين الاعتبار؟ علاش ما يقاش تطبيقها؟ علاش ما فكروش فيها؟ على خاطر المسائل حلوه راهو من ضمن المقترحات هذه. يلا نسمعوا روبورتاج هذايا باش نسمع بطبيعة المواطن شنو يقترح علينا.
3: المواطن من قفصك هي سفنة خايبة برشا، لماذا ما يصلحوا هنا البنية التحتية؟ كل خايبة، حتى سنتر فيل والاكتظاظ هذا أكثر ما لازم يكون حل.
4: أنا مواطن متلوي برتور المحالة، هي مش كنا هنا المحالة، حتى في تونس من كنت في تونس وصلت نهز تحط في الكوبال حاشاك بحدا البلدية، نتعدى ماشي الخدمة نهز الساشية تاع الكوبال وحطها بجنب البلدية خاطر ما ثماش لا حاويات. وجيت تحط يجيك واحد يقول لك لا ما تحطش قدام داري، جيت تحط القياس يجيك مواطن يقول لك تحط لي فهم باش تعمل لي مشكله، ما عرفناش شنو نعملوا، ولا تحط فيها نتعدى نلقى حاويه تاع البلديه بحدا البلديه خرجوها ممكن باش تعدى الكاميون تاع البلديه يهز نحط فهم لهنا كيف لمحاله ما هنا يعني ثم حاويات بعيده صحيح اما مش مشكله يعني نهز كل يوم كي يجي الصباح خارج الخدمه نهز في يدي ونحط في الحاويات اما ناقصه بصراحه ناقصه، يجونا مره في الشهر ولا مره في العشر يوم يجوا للحومه حي شباب وين اللي سيب القسم الشابي فهمتني كاري غادي قلت له واش بكم؟ قال لي اسمع بالحق هم ياسر، قال لي ما انا اسبوع مثلا نتعدوا من الشارع هذا، اسبوع نتعدوا من الشارع هذا، اسبوع فهمتني هذاك وما يجي دوركم كان بعد 20 يوم. قلت له عندك حق ربي يعينكم، هم شويه زاد فيكسي المطلوب شوفوا حل، ثم حلول مثلا انتم عملتوا شركات، اعملوا شركات خلي المواطنين خلي المتخرجين يعملوا يخلصوها هذه حكايه تاع مثلا رفع الفضلات، اعملوا خلي المتخرجين يعملوا شركات يتعاونوا مع بعضهم يتعاونوا من الدوله وينطلقوا يخدموا ارواح فهمتني، ما دام الدوله ماهيش قادره باش تنتدب وكذا كذا كما في الاوروب موجوده راهي شركات خاصه تلم الكوبال وهاني منها فيها وتولي صحيح، حتى الدوله لازم زاد تخلص تولي المواطن بلي شعلي يزم يخلص، ما نعرفش حد دخلوها في الضوء ودخلوها في الماء خاطر السيرفيس هذا يزم يخدم خاطر هذا فيه برشا حاجات ايجابيه منها الامراض اللي تقل علينا خاطر كثر الامراض من حشاكل الكوبال مطيش في كل بلاصه توها وجاي عيد تشوفي عاد ما نحكي لكش عاد حتى في تونس العاصمه هكاك نمشي نروح للمتلوي نرجع لتونس نلقى حشاك كل بش نتاع العلالش في الطريق يودي بقيت حال فمي هذه تونس العاصمه لازم نشوفوا حل ثم حلول راهي وكنت حب الدوله معناها تلقى حلول ان شاء الله ربي يجزاك على الصلاه.
5: صوت المواطن

قربنا لنهاية التجولة معكم في برنامج صوت المواطن. بعد شوية أكيد دندنة مع نهاد الداري. قبل هذا حبيت نعلمكم، قلت لكم باش نحكي لكم على بالطبيعة مناظرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وفتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 494 خطة. نذكركم ما بينها 194 خطة تعاون تنظيف و300 عاون حراسة. كالعادة كيفاش نجموا تشاركوا؟ كل من يرغب في أنه يترشح، التسجيل يكون عبر موقع الشركة الرسمية للمناظرات كالعادة concours.steg.com.tn. حظ سعيد للناس الكل. ذكركم أنه آخر أجل بالنسبة للتسجيل حتى نهار 27 ماي 2026. بالبلاغ هذا نختم تجولي معاكم. شكرا لكل المواطنين، إن شاء الله بتبيع التواصل مع الإدارات المعنية وبقية الحلول وكذلك الإجابات تتم على لسان زميلتي فاتن هنشيري في برنامج صوت المواطن. شكرا لكل المواطنين تفاعلوا معنا. نقولكم كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: 12-12 مايل موعد مع أحباء الرياضة مع برنامج بين الملاعب بداية من الأربعة ونقل مباشر للمقابلات التالية: قوافل القفصة أولمبيك سيدي بوزيد، مستقبل القصرين اتحاد قصور الساب، تقدم سقية الدير هلال رديف، نسر جلمة الملعب الجابسي. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: في إطار اختتام شهر التراث، تنظم جمعية الحرف والفنون بقفصة بالشراكة مع المركب الثقافي بن منظور بقفصة معرض حلمة الذي يتواصل على مدى 5 أيام من 12 إلى 16 من مايو الجاري، ويقدم المعرض الذي سيكون متاحاً أمام الزوار في حدود الساعة 4 من مساء اليوم فرصة للحرفيات لتقديم منتوجاتهن، كما سيتم بالمناسبة تقديم ورشات حية ومداخلات توعوية لفائدة الحرفيات. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن وضع رابط للتسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات وتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر أحداث مواطن الشغل CAP أمبلوا. ووضحت الوزارة في بلاغ لها أن عملية التسجيل تتم حصريا عبر الرابط الموضوع في الغرض بداية من اليوم. تحتضن مدينة العلوم بتونس غدا فعالية افتتاح اليوم الوطني الأول لصحة الأم تحت إشراف وزير الصحة ببادرة من وزارة الصحة ممثلة في دارة الرعاية الصحية الأساسية. وتهدف المبادرة إلى مزيد التوعية بأهمية الإحاطة الصحية بالأم باعتبارها عنصرا أساسيا في صحة الأسرة والطفل، إلى جانب دعم المؤشرات الوطنية المتعلقة بصحة الأم والحد من المضاعفات المرتبطة بالحمل والولادة. تضاعف العدد الجملي للمستفيدين من برامج الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس، وعدد المستفيدين من برنامج دعم الأسرة هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية بفضل اتفاقية الشراكة التي تم إمضاؤها بين الجمعية ووزارة الشؤون الدينية في فيفري 25 2000. وحسب ما أكده رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس محمد مجديش اليوم، فإن مداخيل الجمعية الجملية ارتفعت من حوالي 20 مليون دينار سنة 24 2000 إلى حوالي 32 مليون دينار سنة 25 2000. قال الرئيس الأمريكي أن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 100%، مشيرا إلى أن طهران ستتخلى عن أي مسار يفضي لامتلاك سلاح نووي. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. الآن في عالم الموسيقى تسافرون مع نهاد في دندنة. تحية لي.
4: تحية ليك إيمان، وشكرا ليك. بعد أقل من ساعة يتجدد الموعد مع قسم الأخبار.
5: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: دندنة.
1: يا لالا ويا لالا
0: دندنة.

دندنة. ظاهرة طيبة للجميع، أهلا وسهلا مرحبا بكل من اختار موجاتنا واختار موجات إذاعة قفصة. هذه دندنة، سفرة مع الموسيقى، الموسيقى اللي باش نسمعوا أغاني جديدة، باش نشطوا ذكرتنا شوية ونرجعوا برشا أغاني زيادة كيف كيف. ما زالت وقتها تكنولوجيا ما زالت ما حطتش فيها إيديها، باش نرجعوا لزيادة للزمن الجميل. مرحبا بكم الناس كلها وين ما كنتم، إن شاء الله هذه الفسحة الموسيقية ترافقكم في ثنية، توصلوا بها سلامات لمختلف الاتجاهات اللي قصدينها، وتحية كبيرة لكم الناس الكل. التحية باش تكون زيادة، باش نبدوها لكبارنا لميتنا ولبياتنا اللي تفكرهم رؤوف ماهر في أغنيته الجديدة. صحيح وكانت تفكرهم في رضاية الوالدين، وكانت أغنية زيادة لقيت نجاح كبير برشا. رؤوف ماهر أربع أيام كان أخرج الألبوم الجديد وإلا السنجل الجديد اللي هو اسمه سيد الكل، وكان شركته في الفيديو كليب صالح الممثل صالح جزي والممثلة نعيمة الجاني، قاعد يحصل صد في عدد مشاهدة كبير برشا، بالرغم كيف ما قلت أربع أيام فقط من خروج هذه الأغنية، 1.2 مليون مشاهدة في أربع أيام فقط. شيرين اللجمي زادة كيف كيف، واللي لا يقول لي لا نقول له، من كلمات بشير بالحامد، ألحان شيرين اللجمي وتوزيع مروان زيدي ومكساج مروان زيدي، تكون حاضرة معنا اليوم في البلاي ليست.

0: دندنة. مرحبا بكم الناس كلها، نعود نجد لكم التحية. 13 دقيقة بعد 3، هذا هو توقيت لنا الناس اللي تسأل على الوقت. توا باش نمشوا إلى فنانة ومغنية لبنانية كانت اشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، وقدم لها الشعراء والملحنين من لبنان ومن سوريا ومن الأردن العديد من الأغاني اللي نالت استحسان النقاد قبل حتى الجمهور. وأكيد كانت زادة فما برشا فنانين قاموا بإعادة أغانيها. باش نسمعوا سميرة توفيق لكن بصوت يارا.
1: وبسك تيجي حارتنا يا عيون.

دندنة دندنة، بحور الموسيقى لا تنضب، وألوان الموسيقى أكيد متنوعة وفي مختلف قطاع العالم. اليوم باش نحكو على الأغنية الليبية، الأغنية الليبية اللي هي مرآة تعكس التنوع الثقافي والجغرافي زادة لليبيا، وتتميز بتراث بثرائها التراثي وتعدد ألوانها بين البادية والساحل والواحات والموسيقى الصوفية. أنواع الأغاني الليبية، فما المرزقاوي وإلا زادة كيف اللي هو لون غنائي شعبي مشهور برشا في ليبيا، ويعتمد بالأساس على الارتجال وعلى الكلمات العاطفية وإلا زادة الاجتماعية. فما المالوف اللي هي الموسيقى الأندلسية التقليدية اللي زادة تحظى بشعبية واسعة وكبيرة برشا في المدن الليبية، أغاني الأفراح وأغاني المدايح والمناجات. اليوم في الأغاني الليبية باش نسمعوا لفنان وملحن ليبي ويعتبر من أبرز نجوم الأغنية الليبية، يلقب بالشلبي، وهو اللي بدأ مسيرته الفنية في الستينات في مدينة بنغازي واللي أقام فيها حتى لتسعينات القرن العشرين، وهو اللي قدم زيدا عدد من الأغاني الوطنية ولحن مش مع تغنى بركة، زيدا لحن لعدد من المطربات والمطربين كيف وردة، لطيفة، ذكرى محمد ومحمد عبدو. تميز أسلوبه بطابعه البدوي الأصيل وخاصة اللون السائد في منطقة وسط ليبيا. الفنان محمد حسن حاضر معنا في دندنة.

0: دندنة.
1: من ليبيا باش نعملوا أسرع رحلة ما بين ليبيا وتونس ونرجعوا لتونس ونرجعوا لسمراء الأغنية التونسية اللي باش نسمعوها إن بعد شوية، اللي تعد من أبرز الأصوات الأغنية التونسية في الستينات وفي السبعينات، وكانت المطربة الأولى للفرقة القومية للفنون الشعبية تحت إشراف صالح المهدي، وكانت تتميز بصوت قوي برشا، وفي نفس الوقت هكا هو يقول عنه النقاد إنه على قد ما هو قوي على قد ما هو حنون هكا في معناه، فما تناقض كبير برشا في الصوت، وظلت إلى حد الآن رمز للأغنية التونسية. جيبولي لحباب سوليف نسمعوها بعد شوية، لكن زيدا بش نسمعوا معاها بش نرجعكم العام 1994 وين غنى وائل الكفوري موعدتك بنجوم الليل.

0: جنوني حارس النصر جلمة في المقابل وليد جربي في خط الهجوم والدفاع يتصدى عن طريق فراس حامدي بعد الخطر ترجع مجددا لوسيم زغدودي صوب وتصطدم بلاعب نصر جلمة محمد السيد دربالي يبقى على أرضية الميدان والحكم يواصل اللعب. أعتقد محمد السيد دربالي إصابة خطيرة بسبب التصويبة القوية. وأيمن جاسمي بعد الخطر كانت كرة من محمد جبل لاعب الملعب جابسي تمشي طويلة والدفاع صابر سوداني بعد الخطر والحكم يتجه لمحمد سيد دربالي. كما ذكرنا كانت إصابة عن طريق كرة مصوبة من بعد تقريبا 22 متر والحكم يطلب الإسعاف للتدخل. نلعب حاليا دقيقة 39 فوزي في هذا الشوط الأول من لقاء نصر جلمة وضيف الملعب الجابسي تعادل سلبي. نعطيك الخط.
1: نعم شكرا لك. نمشي الوليد
2: بالفعل فوزي 38 دقيقة لعب هنا في هذا اللقاء. الكرة الآن عن فريق تقدم سيف داف كما قلنا نتيجة 4-0. كرة الآن عند التقدم الرياضي بساق الدين. كرة ما زالت تلعب فرصة. إذا بداية قوية من فريق
1: لحظة نمشي لقفصة
2: بساق الدين
1: ملعب قفصة تفضل.
3: شكرا لك. دقيقة 35 تأتي بالهدف الثالث عن طريق زكريا عمار توزيعها من داخل المنطقة على الجهة اليسرى لمسعود الدربالي. مسعود الدربالي يحط كرة على طبق من ذهب لزكريا بن عمار وعلى الجهة اليمنى يسدد بالساق اليمنى ويضيف الهدف الثالث لقوافل قفصة 3-0 لقوافل قفصة أمام أولمبيك سيدي بوزيد.
1: شكرا وليد.
2: بالفعل 39 دقيقة لعب هنا في ساقية الدائر ومخالفة الآن للفريق المحلي تبعد قرابة 22 متر عن حارس مرمى هلال رضيف عبد الحق البدوي. ننتظره في التنفيذ. زوز لاعبين وراء الكرة هذه لسعد بوراوي يبدو هو اللي باش ينفذ الكرة هذه. الحكم حسني نالي يأمر جدار الدفاع باحترام الأمتار القانونية. زوز غيابات في فريق تقدم رياضي بساق الدير. غياب فادي الدرقاشي بسبب الأنظار الثالث وحمدي السلامي بسبب الوثاقة الحمراء في آخر اللقاء أمام الملعب الجابسي. جماهير غفيرة تحضر هذا اللقاء
1: في توقيت
2: الدقيقة 40 والتقدم الآني 4-0 للتقدم الرياضي بساق الدين أمام هلال رضيف.
1: نعم نمشي عادي.
3: شكرا لك فوزي. 37 دقيقة لعب إلى حد الآن 3-0 لقوافل قفصة يلعب بكل أريحية رغم صمود أولمبيك سيدي بوزيد والمحاولة للخروج من مناطقه بتبادل الكرة وممتاز بين اللاعبين من الجهة اليسرى. هذه كرة بالساق اليمنى محمد عزيز البلومي يراوغ في مرة أولى يتحصل على مخالفة اللاعب عمران العافي بعد ما وصلت الكرة لعاطف الوذرفي يحاول المراوغة ويتحصل على مخالفة قريبة من منطقة 18 حوالي 25 متر تبعد على المرمى علي الفريوي. كرة في مخالفة مباشرة يسافرها حكم الساحة معتز الخليفي كان قريب جدا من العمليات رغم أنه اللعب فيه نوعا ما من السرعة إلا أنه الحكم كان يكون سريع وموجود تقريبا على كل الكرات. هذه مخالفة باش تتنفذ عن طريق وسام يحيى لاعب أولمبيك سيدي بوزيد. من المؤكد انها باش تكون في القائمة الثانية على اعتبار انه ثم ثلاثة لاعبين في هذه الجهة تتنفذ طويلة عالية وبعيدة عن المرمى. كانت مخطئة هذه الكرة لو خيرت التوزيع لزملائه احسن من التسديد ولو انه سدد بقوة وعالية كرة خرجت خارج الميدان
1: في توقيت
3: ضربة مرمى لفائدة قوافل ريبي قفصة في توقيت 38 دقيقة لعب الى حد الان 3-0 للقوافل امام اولمبيك سيدي بوزيد.
1: شكرا لك هشام. المستقبل الرياضي بالقصرين متقدم على اتحاد قصور سيف هدف لصفر.
4: فعلا اذا
1: لانه برشا

0: مواقع حاطين ما زالت النتيجة تعادل 0-0، ولكن الهدف كان مبكر جدا. تفضل.
1: شكرا. اذا 43 دقيقة لعب في عمر اللقاء، وتقدم دائما لمستقبل قصرين امام الفريق الضيف اتحاد قصور السيف هدف مقابل صفر في الدقيقة 8. وائل الفرجاني مخالفة لفايت اتحاد قصور السيف في مناطق، والحارس نصر الدين قويعة باش يقوم بالتنفيذ طويلة تتجاوز خط وسط الميدان، ترجع من اسكندر حمدي لكن مخطئ لمراد الربعي. مراد الربعي يهز الكرة لناصر ابراهيم. ناصر ابراهيم حاول يدخل الكرة لوسط الميدان لزميله محمد ياسين خنشل يبدل الجهة اليسرى وين موجود اللاعب البديل أحمد الزبدي. يربع كرة عالية ترجع من جاسر البوعزي واللاعب جاسر البناني، لكن ترويض غير محكمة تخرج الكرة. رمي تمير تتنفذ وتتقص من اسكندر حمدي لاعب مستقبل بالقصرين، يلعب وسط الميدان مع معتز أبو القاسم، ثم في الجهة الرواق الأيسر وين موجود اللاعب غيث الساعي يلعب مع يحيى العاشوري يبحث على المعاضي، يتقدم يدخل وسط الميدان يبدل للرواق الايسر وين غيث الساحي، وزع كرة ارضية ترجع من الدفاع المرة اولى، ثم اللاعب الهادي منتصر يحاول يعكس الهجوم تتقص وترجع من جديد عن طريق الزيتوني اللاعب مستقبل قصرين شوقي الزيتوني المدافع الهداف يلعب كرة
0: في توقيت هشام
1: معتز ابو القاسم توا بالضبط في دقيقة 46 يعني نعم. في الوقت بدل الضائع، والتقدم لمستقبل قصرين امام اتحاد قصور السيف هدف مقابل صفر.
0: شكرا لك شوقي شكري.
2: نعم فوزي، دخلنا الدقيقة الأخيرة في هذا الشوط الأول من لقاء نصر جلمة مع ضيف الملعب الجابسي، باقي تعادل سلبي. ذكر الإطار هو الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، المجموعة الثانية نعرف جميعا أنه المجموعة الأولى وفات مبارياتها يوم أمس، والمجموعة الثانية تلعب اليوم. نرجع المباراة في رمي التماس لفائدة الملعب الجابسي، والحكم يتجه لبنك الاحتياط لنصر جلمة، ربما هناك بعض المناوشات. على كل الحكم يحاول يريض ويهدي الأجواء. قلت رامية تماسة وضربة مخالفة، الحكم يشير إلى ضربة مخالفة لفائدة الملعب الجابسي على قريبة شوية لخط النهائي للتماس في الجهة المقابلة للميدان. أحمد ياسين الجماعي في التنفيذ ضربة مخالفة. أحمد ياسين الجماعي يعطي حكم المباراة إشارة التنفيذ نفذ ورأسي
0: شوقي
2: خارج الميدان. نعم فوز.
0: باش نمشي الملعب آخر وزميلنا عبد الكريم بالشيخ ظهر لي بحذاك هكا. ها
2: بحذايا عديد الزملاء
0: عبد الكريم بالشيخ بلغ له تحياتنا وصوته طاغي على صوتك انت برشا. نعم تفضل وليد. اي هشام اي هشام تفضل.
1: سمير عون علي بعد إضافة دقيقتين كوقت بدل ضائع يعلن عن نهاية الفترة الأولى من اللعب بين مستقبل قصرين واتحاد قصور السيف بتقدم مستقبل قصرين هدف مقابل صفر. نلتقي إن شاء الله في الشوط الثاني.
0: شكرا لك. نرجع لك شوقي.
2: مع الشكر فوزي. نلعب
0: كم أضاف الحكم من وقت بديل؟
2: مازال فوزي
0: في قفص الوقت البديل قداش عادل؟
3: مازال عندنا توقيت، عندنا 42 دقيقة لعب نلعب الآن، مازال التوقيت
0: باهي. بالنسبة للوليد
4: فوزي
0: وليد تفضل.
4: بالفعل في هذه الآونة الحكم حسني نيلي يعلن عن نهاية الشوط الأول بعد ما أضاف دقيقة كوقت بديل، نتيجة 4-0 للفريق التقدم الرياضي بسقي الدير أمام هلال ضيف.
0: شكرا لك. نرجع لك شوقي. أي
2: مع الشكر فوز. أعتقد 3 دقائق كوقت بديل، هو دخلنا الدقيقة الثانية في هذه الثلاثة دقائق ولا تزال النتيجة تعادل سلبي. ضربة زاوية لصالح فريق نصر جلمة على يسار الحارس حمدي شعيرات نفذ والدفاع متفطن بعد الخطر على طريق أحمد تنقور، ترجع للعب نصر جلمة. محمد سايبي يرجع لي فراس حمدي، وفراس حمدي يرجع إلى عمر جبنوني اللي رجع كرة بساقه اليمين وتمشي للدفاع وسيم زغدود ما يتحكمش في الكرة وسيم وتخرج يتركها تخرج رمي التماس لفائدة فريقه. الملعب الجابسي تنفذت رمية التماس ويرجع وسيم زغدود لحارس مرماه حمدي الشعيرات يرجع كرة طويلة ولكن ضربة مخالفة لفائدة الملعب الجابسي أيمن جاسم هو اللي قام بضربة بالمخالفة
3: ملعب جابسة
2: نفذت
0: لحظة شوقي شوفوا عاد
3: هدف تذليل الفارق لأولمبيك سيدي بوزيد عن طريق اللاعب عمار الحاج الطيف ياخذ كرة من الدفاع اللي ارتكب خطأ في تصدي لكرة عايدة من الدفاع أولمبيك سيدي بوزيد ومن بعيد يرفع الكرة بالحارس علي الفريوي ويسجل هدف تذليل الفارق 3-1 بين قوافي القفصة وضيفه أولمبيك سيدي بوزيد.
0: شوقي تفضل.
2: نعم فوزي هذه اللحظة تأتي صافرة الحكم حمزة جعيل معلنة عن نهاية الشوط الأول من لقاء نصر جلمة وضيفه الملعب الجابسي بتعادل سلبي ملتقانا في الشوط الثاني إن شاء الله لك الخط فوزي.
0: شكرا عادل.
3: شكرا لك فوزي. الدقيقة الأخيرة وحكم أضاف زوز دقائق وقت بديل في هذا اللقاء طبعا مباراة ممتازة على كل الأصعدة بالنسبة للفريقين تبادل كروي بين لاعبي قوافل وكذلك أولمبيك سيدي بوزيد في صد الكرات لكن الارتباك في بعض الأحيان داخل الدفاع يخليه يقبل أهداف هذا هجوم آخر للقوافل كرة بين اثنين توزيع على الجهة اليوم المراوغة لكن الكرة خارج الميدان كانت الكرة عند مسعود الدربالي يرجع يلعب على الجهة اليمنى خذا كرة لكن ضيع كرة كانت كرة ممتازة. نلعب الآن في الدقيقة الأولى من الوقت البديل كانت منذ قليل مخالفة سحب الهدف دخل في مناوشات مع زملاء حب ينفذ المخالفة اللي كانت قريبة من منطقة 18 إلا أنه خذها على عاتقه وسيم بوغرة نفذ المخالفة والامتياز لحارس المرمى علي الفريولي أنقذ المرمى وفسخ هدف محقق لكن يعود من بعيد اللاعب ويرفع الكرة بالحارس ويذلل الفارق في الدقيقة 44 ليسجل الهدف تذليل الفارق تصبح نتيجة 3-1 هذا هجوم آخر لفائدة أولمبيك سيدي بوزيد مرتدة من الدفاع مازال الخطر لفائدة أولمبيك سيدي بوزيد خرج مناطقه يبحث عن الكرات الطويلة عن طريق اللاعب محمد عزيز البلومي يرجع لحارس مرماه على الدين إبراهيمي يرجع كورته إلى الوراء وسيم يحيى وسام يحيى كرة في وسط الميدان لرازي العيفي رازي يعطي كرة محمد عزيز بلومي مراوغة في مرة أولى عاطف الودرفي مازال يراوغ يتعدى ما تعداش ياخذ الكرة هذه المرة حمزة عبادة تمشي الكرة لعمر الحاج الطيف ما توصلش باش ياخذ كورته ويدخل بها المنطقة متصدى المدافع سامر الكنزاري وفي هذه الآونة بالضبط يعلن حكم الساحة عن نهاية الفترة الأولى بتقدم حيني لقوافي القفصة ب3-1 أمام أولمبيك سيدي بوزيد يلي قف الشوط الثاني بإذن الله.
0: شكرا شبيبة العمران تنهي الشوط الأول متعادل مع مستقبل المرسى في الرابطة المحترفة الأولى في الرابطة الثانية تقدم ساقيت الدير 4-0 أمام هلال رديف نصر جلمة متعادل مع الملعب الجابسي 0-0 القلعة الرياضية متأخرة في النتيجة أمام جندوبة الرياضية 2-1 سبورتيغ المكنين متأخر في النتيجة أو متعادل مع جمعية تريانة 0-0 المستقبل القصرين متقدم على اتحاد قصور السيف هدف 0-0 أمل بوشمة متأخر في النتيجة أمام نادي قربة هدف 0 كما كنا نسمعه قوافي القفصة متقدم في النتيجة على أولمبيك سيدي بوزيد 3-1 نرجع مع انطلاقة الأشواط الثانية.

0: مركز تواصل الأجيال الرسمي إليك بعد 30 عام نصوص أدبية لتلاميذة معهد 2 مارس بالقصرين. تظاهرة السرد والرواية من تالا وعنها اليوم في مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة. 31 37 67 33 مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الخامسة مساء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزرة بالتعاون مع المركز الفني للتمور يوما حقليا تحسيسيا حول الحماية الصحية للواحات بواحة الحلواية بالتعاون مع عدد من الهياكل والمؤسسات المعنية. وتمحورت المداخلات في هذا اليوم حول توقي من بعض الأمراض والأفات التي قد تصيب الواحات. تشهد القدرة الشرائية للأجراء في تونس منذ سنوات ضغوطا متزايدة في ظل تواصل ارتفاع معدلات التضخم وتنامي الأعباء الجبائية والاجتماعية، بما انعكس على كلفة المعيشة ومستوى الاستهلاك، وذلك رغم الزيادات الدورية في الأجور التي شملت مؤخرا نحو 3.6 مليون أجير في القطاعين العام والخاص، وفق الخبير الاقتصادي ماهر بالحاج في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. تضاعف العدد الجملي للمستفيدين من برامج الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس، وعدد المستفيدين من برنامج دعم الأسرة هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية بفضل اتفاقية الشراكة التي تم إمضاؤها بين الجمعية ووزارة الشؤون الدينية في شهر فيفري 2025. شاركت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو بالعاصمة الكينية نيروبي. وتبحث هذه القمة سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة ترتكز بالخصوص على دفع عجلة الابتكار ودعم النمو الشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف اليوم أن طفلا فلسطينيا يستشهد بالمعدل كل أسبوع في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام 2025، وأضافت أن 93% منهم قتلتهم القوات الصهيونية. في أمان الله.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. الكلمة ليك.
5: حالة بالنسبة لنا نحن راهي حالة مزرية لأقصى درجة. تمشي للناقة تلقاها مصفصف، تلقي ميداس، اسم ميداس، جيت ترك تقول له ميداس، يقول لك ونقول له هاي عندك رخصة ميداس، ليش ما تدينيش الميداس؟ يقول لي أنا ميداس راهي في الشاطب عليها باش نحيه.
6: بالنسبة لقفة المواطن، المواطن العاني ما عنده شيء، هاك شوف خير ربي كل موجود، أما هات هاتني باش صاحب العائلة هذاك ما عندناش نتكلموا عليه، فهمتوا لا بطال ما نتكلموش عليه، شوفوا حبس كالخضار كالززار كالقهواجي منين الدور ما تلقاش،
7: كل واحد والمدخول متاعه، المدخول كبير هانو يهز كبير والمدخول ما عندوش يعني بصبري وكو.
0: الكلمة لي إذاعة قفصة مراية تتكلم.

0: بين الملاعب. أهلا وسهلا بكم في بين الملاعب. القوافي القفصة متقدم في الشوط الأول على أولمبيك سيدي بوزيد 3-1. مستقبل قصرين على اتحاد قصور السيف هدف مقابل صفر، والتخدم سقيط الدير على هلال الرديف 4-0. نسر جلمة مازال متعادل مع الملعب القبسي 0-0. نمشي مباشرة الملعب القصرين. هشام مرحبا بك مرة أخرى. هشام في القصرين. هشام كان يسمع فيه، ما نعرفش هشام ما يسمعش فيه. باه نشوف ملعب جلمة شوقي.
1: نعم فوزي مرحبا بك، تحية متجددة لك وللجميع. منذ لحظات بالضبط 35 ثانية انطلق هذا الشوط الثاني من لقاء نصر جلمة وضيف
0: على كل زميل بربي شوقي. لحظة زميلنا هشام إذا كان يسمع فيه ياخذ الخط. باي نرجع لك يا شوقي، تفضل. أي
1: مع الشكر فوزي. قلت الدقيقة الأولى في هذا الشوط الثاني من لقاء نصر جلمة وضيف الملعب الجابسي باقي تعادل سلبي. ذكر الجميع بتشكيلة الفريقين، التشكيلة الأساسية لكلا الفريقين. ملعب الجابسي حمدي شعيرات حارس مرمى، معه أحمد طنقور، وسيم الزغدود ترك مكانه منذ حين لمجد عامر وأصبح قائد فريق. صبر السوداني خليل أساسي، خير الدين المداوي، ريان بعود، أحمد ياسين جماعي ترك مكانه لنور الضفلاوي، خالد البسعيدي، محمد جبلة، ووليد الجربي مدرب الفريق. فريق الملعب الجابسي لطفي القادري. فريق نصر جلمة محافظ على التشكيلة الأساسية التالية: عمر جابنوني حارس مرمى، محمد مرسي عساوي، فراس حمدي، أيمن قاسمي، محمد عزيز السايبي، زين الدين الدربيلي، أحمد الدربيلي، عاطف السعيدي، محمد السايبي، محمد السيد الدربيلي، وأيمن إلهي مدرب فريق النصر، زياد الدربيلي. نذكر فقط في الدقيقة 23 من هذا الشوط الأول محمد مرسي عساوي تحصل على ورقة صفراء طاقم التحكيم الرابط الوسط الشرقي بالمنسير، حكم الساحة حمزة جعيد، المساعد الأول حسان شعبان، المساعد الثاني نجم الدين حليلة، والحكم الرابع حازم بن سالم. مراقب المباراة منجي الحامدي من رابط الجنوب الغربي بقفصة، والمنسق الإعلامي زميلنا وصديقنا منجي النايلي. دخلنا الدقيقة الثالثة في هذا الشوط الثاني لقاء نصر جلمة والملعب الجابسي 0-0. تفضل فوز.
0: شكرا لك. نمشي للقصرين. هشام مرحبا.
2: شكرا فوزي. 5 دقائق لها في عمر الشوط الثاني، والنتيجة دائما كما تركناها في الشوط الأول: تقدم مستقبل قصرين على ضيفه اتحاد الرياضي بقصور السيف بهدف مقابل صفر. نذكروا الهدف جاء في الدقيقة 8 من عمر اللقاء بإمضاء اللاعب وائل الفرجاني. نمر إلى استعراض تشكيلتي الفريقين والتذكير بهما. الفريق المحلي المستقبل الرياضي بالقصرين يمثل كل من حسام الغربي في حراسة المرمى، جاسر بو عزي على اليمين، شوق الزيتوني، عشام الخلالي في محور الدفاع، غيد ساحي على اليسار. وفي بالنسبة لوسط الميدان اسكندر حمدي كان ترك مكانه مع مطلع الشوط الثاني لبلال الفقراوي، محمد الشلي، معتز أبو القاسم، وجاسر البناني. ثنائي الهجوم يحيى العاشوري ووائل الفرجاني، يدرب الفريق فاروق الجنحاوي. بالنسبة للفريق الضيف الاتحاد الرياضي بقصور السيف اللي قام بثلاثة تغييرات، زوز في الشوط الأول واحدة بين الشوطين، نصر الدين قويعة في حراسة المرمى، مين بالتركية، حسام اللمتي كان ترك مكانه في نهاية الشوط الأول لزميله ناصر إبراهيم، عزيز غنام لتغيير اضطراري خروجه وتغييره بأحمد الجبدي، أشرف الشيحي، مراد الربعي، محمد عزيز السويسي، محمد ياسين خنشل، حسام الكار، كريم قعلول بين الشوطين ترك مكان لمحمد بلغيث، والهادي منتصر. يدرب الفريق في هاشم بن نجيمة. وبالنسبة لطاقم التحكيم سمير العنالي في كحكم ساحة، فيصل التايب مساعد أول، أبو البابا اللافي مساعد ثاني، ومعز الكسابي كحكم رابع. ويراقب هذا الطاقم خالد بن نجيمة والمنسق الإعلامي ماهر بن حامد. وفرصة مستقبل القصرين شاف لمعتز أبو القاسم، جاسم بناني يقتل الكره وترجع معاسه لفايت الاتحاد الرياضي بقصور سيف، يحاول بشكل الهجوم عن طريق محمد بلغيث، لكن يدخل الدفاع عن طريق بلال الفقراوي ويحد من خطوره هذا الهجوم المعاكس.
0: نمشي الوليد تقدم ساقيه الدائري الى الرديف. مرحبا بك مره اخرى وليد.
3: تحية من جديد فوزي. أدركنا الدقيقة الخامسة منذ بداية هذا الشوط الثاني والنتيجة مازالت تقدم النادي بساق الدائر أمام هلال الضيف 4-0. بداية الشوط الثاني يقوم الممرن ياسر بن كحلة بزوز تغييرات، دخول أكرم البهلول مكان هيرون بن عامر وأمين نجاح مكان زياد العلوي، كذلك الممرن إلياس بن محمد ممرن هلال الضيف يقوم كذلك بزوز تغييرات، دخول مهدي عليمي مكان بلال الصحراوي وجسر القبلاوي مكان محمد خليل. الكرة الآن عند حارس مرمى هلال الرديف أو تقدم ساقية الدائر، ننتظر في تنفيذ ضربة 6 أمتار.
0: ناخذ تشكيلتين وليد.
3: بالفعل بالنسبة للفريق الضيف عبد الحق البدوي، غيث سعد، بلال الصحراوي، طه الجديدي، نادر بالحاج، ياسين الجديدي، محمد مرابط، محمد برهومي، محمد خليل، محمد توزري، وجدي المجري. بالنسبة للفريق تقدم ساقية الدائر يوسف توج، أيمن عزيزة، وسيم بن عتيق، مصعب العجيلي، هيرون بن عامر خرج وخلى مكانه الأكرم البهلول، كذلك لاسعد بوراوي، بناء الدين مولي، حمدي جيناوي، حمزة الربعي، زيد العلوي كما قلنا خرج وخلى مكانه الأمين نجاح. بالنسبة للمورن يسري بن كحلة، الحكم حسني النيلي، مساعد أول رمزي بن فرج، الثاني رسلين بن منيجي، والحكم الاحتياطي أسمى شوشام.
0: نعم.
3: شيخة السادسة في هذا الشوط الثاني 4-0 الفريق المحلي.
0: شكرا لك. نمشي للقفص عادل.
4: شكرا لك فوزي، تحية لك وتحية كل الزملاء وكل المتتبعين موجودين في القفصة. 5 دقائق لعب إلى حد الآن، 3-1 لقواف القفصة أمام ضيف أولمبيك سيدي بوزيد. هذا هجوم خطير لقوافل، هل هي ضربة جزاء؟ لا يقول حكم يواصل اللعب. نفس التشكيلة اللي ينزل بها قواف القفصة وكذلك أولمبيك سيدي بوزيد، مثل ما تغييرات في بداية اللقاء ذكر بها السادة المستمعين. أولمبيك سيدي بوزيد تنزل بالتشكيلة التالية: على دين إبراهيمي حارس مرمى، وسام يحيى، عاطف الوذرفي، حمزة عبادة، رازي العيفي، وسيم بقرة، عمران العافي، رامز العكرمي، كريم زعفوري، محمد عزيز بلومي، وعمار الحاج الطيف، بهر الدين بركة على دكة البدلاء، ريان رجب، محمد الغربي، معتز عيساوي، وأحمد حسام العزري، المدرب هيكل منافقي. بالنسبة لتشكيلة القوافل: علي الفريوي في حراسة المرمى، بسام التريكي، سامر الكنزاري، شريف عمر يوسف، منتصر الكامل، مسعود الدربالي، زكريا عمار، علي العجمي، أسامة الشعباني، على السكراني، ومحمود المسعي. بالنسبة لدكة بدلاء قواف القفصة: خالد السعيدي، أنس المرباطي، أمير السلطاني، فارس الشوات، محمد يوسف بن نور، محمد عزيز بن نور، حسن يحيى، وعلى الكرتلي، يسلم زروق، المدرب فرحات زروق. بالنسبة لتشكيلة الحكام: هذا هجوم خطير للقوافل، مراوغة داخل المنطقة، في مرة أولى تسديدة وضربة ركنية، كانت كورة ممتازة من زكريا عمار صاحب الثنائية إلى حد الآن، ثنائية بطبيعة الحال من 3 أهداف سجلها القوافل. قلت طاقم التحكيم: معتز الخليفي، المساعد الأول صبري بن عرفة، المساعد الثاني معتز القاسمي، الحكم الرابع آمن العجبوني، مراقب المباراة عفاف الميلادي، والمنسق الإعلامي عصام الشعباني. تبع معك هذه الركنية على الجهة اليسرى، وبعد نعطيك الخط فوزي. ركنية باش يقوم بتنفيذها أسامة الشعباني، في القائم الثاني يوزع كرة طويلة تمشي لمسعود الدربالي، يراوغ، يوزع، مسعود يوزع كورته باتجاه الجهة اليسرى، شريف عمر يوسف، ترجع من جديد لصاحب الركنية أسامة الشعباني، وضربة جانبية في توقيت 7 دقائق لعب، 3-1 للقوافل الرياضي بقفصة أمام أولمبيك سيدي بوزيد.
0: نمشي لشوقي جلمة.
1: نعم فوزي دقيقة العاشرة في هذا الشوط الثاني من لقاء نصر جلمة وضيف الملعب الجابسي باقي تعادل سلبي رغم وجود بعض الفرص في بداية هذا الشوط الثاني ناهيك عن فرص الشوط الأول لكن لم تتغير النتيجة لا من هذا الجانب ولا من ذاك رمي التماس لفائدة نصر جلمة عاطف الصعيدي في التنفيذ لوج مساند عاطف الصعيدي عنده الكرة ينفذ طويلة وتمشي محمد السايبي والحارس محمد السايبي يصوب والحارس حمدي شعيرات ياخذ كرة دور خطورة يرجع كرة للعب كرة طويلة رويدا رويدا ومباشرة إلى رمي التماس بالجهة المقابلة للميدان لمن يعرف ملعب جلمة رمي التماس لفائدة نصر جلمة في التنفيذ على الجهة اليمين لخط الدفاع دفاع نصر جلمة محمد مرسي عيساوي يأمر الحكم بتنفيذ رمي التماس منين خرجت الكرة ينفذ كرة طويلة بالليل عاطف السعيدي رأسية لكن الدفاع متفطن عن طريق أحمد تنقوري خرج كرة رمي تماس مجددا ومن نفس الخط لكن هذه المرة في مناطق الملعب الجابسي نذكر بوضعية الفريقين فريق نصر جلمة يحتل المرتبة 13 ب 25 نقطة لكن حسابيا نزل إلى الرابطة الثالثة المستوى الأول في حين الملعب الجابسي في المرتبة الثانية ب 52 نقطة حسابيا مازال معني بالصعود ينتصر في هذه المباراة وينتظر ماذا سيجري في لقاء تقدم ساقط الدائر وهلال رديف على كل حظ موفق للملعب الجابسي ولتقدم ساقط الدائر نرجع المباراة قلت رمي التماس لصالح الملعب الجابسي تنفذت تخرج هذه المرة رمي التماس من نفس الخط لكن هذه المرة لفائدة نصر جلمة محمد مرسي عيساوي في التنفيذ كرة طويلة رأسية محمد السايبي ترجع للدفاع دفاع الملعب الجابسي صابر السوداني بعد الخطر كرة طويلة وترجع في خط دفاع النصر أيمن قاسمي أيمن قاسمي لزين الدين الدربالي زين الدين التالي لمحمد مرسي عيساوي كرة طويلة في العمق محمد عزيز السايبي والدفاع متفاطن بعد الخطر عن طريق ريان بوعود تمشي لمحمد جبل اللي طول كرة طويلة لفائدة خالد البسعيدي لكن الدفاع أسبق منه عن طريق فراس حامدي بعد الخطر وخرج كرة رمي التماس لفائدة الملعب الجابسي الخط النهائي للتماس أمام المدرج الوحيد الموجود بملعب جلمة يمشي في تنفيذ ضربة هذه التماس رمي هذه التماس ريان بوعود ياخذ الكرة باش ينفذ كرة طويلة داخل منطقة الجزاء على الطريقة البريطانية ريان بوعود باش ينفذ رمية التماس يعطي الحكم إشارة التنفيذ ينفذ والدفاع يتدخل عن طريق محمد عزيز السايبي يخرج هذه المرة كرة ضربة زاوية لفائدة الملعب الجابسي على يسار الحارس عمر جبنوني ماذا هناك الحكم يتجه إلى الحكم الرابع ذكرك فوزي بالتوقيت نلعب حاليا دقيقة 14 في هذا الشوط الثاني من لقاء نصر جلمة عضيف الملعب الجابسي وتعادل سلبي لك الخبر
0: شكرا لك نمشي للقصرين هشام مرحبا
2: شكرا فوزي 16 دقيقة لعب في عمر الشوط الثاني والتقدم دائما لمستقبل القصرين أمام اتحاد قصور السيف هدف مقابل صفر تغيير في تشكيل مستقبل القصرين خروج ياسر البناني وتعويضه برابح النصرية فأكيد فاروق الجنحاوي يحب يشوف اللاعبين الموجودين على البنك وكان ياسر البناني مش متعود على اللعب يعني ينضم إلى تشكيل مستقبل القصرين يكون في مرة أو مرتين بينما رابح النصري كيف فحب يعطي كل الواحد فرصة باش نجدوه. ترجع كورة اللي فايت مستقبل القاسمين في الرواق الأيسر، يحيى العاشوري يدخل مناطق عملية، يبعث المعاضرة يرفع كورة، ثم ربح نصري ووائل البرجاني تصاب وتصطدم بمدافع وترجع الاتحاد خسر السيف ومحاولة الخروج بالكورة، الضغط على حامل الكورة المعتز أبو القاسم ياخذ الكورة جميل للاعب محمد ياسين خنشل، محمد ياسين خنشل يخطأ في التمرير وترجع من جديد لفايت مستقبل القاسمين للقائد الفريق عصام الدخيلي، عصام الدخيلي يلعب مع رابح نصري ثم الجسر بوعزي ورائية لدخيلالي للقائد الفريق عصام الدخيلالي تمشي للوائل البرجاني، وائل البرجاني لكن يدخل الدفاع ويخرج الكرة ركنية لفايت مستقبل القاسمين من الجهة اليمنى لخط هجومه أمام المدارج المكشوفة، وفي التنفيذ اللاعب لاعب الوسط معتز أبو القاسم، معتز أبو القاسم باش يقوم بتنفيذ الركنية هذه. جل لاعبي اتحاد قصور الثاني موجودين في مناطق عملياتهم في 16 متر ونص، ومعتز أبو القاسم مقوسة في القائم الأول ترجع من أشرف الشيحي، ترجع من جديد لفايت مستقبل للقاسرين، وتوزيعة الشلي كانت خارج أو تصطدم بمدافع وتخرج ركنية، ركنية لفايت مستقبل القاسرين من نفس الجهة اليمنى في الرواقة الأيمن لهجوم المستقبل الرياضي بالقاسرين، ومعتز أبو القاسم في إعادة الكرة للاعب. معتز أبو القاسم ينفذ القائم الثاني، تمشي للشلي، الشلي يراوغ كورته، يبعث على المعاضي، خرج بلال الفقراوي يراوغ لاعب اثنين بالكية لمحمد الشلي، توزيعة غير محكمة من محمد الشلي في يد حارس اتحاد قصور السيف نصر الدين قويعة، ترجع يلعب قصيرة مع زميله أمين بالتركية، يدخل الكرة للوسط لخنشل محمد ياسين خنشل يحافظ على كورته في مناطق وسط الميدان، يلعب كورة مع محمد مع زميله محمد عزيز السوسي، ترجع من جديد لرقم 40 أشرف الشيحي يوزع في الجهة اليمنى لكن توزيعته كانت
0: لحظة يا هشام
2: تفضل
0: عاد
4: الهدف الثاني لأولمبيك سيدي بوزيد عن طريق كريم الزعفوري، سدد من بعيد من حوالي 20 متر يرتمي الحارس لكن كرة ربان معناتها بامبي قدامها الكرة وتدخل في الشباك ويضيف الهدف الثاني كريم زعفوري في الدقيقة بالتحديد 14 من الشوط الثاني، 3-2 لفايت القوافل أمام أولمبيك سيدي بوزيد اللي منذ قليل كاد يسجل الهدف الثاني قبل هذا الهدف عن طريق اللاعب محمد عزيز بلومي اللي يراوغ ويدخل داخل المنطقة يسد بالساق اليمنى وكورته أو بالساق اليسرى عفوا وكورته تمر جانبية بقليل على القائم الأيسر للحارس، 3-2 للقوافل أمام أولمبيك سيدي بوزيد.
0: نرجع لك هشام دقيقة عندك
2: 20 دقيقة في عمر الشوط الثاني والنتيجة تقدم مستقبل القاسمين هدف مقابل صفر، مخالفة جانبية من في الرواق الأيمن لاتحاد قصور السيف أمام المدرج المغطاة واللاعب نصر إبراهيم في التنفيذ، هي جانبية يعني أقرب إلى خط التماس من مرمى الحارس حسام العربي حارس مستقبل القاسمين اللي يعوض زميله شرف الدين النصرالي. لاعب نصر إبراهيم يقوم بالتنفيذ، الحكم ينبع على جدار دفاع مستقبل القاسمين باحترام المسافة القانونية ويعطي إشارة التنفيذ لنصر إبراهيم. نصر إبراهيم بالساق اليمنى مقوسة وحسام العربي بكل تألق بالبوكسينج يبعد الكرة وترجع من جديد لفايت اتحاد قصور
0: لحظة بيذكرنا بتوقيت هشام
2: بالضبط توا قاعدين نلعبوا في دقيقة 21 من الشوط الثاني، تقدم لمستقبل القاسمين أمام اتحاد قصور السيف هدف مقابل صفر.
0: وليد
5: هنا في ملعب سقيدة الحكم حسني نيلي يعلن عن ضربة جزاء لفايت الفريق المحلي، هجمة مرتدة وجه لوجه مع حارس مرمى ولعب هلال أرضيف طاهر جديدي يتدخل وضربة جزاء والحكم يشر الإنذار ضد اللعب، ننتظر في تنفيذ هذه الضربة بتنفيذ الكرة هذه شهير الدوزي والهدف الخامس هنا في ملعب ساقط الدين.
6: نبقى معك
5: مازالت الكرة كما قلنا الحكم الممرض ياسر بقاحلة يقوم بالتغيير الثالث، دخول شهير الدوزي صاحب الهدف وخروج حمدي الجناوي. اذا لاعبي التقدم مازالوا ما رجعوش المنطقة، وهجوم معاكس وتزيده، هجوم من هلال رضيف يلعب على عنصر المفاجأة، خاصة ان اللاعبين مازالوا يحتفلوا بهذا الهدف. باش ترجع الكرة بستة امتار للفريق المحلي في التنفيذ، الكرة يوسف التوج، كرة في مناطق الدفاعية للتقدم. اللاعب مصعب العجيلي يلوج على المساندة، كرة عرضية الان في مناطق التقدم. اذا يتقدم لاعبو هلال رضيف من اجل تبديل النتيجة. بعض الرذاذ والامطار الخفيفة هنا تنزل الان في ملعب ساقيت الدير. ترجع الكرة برامير او ضربة ركنية، ضربة ركنية الفريق المحلي تجي على يسار الحارس عبد الحق البدوي. اجواء احتفالية هنا في ملعب ساقيت الدير. بس تنفذ الكرة بعد قليل، في تنفيذ الكرة هذه على ما يبدو لاسعد بوراوي، لاسعد بوراوي باش ينفذ الكرة هذه. وزوز تغييرات باش يقوم بهم الممرن ياسر بن كحل بعد قليل، دخول اللاعب حسن المسعدي واللاعب كذلك محمد صادق انجزو، وكذا يستوفي التغييرات نتاع هجوم لهلال رضيف، هجوم معاكس. تمشي الكرة عند وجدي الباجري، يرفع الكرة، يركع الكرة وتسديدها، مازالت الكرة في منطقة 18 متر ويدخل الدفاع ويخرج الكرة في مرة أولى، وبداية هجوم. ارتفع النسق هنا في هذا اللقاء لترفع الكرة
0: في توقيت
5: 21 دقيقة لعب هنا في ملعب ساقيت الدائر، والتقدم الآن 5-0 لفريق التقدم.
0: نعم باهي نمشي العادل. هاي تفضل.
4: شكرا لك. 19 دقيقة لعب إلى حد الآن في عمر المباراة في شوطها الثاني، 3-2 لقوافة الرياضية بقفصة من أولمبيك سيدي بوزيد. صراحة استغربت من مردود أولمبيك سيدي بوزيد، يلعب واقف كما ينبغي، يعني تيلة موسم كامل كان بامكانه يكون افضل مما كان ومما هو عليه الان. نتحدث عن الترتيب، هذا هجوم اخر ممتاز العمليه، لكن تسلل، عمليه ممتازه توزيعه باتجاه اللاعب قلت اللاعب الممتاز محمد عزيز بلومي. محمد عزيز بلومي نرفز بين اللاعبين، زوز الحكم ينبه على زوز لاعبين، لاعب القوافل ولاعب اولمبيك سيدي بوزيد، صفر الحكم فلا داعي للنقاش الحكم ولا نقاش اللاعب، ضاع الكرة والروح الرياضية قائمة بين اللاعبين. جميل جدا التصافح بين اللاعبين رغم النقاشات اللي صارت او النقاش اللي صار. على كل هذه ضربة مخالفة التسلل لفئة القوافل، هناك تغيير، خروج اللاعب شريف عمر يوسف من جانب قوافل قفصة ودخول فارس شوات، لاعب ثاني باش يدخل على الكارت لي كذلك بنشوف مكان شكون. زوز لاعبين خرجوا، دخلوا زوز لاعبين بطبيعة الحال، شريف عمر يوسف على ما يبدو مسعود الدربالي اللي خرج من جانب القوافل، دخول كذلك زوز لاعبين في صفوف اولمبيك سيدي بوزيد، مكل من معتز عيساوي واحمد حسام العازري. ننتظر لوحة الحكم الرابع من سيخرج، رقم 17 عاطف الوذرفي يخرج ويخلي مكانه كذلك رقم 10 صاحب الهدف كريم الزعفوري، ويدخل مكانه معتز عيساوي. زوز لاعبين دخلوا في صفوف اولمبيك سيدي بوزيد لتدعيم وسط الميدان في الحقيقة والهجوم. يبدو احمد حسام العزري دخل كراس حربة في فريق اولمبيك سيدي بوزيد. كرة مرتدة من الجهة اليمنى ل لفايدة القوافل يحاول يخرج من مناطقه، وكذلك يمتص الهجمات المعاكسة لفريق أولمبيك سيدي بوزيد اللي أصبح يلعب مرتكز على الجهة اليسرى أكثر. ترجع كرة لحارس المرمى علي الفريوي. علي الفريوي جاءت كرة منذ قليل من اللاعب اللي خرج كريم زعفوري، كانت تكون الهدف الثالث. توزيعة كذلك وتسديدة من بعيد في نفس الطريقة، تمشي كرة جميلة. محمود المسعي، محمود المسعي، محمود المسعي يدخل داخل المنطقة يوزع، واعتراض الكرة ركنية. ممتازة الكرة، كانت كرة باتجاه القائم الأول حمزة عبادة، يخرج الكرة ضربة ركنية لفايدة القوافل على الجهة اليسرى. ننتظر التنفيذ، هذه الركنية باش يقوم بتنفيذها على اليسار أسامة الشعباني، أو يترك الكرة لعلي العجمي باش تنفذ بالساقة اليسرى. علي العجمي اللي أضاع فرصة في الشوط الأول بعد تسديدة ممتازة تتفذ بين اثنين، ترجع الكرة لعلي العجمي يوزع في القائم الثاني. هل هي تسديدة؟ تتسدد الكرة، لا، مقطوعة من الدفاع في توقيت، ترجع بها هجوم معاكس لأولمبيك سيدي بوزيد في توقيت 23 دقيقة لعب، 3-2 للقوافل أمام أولمبيك سيدي بوزيد.
0: باه هاي شكرا عادل، نمشي الشوق. شوق تفضل.
1: مع الشكر فوزي، نلعب دقيقة 26 في هذا الشوط الثاني من لقاء نسر جلمة وضعيف، الملعب الجابسي باقي دون أهداف، 0-0. كرة حاليا لدفاع الملعب الجابسي تمشي وين موجود نور الحق الضفلاوي طويل الكرة، ومعها ريان بوعود. ريان بوعود للقائد لمجد عامر، لمجد ممتازة التوزيع على الجهة اليمين خط الهجوم، ريان بوعود يوزع داخل منطقة الجزاء والدفاع متفطن بعد الخطر. ترجع كرة مجددا لنور الضفلاوي لاعب الملعب الجابسي، والدفاع عن طريق محمد عزيز السايبي بعد الخطر، ممتازة العملية، ترجع لفائدة الملعب الجابسي وتخرج رمية تماس لفائدة نسر جلمة. منذ حين في الدقيقة 24 كان زوز تغييرات لفائدة النسر، فراس حامدي وأيمن القاسمي غادروا الميدان ويتركان مكانيهما. اللاعب أيمن القاسمي لفائدة طلال المغربي، في حين فراس حامدي من أخذ مكانه نثبته بعد شوية إن شاء الله. نرجع للمباراة، الكرة حاليا هجوم للنسر جلمة لكن مخالفة تسلل بإشارة من الحكم المساعد الثاني نجم الدين حليلة، مخالفة تسلل لخط دفاع الملعب الجابسي في تنفيذ المخالفة. الحكم يطلب إعادة تنفيذ المخالفة، تتنفذ، تمشي كرة طويلة وين موجود على الجهة اليسار وليد جربي في صراع مع محمد عزيز السايبي، والحكم يعلن ضربة مرمى عفوا لفائدة الحارس عمر جبنوني حارس نسر جلمة، ضربة مرمى لفائدة نسر جلمة عمر جبنوني في التنفيذ. بل هذا تم تغيير ثالث لفائدة الملعب الجابسي، وليد جربي رقم 29 يغادر الميدان ويترك مكانه من أخذ مكانه اللاعب رقم 10 عبد الله الخاوي في الدقيقة 28، يعني 3 تغييرات مقابل تغييرين فقط. نرجع للمباراة، ضربة مرمى، تنفذت ضربة المرمى وتخرج رمية تماس لفائدة الملعب الجابسي في التنفيذ. نشوف اللاعب محمد أو ريان بوعود عفوا باش ينفذ رمية التماس على يسار الحارس ريان بعود قريبة شوية لمنطقة ضربة الزاوية. ريان بعود ينفذ كرة طويلة وتخرج ضربة مرمى بعد ما اصطدمت الكرة بخير الدين المداوي، ضربة مرمى لفائدة عمر جبنوني حارس نسر جلمة، ضربة مرمى يضع الكرة عمر جبنوني في مكان تنفيذ ضربة المرمى. ضربة مرمى لعمر جبنوني حارس نصر جلمة. عمر جبنوني يلعب كرة عالية وطويلة تجاوز خط وسط الميدان، رأسية أحمد طنقور تمشي كرة لفائدة خالد البوسعادي والدفاع يتصدى. دفاع نصر جلمة متفطن عن طريق محمد مرسي عيساوي، ترجع مجددا لهجوم الملعب الجابسي. هجوم الملعب الجابسي محمد جبل، محمد جبل يرجع التالي شوية، والموجود صابر السوداني إلى حارس مرماه حمدي شعيرات. حمدي خارج مناطق الجزائر، رجع كرة لصابر السوداني، كرة طويلة على الجهة اليمين، رأسية أحمد الدربالي وبعد الخطر تمشي كرة لمحمد السيد دربالي. محمد السيد دربالي، محمد السيد دربالي يراوغ داخل مناطق الجزاء، يمد كرة وممتازة لمحمد عزيز السايبي، والدفاع يبعد الخطر. دفاع الملعب الجابسي عن طريق أحمد طنقور متفطن يخرج كرة ضربة زاوية لفائدة نصر جلمة على يمين الحارس حمدي
0: في توقيت
1: فوزي. فوزي توقيت 31 دقيقة لاعب فوزي. بعد ثواني نتبع ضربة الزاوية لفائدة نصر جلمة ونعطيك الخط يا فوزي. ضربة زاوية في تنفيذ ضربة الزاوية محمد السيد طويل الكرة والدفاع يتدخل وبعد الخطر. في هذه الدقيقة 31 كما ذكرت منذ حين نتيجة المباراة إلى حد الآن تعادل سلبي. لك الخط.
0: نمشي لهشام من قصرين.
2: 34 دقيقة لعب العمر الشوط الثاني وتقدم دائما لمستقبل قصرين هدف مقابل صفر بإمضاء وائل الفرجاني في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، وتغييرين في تشكيلة اتحاد قصور الساف، خروج اللاعب محمد عزيز السويسي وتعويضه برشيد كوسكسي وحسام الكار ترك مكانه لمحمد عبد بخروف. إذا توزيعها في العمق يأخذها حارس مستقبل قصرين حسام العربي، يرجعها بسرعة لقائد فريقه عصام الدخيلي. عصام الدخيلي يبحث عن المعاضي، يجد مع ترزا أبو القاسم في الرواق الأيمن، يدخل وسط الميدان يبحث على المعاضي، يجد مع بلال الفقراوي على خط وسط الميدان يبدل اتجاه.
0: لحظة هشام شوفوا عاد.
4: شكرا لك. ضرب الجزاء للقوافر ذي بقفصة، كرة تخرج من وسط الميدان يأخذها كابتن الفريق محمود المسعي، يدخل منطقة 18 يوزع خلف في ظهر اللاعبين، يأخذ الكرة علي العجمني تقع عرقلته داخل المنطقة والحكم ما يترددش في الإعلان عن ضربة جزاء. ضربة جزاء لفيت القوافل وهي الثانية في هذه المباراة. على ما يبدو فارس شوات مش يقوم بالتنفيذ، يحط الكرة مكان التنفيذ فارس شوات. الحكم كان قريب من العملية حتى نقاشات لاعبي

0: معنا عرضت معنا، معناها ربما راهي لأول مرة باش تعرض مع الأستاذة متاعها الأستاذة رحاب جمعة.
1: جمعة.
2: نعم
0: ولهنا معناها ما نحبش نفوت الزميل اللي أشرف على
2: نعم
0: المعرض كمال العمامي
2: شكرا.
0: اللي
2: نعم
0: إشرافه هو. بالطبيعة نشكر المعهد العالي للفنون والحرف اللي بالطبيعة هو اللي احتوى على
2: حاضر
0: المعرض هذايا،
2: حاضر
0: ونشكر في
2: احتضن.
0: شخصه المدير
2: نعم
0: مديرتنا معناها نسرين الأحول، رئيس
2: تحياتنا ليها
0: القسم
2: طبعا.
0: سي طاهر الركي،
2: اه
0: وهما اللي كانوا ورا نجاح هالمعرض راهو هذايا اللي قدم
2: بس
0: صورة التواصلية.
2: خصوصية الأعمال المعروضة في هذا المعرض كي حتى نقارنوه ببقية المعارض وخيره.
0: خصوصية الأعمال في طريقة طرح الفكرة، في
2: مهم.
0: طريقة التناول اللي كما قلنا تنوع التقنيات، لقينا البانتور، لقينا الكاليغرافي، لقينا النسيج، لقينا الخزف، يعني مختلف التقنيات اللي تعرض لها الطالب وهو يقرأ موجودة في المعرض هذايا.
2: نعم
0: كيفاش ينجم يكتشف التقنيات هذه؟ في عمل تشكيلي، فما عمل تشكيلي ثنائي الأبعاد، فما عمل تشكيلي ثلاثي الأبعاد اللي هو الخزف. بالنسبة لي شخصي معناها اختصاصي نسيج حرفي، أعمالي تمثلت في تقنيات عمل معلقات حائطية بتقنيات النسيج.
2: معناه عندك جزء في المركز وجزء في دار الثقافة.
0: بالطبيعة بالطبيعة
2: عمالة عمالة إذا عاد قفص نتبعوا رانا عينينا في كل
0: الأعمال
2: مكان راهو.
0: مرحبا بكم، مرحبا بكم. بالطبيعة الأعمال في كل بلاصة، الفنان ذاك هو لازم منا ومنا شوي منا وشوي منا باش تتشاف أعماله، وهي فرصة المعرض
2: في معرض حلمة هكا
0: بالطبيعة. أي في معرض جمعية الفنون الحرف اليوم مع رئيسة الجمعية هدى
2: السيدة
0: قناص،
2: هدى.
0: عندي أعمال معرضة بالطبيعة.
2: أبرز الرسائل ربما نحكو عن الرسائل الفنية اللي يحملها هذا المعرض أستاذ.
1: هو في حقيقة تواصل بين الأجيال. هناك أعمال عمرها 20 سنة. ثم عمل تعرض هذولي ما يفهموش به المجموعة الكل.
2: أي.
1: وثم أعمال تعرض اللي هي حديثة الولادة.
2: نعم.
1: من
2: هو
1: أسبوع أو أسبوعين.
2: جميل جدا.
1: تصور أنت في فترة تربط بين أول عمل وآخر عمل.
2: وآخر عمل.
1: 20 سنة. 20 سنة.
2: نفس الأستاذ؟
1: لا أنا مش نفس الأستاذ.
2: مش نفس الأستاذ.
1: مش نفس الأستاذ.
2: وهذه الطلاقة هو ربما وهذا
1: المستوى.
2: نعم.
1: تصور أنت عمل وهذيك قوة هي. شوف هو
2: أيه.
1: العمل ناجح اللي هو يكون عنده استدامة في
2: أيه.
1: في القراءات التشكيلية.
2: نعم. وفي الحضور.
1: وفي الحضور. في الحضور.
2: نعم.
1: ما يكون مواكب الزمن. بالنسبة للرؤى التشكيلية والمواضيع مواضيع مختلفة صحيح. الرؤية التشكيلية على شنو يختلف بين معرض أساتذة ومعرض العام في العموم. المنظور اللي تبعه الأستاذ يقري في مادة أكاديمية ويوظفها كوسيلة تعبير فنية.
2: نعم.
1: منظور مختلف تماما على منظور فنان عصامي.
2: نعم.
1: وإلا فنان غير أكاديمي. مش معناتها غير أكاديمي، معناتها يمارس وظيفة ما ويعبر، عنده ملكة التعبير التشكيلي، يعبر تشكيليا، لأن الخلفية العلمية والخلفية الأكاديمية هي مرآة يرى.
2: نعم.
1: من خلالها الأستاذ والمدرس رسالات معينة، أفكار معينة بتقنيات وأدوات معينة.
2: هذا
1: الاختلاف بين معرض أساتذة والمعرض في العموم. وهو فضاء زاد لتلاقح الأفكار، لتبادل الآراء، لاكتشاف تقنيات.
2: نعم.
1: بين الزملاء، وفضاء يجمع بين الطلبة والأساتذة. كيف حضر معنا طلبة، جو حضروا قعدوا معنا كما حكت الزميلة توا، فما شكون مرت بالمراحل.
2: أي.
1: من طالبة حاليا تدرس معنا وتعرض مع أساتذتها.
2: أي.
1: معناتها طالب يعرض مع أستاذه.
2: جميل جدا.
1: جميل جدا.
2: جميل
1: انا عشت الفخورة
2: هذه اللي قاعدين نكتشفوا فيه في المعهد العالي للفنون والحرف في قفصه، وحتى نتصور حتى في الولايات الاخرى، انه فما قرب كبير برشا بين الاساتذه والطلبه، سواء في الموسيقى تلقاهم يعزفوا مع بعضهم ويغنوا مع بعضهم، سواء في معناها في الفنون التشكيليه، في كل الفنون وفي كل معناها المجالات تلقى هك القرب والحضور المشترك بين الأستاذ والطالب.
0: طيب.
2: وبالتالي علاقتهم متينة جدا ببعضهم الأساتذة والطلبة.
1: محيط.
2: ايه؟
1: محيط عنده
2: هو اللي يفرض
1: تأثير كبير جدا.

0: لأن الأغلبية الساحقة مش
1: نعم.
0: مع ثم جزء
1: أي.
0: أغلبية هم أولاد الجهة،
1: نعم.
0: أغلبية نفس المناخ، أغلبية في نفس الصور المراجع البصرية، نفس الإطار، نفس المناخ، نفس الصور تشوفها كل نهار، نفس المناطق،
1: نعم.
0: يكون التواصل أسهل أسهل من يكون حتى الموروث. الموروث في حد ذاته موروث اجتماعي ثقافي بسيكولوجي نفسي كله يسهل وقت يكونوا قرار
1: إلى جانب الغيرة طبعا على الجهة وعلى أي هذا هو. مش عندنا آخر إن شاء الله في الأيام الجاية؟ المرة اللي فاتت التتويجات، المرة هذه معرض، المرة الجاية على شنو باش تجينا أصدق؟
0: المرة الجاية إن شاء الله هو مش تو في بداية السنة الجامعية هناك برنامج لوليداتنا معرض الطلبة
1: أيوة،
0: وإن شاء الله ويكون مؤطر معتها صار قبل لكن
1: نعم.
0: غير مؤطر معتها أما يكون له إعداد جيد
1: يكون منظم المراهنية ومؤطر
0: وهو يكون منطلق للحدث الموالي اللي هو يوم العلم
1: شكون
0: كمرحلة الاستعداد ليوم العلم وتكون خلال المعرض
1: قاعدين تحضروا له من توا جيتوا تخدموا
0: لا مازلنا بديناش في
1: حاليا اما الفكره موجوده
0: انا مازلت في اطار تكوين الفريق فريق نحب يكون من الطلب اقرب لبعضهم ونعد
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله الحدث القادم ان شاء الله نحضر هنا ونحضر
1: ان شاء الله ان شاء الله, الله. مرحبا بك سيده نوال معرض في ابن منظور في المركب الثقافي بطبيعة ابن منظور عندنا المعرض في المركز كما حكينا مركز تصميم قفصة بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية شنو عندنا جديد آخر؟
2: إن شاء الله نحن ديما منحبوش نبقوا في نفس المحطة ديما ماذا بينا نقدمه جديد إن شاء الله فما معرض ثاني في الإبان قاعدين نحضروا فيه إن شاء الله باش يكون حتى هو مع بداية السنة الجامعية القادمة إن شاء الله
1: بإذن إن شاء الله
2: بتقنيات مختلفة وأفكار مختلفة بالطبيعة
1: وديما حاضرين ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله شكرا لك سيده نوال ان شاء الله بالتوفيق ليك استاذ شكرا لك على الحضور ان شاء الله بالتوفيق ليكم ان شاء الله مزيد التميز والتفوق بطبيعه في كل المجالات تحياتنا ليكم تحياتنا لكل الطلبه والاساتذه اللي موجودين في مختلف هذه المعارض

0: النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال.
1: حوادث المترجلين كثرت في السنين الأخرى والأسباب عديدة، منها شق الطريق في الأماكن غير المحمية، عدم انتباه المترجلين وسرعة السيارات. السواق من واجبهم يلتزموا بالسرعة القانونية ويخفضوها أمام الممرات الخاصة بالمترجلين، وعلى المترجلين باش ما يشقوا الطريق إلا من بعد ما يتلفتوا على اليسار ثم على اليمين، ولما يتأكدوا من خلو الطريق يشقوه بأمام.
2: اللي يحب يبعد على الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجي الخطر.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في إطار الاستعداد الجيد لتنظيم المهرجانات الصيفية ومختلف الأنشطة الثقافية بولاية قفصة، عقدت اليوم بمقر الولاية جلسة عمل خصصت لاستعراض مختلف المهرجانات والتظاهرات الثقافية المزمع تنظيمها بمختلف معتمديات الولاية خلال الفترة القادمة، حيث تم التداول في الجوانب التنظيمية واللوجستية والأمنية الكفيلة بإنجاح هذه التظاهرات. وتم التأكيد على أهمية التنسيق المحكم بين كافة الإطارات المتداخلة أو الأطراف المتداخلة، خاصة فيما يتعلق بضبط رزنامة المهرجانات وتحديد مواعيدها تفاديا لتزامن التظاهرات في ذات الوقت. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر بالتعاون مع المركز الفني للتمور يوما حقليا تحسيسيا حول الحماية الصحية للواحات لفائدة عدد من الفلاحين. وتمت فعاليات اليوم التوعوي بإحدى الضيعات بالواحة القديمة بتوزر بالتعاون مع عدد من الهياكل والمؤسسات المتدخلة في القطاع. قالت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري في كلمة ألقتها اليوم بمركز كينيات الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي بمناسبة انطلاق فعاليات القمة الأفريقية الفرنسية أفريقيا للأمام، قالت إن هذه القمة تنعقد في سياق عالمي بالغ الدقة والتعقيد تتقاطع فيه الأزمات وتتداخل، حيث نشهد تصاعدا غير مسبوق للنزاعات المسلحة وتفاقما للأزمات الإنسانية وتناميا لمظاهر عدم الاستقرار. عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب أمس جلسة خصصت للتداول بشأن مبادرتين تشريعيتين تتعلق الأولى بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، فيما ترتبط الثانية بمقترح قانون لتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. أعلن نائب وزير خارجية إيران أنه لا يمكن الحديث بشكل متوازن أو متزامن عن وقف إطلاق النار مع الحصار ولا عن الدبلوماسية مع العقوبات. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. عودة معك وسيلة في مساء الأنس.
2: شكرا لك إيمان، يعطيك الصحة. إذن اللقاء يجدد مع زملائنا من قسم الأخبار إن شاء الله في حدود الثامنة ليلا. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في مساء الأنس حتى الثمانية، مازال عندنا برشا فقرات، أبقوا معنا في الاستماع. برشا موسيقى زادة حاضرة معنا من التونسي للشرقي، أجواء حلوة برشا في متابعاتنا كالعادة. باش نحكوا على تظاهرة السرد والرواية من تالا وعلا عنها، مش نحكو أيضا على الكتاب الأدب الجماعي إليك بعد 30 عام، كتاب مميز اللي ميزه أنه نصوص أدبية لتلمذات من القصرين، توا نحكو عليه بأكثر تفاصيل. وأيضا اليوم باش نتعرفوا على بيت الحكمة من تقديم زميلتنا نهاد وأعداد سمية في ورقة صوتية. بقوا معنا في الاستماع حتى الثمانية على موجة الأفام.
3: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه حتى شيء آخر.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة قفصة، مراية تكلم.
6: مساء الأنس
7: بتونس بيك وانت معايا.
6: مساء الأنس
7: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
6: مساء الأنس

0: لقنا العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
1: يلا نسلم عليكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم المشوار في مساء الأنس حتى الثمانية على موجة الأفام إذاعة كفسة. إذن كما نحب نعود ونذكركم بالمعرض الجماعي للفنون التشكيلية والتصميم الخاص بالأساتذة اللي حكينا عليه منذ قليل، حبيت نذكركم أنه ما زال متواصل حتى 26 مايو. أيضا باش نمشوا للتظاهرة أو يعتبر في الحقيقة من أعرق المهرجان والتظاهرات السينمائية العالمية تحت إشراف وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الثقافية، وفي إطار انفتاحها بطبيعة على المهرجانات المركز الوطني للسينما والصورة ينظم برنامج ثقافي بالجناح التونسي ضمن فعاليات الدورة 79 لمهرجان كان السينما بش سينمائي، بش يكون فما لقاءات مهنية وأنشطة ثقافية تهدف إلى تعزيز إشعاع السينما التونسية ودعم حضورها الدولي، ندوات ولقاءات مهنية حول المهرجانات السينمائية والتشبيك الدولي. أيضا احتفاء خاص بمرور 60 سنة على تأسيس أيام قرطاج السينمائية، إلى جانب تنظيم لقاءات للترويج لتونس كوجهة تصوير سينمائي وسلسلة من الاجتماعات المهنية والمؤسساتية مع عدد من الهيئات والفاعلين في القطاع السينمائي العربي والدولي، اللي تهدف طبعا إلى تعزيز فرص التعاون وشراكات المستقبلية بطبيعة. نحكو على معرض حلمة زيدة اللي مازال متواصل، معرض حلمة اللي تنظمه جمعية الحرف والفنون بقفصة بالشراكة مع المركب الثقافي ابن منظور بقفصة، مازال متواصل، هو معناها في إطار اختتام شهر التراث. معرض للحرفيات فيه ورشات حية، مداخلات توعوية وتثقيفية لفائدة الحرفيات. كما ذكرت المهرجان كان السينما، نحب نرجعكم للمهرجان ونعطيكم راه انطلق اليوم مازال متواصل حتى 23 مايو 2026. مرحبا بكم الكل مستمعينا، اذا مازلنا مواصلين معكم المشوار في مساء الأنس، ابقوا معنا في الاستماع.

مساء الأنس. مساء الأنس. مساء الأنس. اليوم في مساء الأنس باش نتعرفوا على أغنية في الحقيقة تعتبر من أشهر الأغاني الرومانسية الاستعراضية في السبعينات، أغنية للفنانة داليدا هي جيجي لاموروزو. الأغنية هذه اللي تحكيت بأسلوب قصصي ممتع، كانت بإيقاعات حيوية وطابع مسرحي. على كل باش نحكوا عليها بأكثر تفاصيل في الورقة الصوتية هذه اللي حضرت هنا سمية، وباش تقدم هنا إيناس. تفضل لازر. Joe.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. جيجي لاموروزو تعد واحدة من أشهر أغاني المغنية داليدا. صدرت عام 1974، عمل يمزج بين الكوميديا الموسيقية، السرد الحكائي والأغنية الشعبية.
1: جيجي جوزيف، ما كل الموند لابلي جيجي لامور، و لي فام ايتي فور.
0: جيجي لاموروزو تحكي الأغنية قصة جيجي، وهو مغني إيطالي ساحر من مدينة نابولي. يغادر قايته محاول تحقيق حلمه في هوليود بالولايات المتحدة، وين يصبح نجم كبير في هوليود. لكن رغم الشهرة تبقى حبيبته في جنوب إيطاليا تتذكره بحنين ومنتظرة العودة. إنتاج الأغنية يرجع العام 1974، كتبها ميكائيل وبول ولانا سيباستيان، بينما وضع الموسيقى روبرتو أرنالد. الأغنية تجاوزت مدتها 7 دقائق، هو أمر غير معتاد في تلك الفترة. وكانت داليدا تصفها بأنها أشبه بمسرحية صغيرة أو كوميديا موسيقية مصغرة. مثلت نجاح عالمي كبير، واحتلت المرتبة الأولى في عدة بلدان مثل بلجيكا، كندا وفرنسا، كما ترجمت إلى لغات عديدة. تناوب الأغنية بين مقاطع سردية منطوقة وأجزاء غنائية ذات طابع ميلودرامي، هو أسلوب يميز أجواء سبعينات القرن الماضي. جيجي لاموروزو.
1: Mais le lendemain, le village n'était plus le même. La femme du boulanger refusa d'allumer son four. La femme du notaire, par désespoir, prit plusieurs amants. Et la veuve du colonel ferma ses persiennes et reprit le deuil pour la seconde fois. Oui, le village avait bien changé. Et moi.
2: إذاعة قفصة، قفصة محبة دينا.
3: السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيها، فرصة باش نفوتها.
4: لا ما تدوبلش، ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
3: ريتها، أما الطريق فارغ، يظهر لي النجم نتجاوزها بسهولة.
4: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجة الموت.
3: منين الخطر؟
4: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق، وإلا الرؤية فيه محدودة، وإلا فيه منعرج، وإلا أي خطر آخر. وإذا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا، يولي حادث ما عندك فين تهرب منه، والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين.
5: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر.
6: رفيق الطريق.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة مساء الأنس.

0: لقال العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
1: مساء الأنوار لكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكم في مساء الأنس. نواصل متابعاتنا في الشأن الثقافي وفي إطار دعم الفعل الثقافي وتشجيع أيضا السرد والرواية كمساحة لحفظ الذاكرة ونقل تفاصيل المكان والإنسان. مدينة تالا من ولاية القصرين تظاهرة ثقافية بعنوان السرد والرواية من تالا وعنها. أكثر تفاصيل بخصوص هذه التظاهرة، برنامجها، أهم محاورها، فأحنا سعداء جدا باستضافة السيد يونس سلطاني مدير بيت الرواية. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ.
2: أهلا وسهلا، مساء النور أستاذة لي كل السادة المستمعين.
1: شكرا لك، نورتنا في مساء الأنس. إذن تظاهرة سلط الضوء على مدينة تالا باعتبارها فضاء للإبداع والحكاية. من خلال هذه التظاهرة نحكو على البرنامج ونحكو على الأنشطة واللقاءات، ولكن أقبلها الفكرة الأساسية أستاذ لتظاهرة السرد والرواية من تالا وعنها.
2: لا، هي في الأصل الفكرة يعني بادرت بها جمعية سيانس مدينة تالا.
1: نعم.
2: الأستاذ ورئيسها الأستاذ سيلي كي اقترح حالنا البرنامج، طبعا كبيت رواية كمؤسسة يعني راجع بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية منفتحة على كل الأفكار وعلى كل يعني المدن، وعلى خاصة وأن الفكرة تتماشى وصلب يعني الشعار الذي يرفعه هذه السنة احتفاء وزارة الشؤون الثقافية بشهر التراث والموسوم بالتراث وفن العمارة. هكذا كانت الفكرة وكانت الانطلاقة، وعليه يعني تمت هذا
1: برمجة
2: تم
1: هذه
2: التعاون
1: التظاهرة
2: وهذه الشراكة. نعم.
1: أي وقتيش التظاهرة، وقتيش تنطلق والفترة الممتدة؟
2: إن شاء الله هي تنطلق من مدينة تالا يوم 16 ماي يعني يوم السبت القادم، وتتواصل إلى غاية يوم 18، ويعني تنتهي فقراتها وأنشطتها ببيت الرواية بمدينة ثقافة الشادي الإقليمي تونس العاصمة.
1: نعم، معناها من تالا إلى تونس.
2: نعم.
1: من تالا إلى تونس. فقط أستاذ، لماذا وقع اختيار مدينة تالا لتكون محور هذه التظاهرة؟
2: لا، هي تالا بطبيعتها كأحدى المدن اللي تزخر ببيئة ومناظر طبيعية، إلى جانب يعني مخزونها التراثي والثقافي والفولكلور من حيث العادات والتقاليد، إلى جانب يعني العمارة وهي ضاربة في القدم. علما وأنه بيت الرواية سبق وزرنا عديد المدن في علاقة بانفتاحنا على كافة يعني تراب الجمهورية، ما في ذلك يعني تكريسة لا مركزية ثقافية.
1: نعم.
2: كنا يعني أنجزنا عديد الندوات في مدينة توزر، في مدينة القريروان.
1: نعم.
2: في مدينة الكاف، في عديد المدن مؤخرا كذلك، وفي إطار نفس السياق يعني شهر التراث لسنة 2026 كنا في مدينة زغوان، أين أقمنا كذلك يعني لقاء مشترك مع الأسرة الثقافية بمدينة زغوان.
1: واضح. أبرز الأنشطة واللقاءات المبرمجة خلال الأيام الثلاث.
2: طبعا يعني ستكون هناك ندوات فكرية ومداخلات، كذلك عروض موسيقية وأيضا عرض أشرطة سينمائية، إلى جانب ورشة للكتابة الإبداعية. هذا إلى جانب يعني أن الضيوف باش يشاركوا في زيارات استكشافية لبعض المعالم الموجودة بين مدينة تالا ومدينة حيدرة من هذه الربوع بولاية القصرين. الافتتاح طبعا سيكون يعني صباحة يوم السبت 16 ماي بالكلمات الافتتاحية للأسماء والجهات المنظمة. جلسة أولى أدبية أولى تترأسها القاصة والروائية هي من الفرشيشي، ويشارك مع الأستاذ الناقدة كوثر بولعابي وكذلك الشاعر الأستاذ توفيق الحيوني، وتتخلل هذه المداخلات يعني عروض موسيقية للأخوين آمنة وأمان الساحي وهم أبناء جهة تالا.
1: أيوة.
2: كذلك مدخل الأستاذ رضا السهيلي وهو رئيس جمعية صيانة مدينة تالا، وإلى جانب مداخلة الأستاذ نصر التليدي، وكلها تتنزل في إطار يعني الاحتفاء بشهر التراث في علاقة بما تزخر به مدينة تالا. هذا بالنسبة للبرنامج الصباحي. بالنسبة للبرنامج المسائي لنفس اليوم ألا وهو السبت يعني 16 ماي، ستنتظم ورشة تدريب على الكتابة يشرف عليها الأستاذين الأسعد حسين وعبد الرؤوف والأستاذ عبد الرؤوف، وكذلك محاضرة يعني أخرى للأستاذ عبد العزيز الصعايني، إلى جانب يعني عرض شريط للمخرج عادل بكري بعنوان تالا عصيان أبدي عصيان أبدي. وهذا الفيلم يعني يعرض في مدينة تالا وأيضا سيعرض بمدينة الثقافة يوم الاختتام.
1: نعم، فقط نذكروا بالمكان، الصباح باش يكون في دار ثقافة تالا، وفي العشية بالمكتبة العمومية.
2: في العشية في المكتبة العمومية بتالا. نعم.
1: اليوم الثاني.
2: اليوم الثاني ستكون هناك زيارات استكشافية للمعالم التاريخية بمدينة تالا وحيدرة.
1: نعم.
2: اليوم الثالث هو الذي سيحتضنه بيت الرواية بمدينة ثقافة تونس العاصمة، الساعة يعني 10 بفضاء راعي النجوم. جلسة أدبية برئاسة الأستاذة كوثر بلعابي، يشارك معها الأستاذ سمير بن علي، الأستاذة سلوى الراجدي، الأستاذ عبد الرؤوف الروافي، الأستاذ حسنين بن عمو، كذلك الأستاذ عبد العزيز الصعيني. يتخلل هذه الجلسة نقاش طبعا، جلسة أدبية مسائية برئاسة الأستاذ سمير بن علي، هيام الفرشيشي وعاطف القدومي وحسناوي الزارعي والقاس عمر السعيدي.
1: نعم.
2: يعني وتتوج بتكريم المشاركين في هذا النشاط، وتختتم بعرض يعني كما سبق وقلت عرض تالا عصيان أبدي للمخرج السينمائي الأستاذ عادل بكري. هذا تقريبا يعني الخطط العريضة لهذا البرنامج الذي نتمنى له النجاح، وطبعا يعني سعداء جدا على مستوى بيت الرواية بالمشاركة في مثل هذه الأرض.
1: نعم.
2: التي تحيي يعني هذا المخزون الثقافي.
1: نعم.
2: في المدن.
1: أستاذ، فقط أهمية تقريب الفعل الثقافي وأهمية زادة دار بيت الرواية بالأدب الجهوي والمحلي، أهمية تقريبها من الجهات هذه.
2: نعم، بيت الرواية يعني يساهم من موقعه في التعريف بالإصدارات الجديدة. يعني لدينا فقرة قارة اسمها توقيعات راعي النجوم.
1: أيوة.
2: نقدم فيها آخر الإصدارات الحديثة التي تهتم يعني بالرواية والسرد عموما والقصة والنقد، إلى جانب يعني كما تعرف سيادتك يعني الندوات التي نقيمها بين الحين والآخر في مدن تونسية، إلى جانب يعني محطات هناك محطات قارة ألا وهي احتفائية الرواية التونسية. يعني في كل سنة تقام هذه الاحتفائية ويشارك فيها أغلب يعني على يعني بصفة يعني موضوعية.
1: نعم.
2: كتاب يعني كثر من مختلف الجهات. كنا عشنا الدورة الرابعة بمدينة الكهف بالنسبة للسنة الفارطة، والدورة هذه إن شاء الله بشكون كذلك بإحدى المدن التونسية، وإلى جانب حتى قارة ألا وهي عودة ملتقى تونس للرواية العربية اللي عشنا في السنة الفارطة دورته الثالثة، وهذا يعني بمشاركة 17 دولة تقريبا ممثلين ككتاب ومبدعين.
1: واضح.
2: هذه يعني
1: إن شاء الله.
2: جانب يعني ما يحظى به بيت الرواية من اهتمام، خاصة مع إصداره مؤخرا لمجلة تعنى يعني خاصة ببيت الرواية وتعنى بالجوانب السردية والأنشطة التي تهتم بالمدونة السردية التونسية.
1: واضح. إذن باش تكونوا مسك الختام ضمن شهر تراث في مدينة تالا في حيدرة في القصرين ككل، إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذه التظاهرة وفي هذا النشاط الثقافي المميز، والحقيقة اللي فيه تشجيع كبير برشا للسرد والرواية كمساحة لحفظ الذاكرة ونقل تفاصيل المكان والإنسان. شكرا لك أستاذ على حضورك معنا اليوم في مساء الأنس. إلى اللقاء.
2: شكرا.

0: لقاء العشية، مبادرات وأجندة ثقافية. مساء الأنس.
1: مساء الأنس، وفي مساء الأنس نحب نذكركم بطبيعة أن وزارة الشؤون الثقافية حدت رزدامة التظاهرات الثقافية الوطنية الكبرى لسنة 2026 وحدت لهم مواعيد تنظيمها. نحكو على أيام قرطاج الموسيقية باش تكون من 13 أكتوبر 2026 بطبيعة، أيام قرطاج المسرحية من 21 نوفمبر ل 28 نوفمبر، وأيام قرطاج السينمائية باش تكون من 12 إلى 19 ديسمبر 2026. هذوما الثلاثة التظاهرات الثقافية الكبرى الوطنية بطبيعة، أيام قرطاج الموسيقية، المسرحية والسينمائية. باش نمشوا على مستوى جهوي، حيث تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية توزر عن فتح باب الترشح للمشاركة في المهرجانات والتظاهرات الثقافية الصيفية بالجهة لسنة 2026 بطبيعة. فعلى الراغبين في الترشح من فنانين ومنتجين تقديم ملفاتهم لإدارة المندوبية، فما وثائق بطبيعة يلزمكم تطلعوا عليها و تعمروها وتحضروها، وآخر أجل بالنسبة لقبول الملفات باش يكون 10 جوان 2026، ولا يقبل ولا تقبل الملفات الواردة بعد هذا الأجل المذكور.

إذا باش خليكم مع وردة بطبيعة هكا وصلنا ختام مشوارنا اليوم. شكرا لكم الكل مستمعينا، هذه أجمل تحيات كامل الفريق، ليلتكم سينا.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: مرحبا بكم في فلاش سبور. تعادل فريق المستقبل الرياضي بالمرسى مع الشبيبة الرياضية بالعمران في لقاء متقدم من الجولة 15 أيام من بطولة الرابطة المحترفة الأولى مساء اليوم. هذه هي النتيجة. طبعا زوج فرق كانوا ضمنوا مكانهم ضمن بطولة الرابطة المحترفة الأولى. بقية دفعات هذه الجولة باش تدور يومي الأربعاء 13 والخميس 14 مايو الجاري. أدخلت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تحويل على برنامج الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى وذلك بتأخير لقاء النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الساحلي من يوم الأربعاء 13 إلى يوم الخميس 14 مايو الجاري وذلك بطلب من فريق النادي الصفاقسي ليتزامن ذلك مع تاريخ مباراة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي. ويذكر أن الفريقين يتنافسان بطريقة غير مباشرة على المرتبة الثانية المؤهلة لكأس رابطة الأبطال الإفريقية الموسم المقبل. دارت مساء اليوم الدفعة الثانية والأخيرة من مقابلة الجولة 13 إياب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تعرفنا من خلالها على الفريق الصاعد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى عن هذه المجموعة اللي هو التقدم ساقيت الدير اللي نقول له مبروك هذا الصعود. وكذلك تعرفنا على الفرق اللي بيشتلعب البراج والفرق النازلة. نعطيكم نتائج مساء اليوم. قوف القفص يفوز أمام أولمبيك سيدي بوزيد 5-2. تقدم ساقيت الدير يفوز على هلال الرديف 5-0. مستقبل القسري ينتصر أمام اتحاد قصور السيف 1-0. نصر جلمة يتعادل مع ملعب الجابسي 0-0. أمام البوشامة يتعادل مع نادي القربي 1-0. سبورتينج المقنين يتعادل مع جمعية تريانة 0-0. والقلعة الرياضية تنهزم على ميدانها أمام جندوب الرياضية 3-1. الفرق اللي بتلعب البراج هي الملعب الجيبسي ومستقبل القصرين، والفرق النازلة هي أولمبيك سيدي بوزيد ونصر جلمة. أعلنت اليوم اللجنة الوطنية للاستئناف على قرارها بخصوص طلب الاعتراض اللي كانت تقدم به فريق كبسة الرياضية بخصوص نتيجة لقاء كبسة الرياضية ومنجم المتلوي. وأقرت اللجنة قبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وأقرار القرار المطعون فيه. تعيينات الحكام للجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الدفعة الثانية. غدوة نادي البنزرت الترجي الجرزيز تحكيم سيف الورتاني، ومستقبل جابس الملعب التونسي التحكيم لعبد السلام ماني. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم مراد بوغرة. إلى اللقاء.
2: الحياة اليومية في مدينة قفصة في العهد الروماني. تاريخ جامع صاحب الوقت وفكرة عن حياة ابن راشد القفصي إلى جانب التاريخ النقابي قبل الاستقلال وبعده في ولاية قفصة. كل هذا في صفحات من تاريخ الجياد
3: من 9 ل 11 على موجات إذاعة قفصة.
4: السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيها، فرصة باش نفوتها.
5: لا ما تدوبلش، ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
4: ريتها، أما الطريق فارغ يظهر النجم نتجاوزها بسهولة.
5: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجته الموت.
4: منين الخطر؟
5: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق، وإلا الرؤية فيه محدودة، وإلا فيه منعرج، وإلا أي خطر آخر. وإلا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا يولي حادث ما عندك فين تهرب منه، والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين.
6: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر.
7: رفيق الطريق.
8: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. في إطار اختتام شهر التراث تنظم جمعية الحرف والفنون بقفصة بالشراكة مع المركب الثقافي ابن منظورة انطلاقا من اليوم معرض حلمة الذي يتواصل على مدى 5 أيام. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر يوما حقليا تحسيسيا حول الحماية الصحية للوحات بالتعاون مع عدد من الهياكل والمؤسسات المعنية. شدد مدير وحدة الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري على ضرورة التقليص من عدد الوسطاء لمعالجة إشكالية مسالك التوزيع. قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري في كلمة ألقتها اليوم في العاصمة الكينية نيروبي بمناسبة انطلاق فعاليات القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، قالت إن هذه القمة تنعقد في سياق عالمي بالغ الدقة والتعقيد، تتقاطع فيه الأزمات وتتداخل، حيث نشهد تصاعدا غير مسبوق للنزاعات المسلحة وتفاقما للأزمات الإنسانية وتناميا لمظاهر عدم الاستقرار. أخيرا، أعلن الجيش الصهيوني أنه قصف أكثر من 100 هدف عسكري دعما لقواته العاملة في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان، فيما تعهد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بعدم ترك الميدان وتحويله جحيما على الكيان المحتل. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
10: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة واحدة وثلاثين سبعة وثلاثين سبعة وستين ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام والتاسعة ليلا.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. يدخل خط النقل الحضري الرابط بين قفصة وبالخير حيز الاستغلال بداية من اليوم وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لمعتمدية بالخير. يكون توقيت انطلاق الحافلة على خط بالخير قفصة من بالخير على الساعة 6 صباحا، على أن يكون توقيت العودة من قفصة إلى بالخير 3 بعد الظهر. تعمل جمعية نبض الحياة بالاشتراك مع جمعية النساء أولا وبلدية الرقابة على تركيز مشروع سوق المنتجات النسائية بالرقابة، وهو مشروع نسائي تنموي تضامني يهدف إلى تمكين 10 نساء من مختلف عمادات المنطقة في اختصاصات متعددة تهم تحويل المنتجات الفلاحية. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا جلسة عامة مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج كهرباء للمحطات الفولتا ضوئية. تتعلق المشاريع وفق بلاغ للمجلس باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء بخمس محطات فولتا ضوئية، من بينها المحطة الفولتا ضوئية بالقصر وسجدود من ولاية قفصة، ومحطة الخبنة والمزونة من ولاية سيدي بوزيد. استشهد عامل وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم أثناء محاولتهما اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام قرب مدينة القدس المحتلة. أخيرا، تسود تقديرات في الأراضي المحتلة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يحسم خلال الأيام القريب المقبلة موقفه بشأن مستقبل المواجهة مع إيران وسط استعدادات صهيونية لاحتمال تصعيد سريع مع نهاية الأسبوع في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
5: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه إذاعتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط شنها حملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: التاريخ سجل الأمم،
1: معلم للبشرية،
0: فيه الحكم والعبر
1: وفيه التجارب والسير.
0: منه نعرف الصواب فنتبناه،
1: ونعرف الخطأ فنتفاداه.
0: صفحات من تاريخ الجهاد،
1: سهرة أسبوعية مع عمر العلوي.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمري ما يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي.

0: نعم، عدى العمر وفات، الله يرحمه وينعمه، هكذا ودعت الساحة الفنية. واحد من عمالقة الزمن الجميل هاني شاكر، بعد ما ملأ الدنيا وشغل الناس بفني الراقي والمتميز، إلى جانب أيضا الراحل الكبير عبد الوهاب الدوكالي. هكذا الموت حق والوهو باب وكل الناس داخله، الله يرحمهم وينعمهم. أعزائي المستمعين، حضرة سيدة والسادة في كل مكان وحيث يصل صوتنا، مساء المودة والخير والمحبة، أهلا وسهلا مرحبا، شكرا دائما على الثقة المتجددة أينما كنتم وأين وحيث تصلكم موجات إذاعة قفصة. شكرا وتحية طيبة أتوجه بهذه التحية إلى كل العاملين خلال هذه السهرة، ثم شكون يصبح يخدم، إلى كل العيون التي تسهر ترقب الصبح، ربي معاكم، إلى كل التلاميذ والطلبة المنهمكين في مثل هذه الأوقات في الاستعداد لمواجهة مختلف الامتحانات الوطنية، بالتوفيق والنجاح بإذن الله. في سهرتنا الليلة، والليلة ماهيش باش تكون معانا السيدة الكريمة اللي كانت معانا طوال أسابيع في الواقع وأثثت مساحة مهمة، حدثتنا على التاريخ القديم لقفصة، لجهة قفصة عموما، الأستاذة الدكتورة هاجر الكريمي. هذا الأسبوع معنا وبكل سعادة الأستاذ الدكتور منظر البراهمي. منظر البراهمي هو المحافظ الجهوي للتراث في ولاية قفصة، وباش يحدثنا الليلة على التحصينات الدفاعية لمدينة قفصة، كيفاش كانت محصنة هذه المدينة في تلك الأوقات. أستاذ منظر، مساء الخير.
1: أستاذ عمر، ومساء الخير، ومساء الخير إلى مستمعي إذاعة قفصة ولكل سكان قفصة.
0: شكرا وتحية على قبول الدعوة. إذن مدينة قفصة في العهد الروماني كانت محصنة، كيف ذلك؟
1: مدينة قفصة في العهد الروماني كل المصادر التي كتبت أو أوردت أخبار مدينة قفصة في الفترة الرومانية لا تذكر شيئا عن هذه التحصينات، لكن عبر تقاطعات، يعني عبر دراسات علمية الآن وتقدم بعض الأبحاث وخاصة الاكتشافات الأخيرة أو حديثة يعني في وقعت هذه المدة الأخيرة، يمكن يعني الحديث عن استنتاجات أن هذا المدينة كانت ومنذ القديم مدينة محصنة فعلا، ومدينة ذات يعني منشآت دفاعية مكنتها من أن يعني تتبوأ الأهمية التاريخية التي عرفت عنها خاصة في العهد القديم. للتذكير فقط، فإن مدينة قفصة يعني تذكرها المصادر الفترة الرومانية يعني تقريبا من بداية القرن الأول الميلادي إلى حدود الفترة البيزنطية، على أنها مدينة مزدهرة وارتقت إلى أعلى يعني سلم التقسيم أو التنظيم الإداري للإمبراطورية الرومانية، حيث تذكرها مثلا من المصادر الجغرافية للقرن الثالث والرابع الميلادي على أنها كانت مستعمرة رومانية، والمستعمرة هنا هو يعني هو صنف إداري، يعني درجة إدارية في تصنيف المدن الرومانية، ومستعمرة كولونيا كابتا يعني هي أعلى درجة في التقسيم الروماني، مما يدل بالطبيعة على أنها كانت مدينة يعني ذات أهمية، وهذه الأهمية تأتي يعني من موقعها الجغرافي. فعندما ننظر إلى الخريطة بتمعن سنرى أن مدينة قفصة هي الرابط بين المجال الصحراوي والشبه الصحراوي ومجال السباسب وشمال يعني البلاد أو شمال إفريقيا، يعني أن هذا المكان يعني أو هذا الموقع الجغرافي يسمح لها بأن تربط بين يعني مجالين جغرافيين متكاملين، فهي تشرف على الحدود، مثلا حدود الإمبراطورية الرومانية جنوبا، وأيضا الحركة الاقتصادية، مرور القوافل التجارية من الصحراء في اتجاه الموانئ وفي اتجاه بلاد قرطاج، جهة قرطاج عاصمة الإمبراطورية الرومانية، وبالتالي هنا نفهم لماذا هذه المدينة كانت لها هذه الأهمية.
0: نعم، نعم. إذن أستاذ منظر، يعني إلى حد الآن ما ثماش ما يثبت وأن المدينة كانت لها حصون.
1: المدينة في الفترة الرومانية ليس هناك ما يثبت أنها لك أن لها حصون، بل بالعكس يذهب جميع المؤرخين إلى أن في تلك الفترة كانت المدن مفتوحة وكانت فيه. لكن الفترة اللاحقة وهي أيوه. الفترة البيزنطية أساسا،
0: نعم،
1: قفصة عرفت على أنها عاصمة لمقاطعة، يعني البيزاكيوم البيزاسان، لمقاطعة في شمال أفريقيا، وأنها مقر للحاكم العسكري أو حاكم ولاية إفريقية الجنرال مانا سولومون، الذي بنى فيها حسب ما تريده المصادر، خاصة النقائش اللاتينية، حصن عسكري. وهذا الحصن العسكري معروف لدى يعني الأهالي بالاسم المحلية البرج.
0: أي.
1: وهنا بدأ الحديث عن يعني التحصين العسكري لمدينة قفصة. يعني هذه المعلومة المتوفرة إلى حدود هذا اليوم أو إلى حدود يمكن بعض الأشهر القادمة، لأنه هناك سيصدر يعني بحث أعدنا فيه تركيب المشهد كاملا. فكما قلت أن البرج اليوم هو يعني التحصين الدفاعي أو هو المعلم العسكري الدفاعي المعروف في العهد القديم.
0: نعم.
1: وتدل عليه نقيشتين باللاتينية، وتذكر الأمبراطور جوستينيان وقائده القائد العسكري سولومون الذي بني يعني هذا الحصن ومعناها أهداه إلى الإمبراطور. وترد هذه النقيشة المكتوبة في نسختين، يعني أن عن نفس النص مكتوب في نسختين، ولا ندري إلى الحد الآن يعني أين كان يعني موجود هذا النص، هذه النقيشة أين كان مكانها بالضبط. وهذا جانب أيضا يعني تفصيل صغير من معناها من ملف البحث السابق، أين كانت وأين وضعت هذه النقائش، أين كان مكانها بالضبط.
0: نعم.
1: يعني النقيشة تقول أن الإمبراطور جوستينيان ما بين 539 544 يعني
0: ميلادي،
1: النصف الأول من القرن السادس ميلادي،
0: نعم،
1: قد بنى، هكذا تقول النقيشة حرفيا، قد بنى جدران قفصة، مدينة قفصة السعيدة الجستنيانية،
0: هكا
1: هكذا بنى جدران مدينة قفصة الجستنيانية السعيدة منذ الأسس. هذا هو الترجمة الحرفية للنص اللاتيني.
0: نعم.
1: نفهم هنا أن نعم. هذه الجدران قد بنيت في ذلك العهد، وأنه أيضا جانب آخر أنه وقع تشريف المدينة بإعطائها الإبيتات، يعني أعطاها لقب، في أعطاها كأنه لقب جديد جستنيانية، يعني تابع للإمبراطور جستنيان، وهذا يعتبر يعني تشريف إداري للمدينة.
0: بالتأكيد. ولكن أيضا سؤالي، وهذا نحب نرجع له دائما وأبدا، لأنه حب نرفع من خلال هذه الحصة بعض التردد أو لنقول بعض الأفكار المسبقة. أحيانا هنالك من يقول إلى جانب جوكرتا، احنا ذكرنا الموضوع هذا الأسبوع الفارط مع السيدة هاجر، جوكرتا يعني هذا البطل إذا صح التعبير وصل للقفصة ولا لا؟
1: هي المصادر لا تريد أن جوكرتا اهتمام بمدينة قفصة مثلا.
0: نعم.
1: فهو ملك نوميدي أو هو بطل نوميدي، جمع من حوله عديد القبائل التي تذكرها المصادر، مثل مثلا أهالي أو لتكابيتاني لتينيتي، يعني القبائل الجنوبية والقبائل النوميدية التي صارت في حرب يوغورتا في أواخر يعني القرن الثاني قبل الميلاد 105 و107 قبل الميلاد، ويعني صار ضد السلطة ضد الاحتلال الروماني. هذا البطل يبدو أنه يعني كسب ولاء أو كسب يعني انضمت إليه كافة القبائل النوميدية، والتي منها يبدو من الأكيد أن القبيلة أو الأمة القبصية في تلك الوقت كما تسميها المصادر اللاتينية لناسيو دي كابسونسيس، يعني تسميها ليست فقط المصادر بأنها قبيلة، يعني قبصة تسميها أنها تطلق عليها عبارة لاتينية لناسيون معناها بالفرنسية أمة كانت، وذلك لأهمية أهالي هذه المنطقة. والمصادر يعني صليست الذي يعني رافق القيصر يعني سيزار في رحلته إلى أفريقيا ويعرف تماما شمال أفريقيا يقول أن مدينة قفصة هي مدينة قوية محصنة وتوجد في مجال يعني تحيط به الصحاري المملوءة بالأفاعي، هكذا يعني النص نوعا ما هو يعني وصف أسطوري أو وصف لوصف يعني المجال الجغرافي القاسي نوعا ما في أو مقارنة بالمناطق الأخرى، لكن ركز على أن هذه المدينة كانت مدينة قوية وكانت محصنة منذ القرن الثاني والقرن الأول الميلادي، أي قبل دخول الرومان إلى شمال أفريقيا.
0: نعم.
1: هذه المعلومة يعني أهملت نوعا ما، وأهملت لي لا أقول أهملت أو تركت، لماذا؟ لأنه في الفترة اللاحقة يعني الفترة الرومانية لم نجد أو الآثار لم تتحدث أو النصوص اللاتينية النقائش لم تتحدث عن تلك هذه التحسينات.
0: نعم.
1: أول كما قلت أول خبر على التحسين العسكري يأتي من الفترة البيزنطية، يعني الشواهد الأثرية.
0: نعم.
1: والنقاش اللاتينية تخبرنا عن الفترة البيزنطية
0: القرن السادس تقريبا،
1: هذه الأثار قائمة إلى اليوم في الحصن البيزنطي الذي عرف عديد التغيرات وعديد يعني التدخلات
0: وإلى حد اليوم يبدو لي وأنكم وأنت بسيادتك تشرف على هل ترميم عملية ترميم وصيانة.
1: نعم، هو يعني أشغال الترميم التي يقوم بها المعهد الوطني للتراث لصيانة هذا المعلم وضمان يعني يعني
0: ديمومته.
1: وهذا المعلم يعني معلم تروشارجي ديستوار، هو مليء بالتاريخ
0: فعلاً فعلاً، كل من يمر إلى جانبه يشعر بهذه الهيبة وهذا العبق وهذا المجد الأثيل بالتأكيد.
1: فمثلا هذا المعلم سأذكر فقط أنه هدم تماما كما أسلفت القول في عمر، أنه بني في أوائل في النصف الأول القرن السادس ميلادي، وفي القرن الثاني عشر ميلادي يعني في الفترة الموحد بداية الفترة الموحدية يعني يعقوب المنصور الخليفة الموحدي الذي دخل بجيشه إلى جهة قفصة وقضى على بنو غانية يعني أنصار الموحدين يعني في تقريبا 1187 ميلادي دخل وهدم أسوار قفصة تماما، هدمها ونكل بأهلها وقلع نخلها ويعني عاقب أهل قفصة لأنهم كانوا يرفضون يعني الخضوع إلى سلطانه هذا السلطان الموحدي.
0: على ذكر نخل قفصة أستاذ، وأنا نحب نستغل هالمناسبة لأول مرة تقريبا، يعني تاريخ الواحة متاع قفصة ثماش عناش شواهد على التاريخ، يعني من وقتاش تمت غرس النخيل في جهة قفصة؟
1: يبدو أن تاريخ النخيل قديم جدا، لكن عندما نتحدث نحن عن الأخبار المؤكدة مثلا فمنذ فترات ما قبل التاريخ قبل الفترة الرومانية كانت غابة قفصة غابة مزدهرة.
0: أيوة،
1: يعني قبل الدخول الرومانيين كان النوميديين لهم هذا عبر يعني كتاب صليست لبلوم جيغورتونوم لاجارد جيغورتا حرب يوغورتا، يعني يورد هذا الكاتب أن أهل قفصة كانوا يمارسون الفلاحة وكانوا يخرجون من المدينة صباحا لتعاطي الفلاحة في مجالهم الغابي أو الفلاحي المجاور للمدينة.
0: هذا ما قبل التاريخ،
1: ما قبل الميلاد.
0: ما قبل الميلاد عفوا، ايوه
1: القرن الثاني ما قبل الميلاد.
0: لأنه ثم رواية، وأنا نحب هنا دائما وأبدا من خلال هذا البرنامج نرفع بعض اللبس أو الالتباس، واللي بعض من يروج إلى أنه النخيل في حد ذاته جابوه الرومان من القدس أو من عرفش منين. هذه فرصة مع سيادتك، وأنت بالمراجع هذه وبالتأكيد هذا يعني توضح الأمور جيدا، فتحية ليك، يعطيك صح.
1: نحن يعني ولو انه هو يخرج عن الاختصاص استعمر يعني يعني التاريخ، يعني تاريخ مثلا الزراعات او، لكن اكيد المصادر التاريخيه تورد ان يعني واحد قفصه، غابه قفصه نقول باللهجه العاميه، كانت موجوده قبل دخول الرومان، وكانت تمارس كل انواع الفلاحه بها، بمعنى ان يعني الفلاحه او النوميديه او السكان الاصليين كان لهم شأن في هذا، في خلق هذه المساحات الفلاحيه. كما قلت نحن لنعود فقط للتحصينات الدفاعيه، ما أضفناه اليوم من خلال هذا البحوث الجديدة، وهي يعني أريد أن أود أن أشير إلى أن عملية الترميم التي أجريناها مؤخرا مكنت مثلا من إعادة اكتشاف عين القصبة، عين القصبة التي تحدث عنه يعني المصادر التاريخية، والتي كانت يعني مطمورة تحت الأرض، فمن خلال عملية الترميم وجدنا العين وتم ترميمها، وهي الآن لأي كان أن يشاهد عين القصبة يعني من الجهة الغربية لواجهة البرج مقابل يعني دار الثقافة حاليا. والاكتشاف الثاني الذي مكن منه زاد هو أننا اكتشفنا جزء من النسخة الثالثة يعني النسخة الثالثة للنص البيزنطي.
0: أيوة.
1: وهنا انطلقنا في هذه الدراسة لأن لنا يعني كما نقولون نقطة انطلاق جديدة. فالنسخة الثالثة يعني مكنتنا من العودة على هذا الملف، أولا تصحيح النص القديم المنشور الذي يعني تناوله بدراسة عديد العلماء والمختصين الفرنسيين إلى حدود 1983، يعني آخر يعني من درسه هو مختص فرنسي جون دورليا، عندما درس النقائش اللاتينية للتحسينات العسكرية البيزنطية بشمال إفريقيا، ومنذ ذلك الزمن لم يتناول أي كان يعني هذه المسألة. إذن اكتشفنا جزء من النقيشة تشبه النقيشتين المعروفتين، ويعني تأكدنا بتحليل صارم علمي أن هناك نسخة ثالثة، مما يطرح السؤال أين كانت هذه النسخ، مكانها الطبيعي يعني. فحاولنا يعني إعادة تشكيل المشهد الأثري والتاريخي، وبذلك يعني قمنا بتقاطعات بين المصادر التاريخية، أي الفترات السابقة واللاحق.
0: نعم، عمل مضني وشاق حقيقة، يعني يتطلب الكثير من التحقيق والتدقيق هذا.
1: نعم، كما تعلم جيدا وأنت قريب جدا من المجال، وأنت تعتبر أحد الباحثين في هذا المجال.
0: العفو يعني أنا أحد المغرمين يا صديقي، في الأكثر والأقل.
1: وهذا الغرام يعني أدى بك إلى مشقة البحث أيضا.
0: طبعا لأنه طرح السؤال هو نصف العلم، ضروري باش نتفاعل مع ضيوفي يعني تكون عندي الحد الأدنى سميق متاع المعرفة، لا أكثر ولا أقل.
1: نعم، هي مشقة لذيذة، وأنت قد يعني تعرف هذه يعني العبق، هذا يعني هذه المتعة في البحث عن المعلومة.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد، أنا نحب نحييكم لأنكم توا مجموعة من الشبان اللي حقيقة تشرفوا هذه المدينة. اكتشفت اللي في من خلال الندوة الرابعة اللي احتضنها المعهد العالي للدراسات الاجتماعية والتربية للعلوم الاجتماعية والتربية في مدينة مدينة قفصة، وكانت ندوة ثرية جدا، وكانت المشاركة لأبناء الجهة مشرفة إلى بعد حدود. ثم أنكم أيضا من خلال شهر التراث أسستم من خلال الندوة نظمتها الجمعية، جمعية سيانة مدينة قفصة، وكانت من المداخلات المداخلة اللي قدمتها سيادتك حول هذا الموضوع بالذات، التحصينات الدفاعية في مدينة قفصة.
2: بالضبط، يعني أنا عدت إلى فترة العهد القديم، يعني هو نوعا ما لإثراء الفكرة لدى كل البحث العلمي طبعا،
0: ولتعميم ولتعميم المعرفة، لأنه من حق، وأنا يريد يحضروا أبناء الجهة خاصة من المثقفين ومن التاريخ والجغرافيا، لأنه مثل هذه المناسبات تثري وتغني حقيقة، فيها الزاد معرفي مهم جدا على الأقل تاريخ المدينة متاعنا. وأنا ديما نعاود فيها، راهو عيب وقت يجي سائح وزائر من خارج تونس يعرف تاريخنا. وثم مرة من مرات في زيارة الشاعر الكبير الفلسطيني الراحل محمود درويش، محمود درويش يعرف تاريخ المدينة ويتحدث عن تاريخها، فأحد الحاضرين قال له يا أستاذ يا محمود درويش، أنت علمتنا تاريخنا، فهل يعقل هذا؟
2: نعم، يعني كما قلت هذه هي يعني فائدة هذه الندوات، أنها توصل المعلومة إلى الأهالي والسكان المدينة أيضا، فتكون لهم الفكرة الدقيقة على تاريخهم وتراثهم وأثارهم، وبالتالي تعزز هنا الانتماء، ملامح الهوية المحلية اللي هي جزء من الهوية الوطنية. وعبر هذا يعني الندوات يمكن أيضا كما قلت زرع يعني حب المكان،
0: نعم،
2: والاعتزاز بهذه الهوية التاريخية وهذا يعني الحضارات التي عرفتها المدينة.
0: على كل على كل حال، ثم اكتشاف جديد في المتلوي بإذن الله باش يكون موضوع حديثنا الأسبوع القادم مع أحد الأساتذة اللي أشرفوا على هذا الاكتشاف واللي حاضر بشأنه، دكانة دو شفارة أو دكانة شفارة. هذا موضوع الأسبوع القادم بإذن الله باش يكون محل حديثنا والتعريف به.
2: نعم، يعني عديد الاكتشافات التي وقعت في جهة قفصة، وأساتذة مثل الأستاذ الدكتور موسى الطبابي والأستاذ الدكتور يعني مصطري بوكثير وسي محمد السعيدي، وعديد يعني الأهالي
0: حقيقة
2: اليوم هم من يكتبون تاريخ الجهة.
0: نعم، أستاذ دكتور منذر البراهمي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به وعلى رحابة صدرك وعلى هذه المعرفة الواسعة والدقيقة وهذا البحث المضني أيضا في تاريخ الجهة. شكرا جزيلا
2: لكم، كل الشكر وتحياتي في عمرت.
0: إلى اللقاء.

0: التاريخ سجل الأمم،
1: معلم للبشرية،
0: فيه الحكم والعبر
1: وفيه التجارب والسير.
0: منه نعرف الصواب فنتبناه،
1: ونعرف الخطأ فنتفاداه.
0: صفحات من تاريخ الجهاد،
1: سهرة أسبوعية مع عمر العلوي.
0: مستمعينا الكرام، مرحبا، أهلا وسهلا من جديد. على أجنحة الأمل والأثير نحلق عاليا ونحط الرحال في العاصمة مع أستاذنا الدكتور إبراهيم جدلة، مش حدثنا هذا الأسبوع على أحد أعلام مدينة قفصة عن معهد يحمل هذا الاسم وما نعرفوش عليه برشا برشا، ابن راشد القفصي. ثم باش حدثنا بعد ذلك على معلم عريق أصيل يزين مدينة قفصة، يتوسط هذه المدينة، جامع صاحب الوقت. أستاذ إبراهيم، مساء الخير.
2: مساء الخير سي عمر، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة قفصة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك أنت سيادتك على رحابة صدرك. تفضل سي إبراهيم. إذن ابن راشد القفصي من يكون؟
2: ابن راشد القفصي هو ابن مدينة قفصة، انتقل إلى الشرق وتعلم، وكان من الأوائل، لما قل الأول في جهة معنا في إفريقيا، الذي جاء بما يسمى أو اختصر كتاب الفقه لابن الحاجب المصري، وعنف به.

0: تونس، وكان يحقد على ابن راشد لأن ابن راشد علميا كان متفوق عليه وعلى الجيل الذي عاش معه. يعني وفاة ابن راشد هو في مدينة تونس طبعا، وسنة 733 هجري، تقريبا 1333 هجري، معنى نفس التواريخ. آنذاك يعني كان عبارة عن صراع بين ابن عبد الرفيع الذي يعتبر نفسه ابن مدينة تونس، والبقية منهم ابن عرفة و
1: يعني عقلية الأفاقي هذه قديمة سي.
0: بالضبط بالضبط، موجودة في تلك الفترة.
1: لا، لأنه المسألة هذه تعرض لها الخضر حسين أيضا.
0: أي تعرض لها وهو في القرن العشرين، هذه
1: هي يعني
0: القرن الرابع عشر قبل ذلك ب600 سنة.
1: أي يعني قديمة قديمة، يعني مرض قديم هذا.
0: مرض قديم. هنا لابد أن ألاحظ شيء بالنسبة لابن راشد. هنالك باحث من مدينتي من قفصة، الأستاذ الدكتور عبد الباسط جوادر، الذي سخر أعماله وهو يدرس في جامعة الزيتونة وتولى إدارة المعهد الحضارة الإسلامية في جامعة الزيتونة. سي عبد الباسط أولا كانت أطروحته حول ابن راشد القفصي، ثم أنه حقق أهم كتب ابن راشد وهو الفائق في الأحكام والوثائق، وحققه
1: بالله عودي العنوان،
0: الفائق في الأحكام والوثائق.
1: الفائق في الأحكام والوثائق
0: والوثائق،
1: أي
0: وهو كتاب ضخم في 8 أجزاء تمكنا من تحقيقه ونشره، وبالتالي نعتبر أنه أكثر إنسان ملم بشخصية ابن راشد وبفكره في الوقت الراهن، يعني أكثر إنسان اختص في دراسة، حتى يعني نعرف أن العديد كتبوا مقالات، أو أبو القاسم محمد كرو أيضا كتب عنه. هنالك ملتقى، أحد ملتقيات ابن منظور في بداية الثمانينات خصص لشخصية ابن راشد، لكن أهم عمل هو الذي قدمه الأستاذ عبد الباسط جواد.
1: نعم،
0: هذا يعني. وطبعا كان له معه عندما كان في مدينة تونس آنذاك بعض الشخصيات التي كانت تسانده، كانت يعني مع ضد الشخصيات الأخرى،
1: تقدر علمه، تقدر علمه الغزير. نعم،
0: أي نعم، وتعتبره من خاصة أنه ربما أول من أدخل أو نشر يعني فقه ابن الحاجب في إفريقيا وبلاد المغرب، ولكن هنالك من سرق تلك الأفكار ونشره، وفي جنازته ذكر أحدهم وكانت أمامه يعني قال يعني هذا الفقيه قال إن ابن راشد هو الذي جلب يعني فقه ابن الحاجب إلى إفريقيا، لكن هؤلاء السراق، ونعت بإصبعه بعض الفقهاء الآخرين، وهم يعني اختلسوا فكر ابن راشد ومجهود ابن راشد. يبقى أن له يعني تجربة في القضاء في مدينة قفصة، كذلك تألم كثيرا من عندما كان موجود في مدينة قفصة، يبدو أنه أزعجه البعض.

0: أو حسده البعض في موقعه أو ألب ضده، يعني حياته
1: تعرض لسوء المعاملة في مدينته.
0: لسوء المعاملة في مدينته. ولذلك هو انتقل بعد انتقاله للقضاء في بعض المدن، استقر في مدينة تونس، وكان من خيرة علماء بداية يعني الثلث الأول على الأقل من القرن الثامن الهجرة، الرابع عشر ميلادي.
1: نعم، يعني نسبته إلى الجفسي، يعني مثلا ما عنده الاسم الكامل هكا، انك تقريبا اللي نعرفوه ابن رشد الجفسي فقط، يعني ما ثماش نسب كامل.
0: هو ابن راشد البكري،
1: ايوه
0: من هو أصله من قبيلة بكر، وهي قبيلة عربية. وطبعا ده عادة العلماء ينسبون للمدينة التي ولدوا فيها أو استقروا فيها، فنقول يعني هو كان ولد في مدينة جفصة واستقر فيها لمدة معينة، لكن في تعريفه نقول ابن راشد البكري،
1: أيوة
0: وقبيلة بكر هي قبيلة عربية من العرب الأوائل، عرب الفتح.
1: أي
0: وطبعا كلمة الجفصي هي دائما هذا الانتماء الجغرافي لمن ولد في تلك المدينة أو استقر
1: معقول
0: فيها أو عاش
1: معقول.
0: فيها.
1: ما تبقى من الوقت نخصصه للحديث حول هالمعلم الكبير، الجامع الكبير أو جامع سحب الوقت.
0: هو الجامع صاحب الوقت، لا نعرف متى ظهرت هذه الكلمة أو ما معناها. هو الجامع الكبير القديم وهو
1: يعني تسمية
0: تقريبا،
1: صحيحة هو الجامع الكبير.
0: أي طبعا
1: أيوة
0: وهو من أقدم الجوامع، لأن أسس مباشرة بعد فتح المدينة، يعني من أقدم الجوامع الموجودين، معنا ربما بعد بعيد تأسيس جامع عقبة بن نافع. فقط ما يميز هذا الجامع هو أنه عندما نقول المدينة، عندما نتحدث عن المدينة العربية الإسلامية، المدينة العربية الإسلامية عندما يتم تأسيسها تتأسس حول ثلاثة ركائز، وهي المسجد الجامع والقصبة يعني قصر الحكم والسوق،
1: نعم
0: الثلاث مكونات. عندما نرجع إلى مدينة، أولا هي في الأصل ليست مدينة عربية إسلامية، هي مدينة ما قبل الإسلامية، يعني ترجع الفترات الرومانية وقبل حتى الفترات الرومانية، وهذا نعرفه.
1: هي
0: إذن
1: مدينة نوميدية في الواقع.
0: هي نوميدية، ثم الشكل الذي أخذ عندما دخل العرب هو الشكل الروماني البيزنطي،
1: أي
0: يعني من حيث المعمار والأزقة وكل شيء. كيف إذن هي المدينة ليست مستحدثة؟ كيف هنا تم استعمال، كيف وأضيف الفضاءات؟ الجامع أين سيقع؟ إذن الجامع في مكان وهو يعني الأرفع آنذاك، هو يشرف على اللواحة من جهة ويشرف على المدينة من جهة، وهو المكان الذي كان في الفترة البيزنطية ما قبلها هي كانت كنيسة.
1: بالضبط، هذه
0: لذلك
1: المعلومة، أي هذه المعلومة سمعتها وحولها، يعني شوية أنت تؤكد أنه قبل
0: لا
1: بناء
0: هو
1: الجامع كانت كنيسة.
0: أي كنيسة، يعني لا يمكن أن تكون مدينة رومانية وبيزنطية دون كنيسة.
1: فعلا
0: أين
1: فعلا.
0: هي الكنيسة؟ الكنيسة هي في ذلك في الحضارة الغربية، الكنيسة هي مكان مرتفع يشرف. حدثتك على محاور المدينة العربية الإسلامية، المدينة المسيحية والرومانية والبيزنطية، هي أساسا حول مكان تجمع السكان وهي الكنيسة، وهو ذلك المكان. إذن تم تحويل المكان، ذلك المكان المسيحي سابقا إلى مسجد جامع. وطبعا هو الجامع الكبير طبعا. نعم،
1: على هيئته الحالية يعني.
0: لا ليست يعني عندما تم يعني الجامع بشكل إسلامي، لكن المكان، المكان هو تقريبا المكان هو مكان الكنيسة، يعني تم حذف الكنيسة ووضع الجامع مكانها.
1: وهو في الواقع يعني هذه مش خاصية قفصية، وإنما في كل المدن تقريبا الإسلامية الكثير من الكنائس حولت إلى مساجد.
0: أي في عديد من يعني الشيوخ
1: والأحدث ربما هو اللي موجود في تركيا.
0: في تركيا وفي العديد من
1: نعم
0: لكن
1: نعم
0: في تركيا مثلا الكنيسة لم يقع يعني
1: هدمها،
0: تم تحويلها فقط،
1: نعم نعم
0: استغل
1: الفضاء هو
0: كما
1: بيده.
0: فعل الفضاء، لكن هنا تم يعني حذف البناء ما فوق الأرض، ما فوق الأرض تم حذفه ووضع يعني استغلال السواري والتيجان وغير ذلك الموجودة حاليا.
1: نعم
0: والقاعدة كما ذكرت أنه عادة في المدن العربية الإسلامية يكون المسجد الجامع قريب من السوق ومن القصبة،
1: واضح.
0: فنجد هنا المسجد الجامع والقصبة ليست بعيدة، لكن السوق هو السوق هو بعيد.
1: نعم
0: فهنا لابد من دراسة أثرية ودراسة معمارية ودراسة أيضا أنثروبولوجية لظهور يعني وتكون المدينة، مدينة قفصة في شكلها العربي الإسلامي، ودراسة أسواقها و
1: نعم
0: أزقتها وغير ذلك، لأن هنالك تحول، لكن هنالك إرث، الإرث البيزنطي والروماني ثم التحولات فيما بعد.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر أستاذ إبراهيم،
0: شكرا
1: يعطيك الصحة،
0: شكرا
1: مشكور.
0: أشكرك
1: إلى
0: وعلى
1: اللقاء في
0: خير،
1: مناسبة أخرى، إلى اللقاء بالسماع، على خير.
0: اللقاء بسلام.
1: احنا نرجع في الفترة الثانية مع الأستاذ الدكتور إبراهيم مصطفى التليلي، ونتحدث حول العمل النقابي قبل الاستقلال وبعده في جهة قفصة.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام العاشرة ليلا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة العاشرة ليلا، نبدأها بالعناوين. انطلاق معرض حلمة بالمركب الثقافي ابن منظور بقفصة، يوم تحسيسي في مدينة توزر حول حماية الصحية للواحات من الأمراض والآفات. بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة، إقرار جملة من الإجراءات في عديد القطاعات الفلاحية. وفي العالم، تصعيد صهيوني على الأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان، وأنباء عن سقوط شهداء وجرحى. تفاصيل النشرة. في إطار اختتام شهر التراث، تنظم جمعية الحرف والفنون بقفصة بالشراكة مع المركب الثقافي ابن منظورة معرض حلمة، الذي يتواصل على مدى 5 أيام، ويقدم المعرض فرصة للحرفيات لتقديم منتجاتهن. كما سيتم بالمناسبة تقديم ورشات حية ومداخلات توعوية وتثقيفية لفائدة الحرفيات. محمد العيد بالقاسم، مدير المركب الثقافي ابن منظور بقفصة، يضيف للإذاعة:
4: اليوم 12 ماي 2026 إن شاء الله بستكون انطلاق الجزء الثاني من شهر التراث بالمركب الثقافي بن منظور، بالشراكة مع جمعية الحرف والفنون بقفصة، لافتتاح معرض حلمة، والذي سيعرض فيه المنتجات الحرفية ذات الطابع التقليدي لنساء قفصة الحرفيات بطبيعة الحال. الذي واصل هذا المعرض إلى غاية يوم 16 ماي، سيكون اليوم الاختتامي لشهر التراث، والذي سيؤثث من طرف الفرقة النسائية الفلكلورية انتي شمسي، مع يعني مداخلات شعرية لثلة من الشعراء الشعبيين بجهة قفصة. وهذه المداخلة يمكن اعتبارها دعوة إلى كل الفاعلين الثقافيين وكل أبناء قفصة لارتياد المركب الثقافي، الوقوف على هذه الفعاليات والفقرات التي ستكتشفونها أثناء هذا المعرض إن شاء الله.
2: في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر يوما حقليا تحسيسيا حول الحماية الصحية للواحات، بالتعاون مع عدد من الهياكل والمؤسسات المتداخلة في القطاع. أمان الطويل، رئيسة قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر:
5: قمنا بمجموعة من الأنشطة خلال 10 أيام منذ يوم 6 ماي 2026، تتمحور كلها حول الصحة تاع المنتوج الفلاحي في منظوماتها المختلفة. خدمنا على 3 محاور: المحور الأول هو منظومة الإنتاج النباتي والحماية الصحية للواحات ولأشجار النخيل، المحور الثاني هو منظومة الإنتاج الحيواني والحماية الصحية للقطيع من خلال التوقي من الأمراض اللي تنجم تصيب القطيع نتاعنا عبر التلقيح، والمحور الآخر هو دعم الهياكل التنمية الفلاحية النساء وتنظيم أيام إعلامية حول حفظ الثمار وحفظ الأغذية وحفظ المنتجات الفلاحية. دونك انطلقنا على كافة المعتمديات منذ يوم 6 ماي في تنظيم أيام إعلامية وتحسيسية، كانت أغلبيتها هي أيام نظرية ولا أيام حقلية تطبيقية للقرب للفلاح أكثر، ولتحسيسه بأهمية القيام بالبروتوكولات العلمية لحماية والحفاظ على المنتوج هذايا، وللحفاظ عليه وضمان منتوج ذو جودة، وهكاك نجموا نحقوا الشعار نتاعنا اللي هو السيادة الغذائية في ظل هالتغيرات المناخية اللي موجودة اكتوالمون. دونك احنا اليوم 12 ماي هو تتويج للايامات اللي عملناهم كل من خلال اليوم الحقلي التطبيقي اللي بنعملوا فيه في الواحة القديمة في توزر في جر الحفير في واحة الحلواية. هو يوم شراكة مع المؤسسات والمتداخلين في القطاع الفلاحي، زملائنا خاصة المركز الفني للتمور، مركز البحوث الفلاحة الوحية بدكاش ومؤسسات الاخرى، حول الحماية الصحية لواحات النخيل من الامراض والافات. قدمنا فيه بسط حول مختلف في الأمراض والأفات اللي تنجم تمس نخيل التمر، وشنو الإجراءات الوقائية والإجراءات العلاجية اللي نجم يقوم بها الفلاح لحماية النخيل ولحماية التمر من الأفات هذه.
2: تعمل جمعية نبض الحياة بالاشتراك مع جمعية النساء أولا وبلدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيدة على تركيز مشروع سوق المنتوجات النسائية بالرقاب، وهو مشروع نسائي تنموي تضامني يهدف إلى التمكين الاقتصادي لعشر نساء من مختلف عمادات المنطقة في اختصاصات متعددة. نهال عكروتي رئيسة جمعية نبض الحياة بالرقاب تضيف:
6: سوق المنتجات النسائية بالرقاب جاءت في إطار تعزيز النهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق ديناميكية محلية تساهم في التنمية والتسويق. انطلق السوق هذية من الرقاب بتمويل من اللاجئ زايد وتحت إشراف الكوثر وبالتنفيذ المشترك طبعا بين كل من جمعية نبض الحياة وجمعية النساء أولا بشراكة أساسية وفعلة مع بلدية الرقاب. نشكر البنات والرائدات اللي كانوا فاعلات وصبروا معنا وتعاملوا وتفاعلوا مع كل التحديات، حبوا يغيروا من وقعهم ومن وضعهم ويبنوا التجربة الاستثنائية امتاحهم. عاشوا المشروع بكل مراحله بعشرة انساء من مختلف عمادات الرقاب عندهم شغف اكيد بمجال تثمين وتحويل المنتجات الفلاحية. تلقاوا عديد من الدورات التدريبية التأثيرية اللي شملت بلورة الفكرة المشروع، الاعداد البي ام سي، اعداد مخطط الاعمال، التثقيف المالي والمحاسبة الجبائية. بعد ارتئينا انه كان ضروري انه يعملوا تدريب في الصحة الغذائية اللي جايين، ومهم برشا انهم يخدموا على المهارات التواصل وفنيات التخاطب، التكوين في تحويل وتثمين المنتجات الفلاحية تمكنهم من تحسين من الجودة اللي باش يخدموا عليها ان شاء الله في المستقبل.
2: من أخبارنا الوطنية، أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ خلال إشرافه اليوم على الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، أعلن عن جملة من الإجراءات التي تهم مختلف القطاعات، وأكد أنه تقرر دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين عبر الديوان الوطني للزيت. وبخصوص استراتيجية وكذلك فاد بوضع استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب عبر توفير كميات مهمة من البذور التونسية الأصيلة الممتازة. كما تقرر رصد اعتمادات استثنائية خلال السنة الجارية لحفر آبار جديدة وتدعيم محطات تحلية المياه. وبين أيضا الوزير أن من بين الإجراءات تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف وتكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى لإعادة تكوين قطيع الأبقار والضأن. تحتفل وتونس اليوم بالعيد الوطني للفلاحة الموافق لذكرى الجلاء الزراعي، وهي محطة مثلت تحولا هاما في مسار السيادة الوطنية على الأراضي الفلاحية بعد سنوات طويلة من الاستعمار وتهميش الفلاح التونسي ونهب الثروات الزراعية. في شأن وطني آخر، قالت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري في كلمة ألقتها اليوم بالعاصمة الكينية نيروبي بمناسبة انطلاق فعاليات القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام. قالت رئيسة الحكومة إن هذه القمة تنعقد في سياق عالمي بالغ الدقة والتعقيد، تتقاطع فيه الأزمات وتتداخل، حيث نشهد تصاعدا غير مسبوق للنزاعات المسلحة وتفاقما للأزمات الإنسانية وتناميا لمظاهر عدم الاستقرار. وشددت رئيسة الحكومة على أن تونس متمسكة باحترام القانون الدولي وتؤمن بأن السلم لا يمكن أن يبنى على موازين قوى مختلفة ولا على تطبيق انتقالي لمقتضيات القانون الدولي، بل على أسس العدالة والإنصاف. آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم بقصف لجيش الاحتلال استهدف شارع صلاح الدين قرب مدخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في وقت يواصل الاحتلال تصعيد خروقاته وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار الهش. كما استشهد عامل وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم أثناء محاولتهما اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرامة قرب مدينة القدس المحتلة. وفي الأراضي اللبنانية، أسفرت غارات الاحتلال الصهيوني عن استشهاد وإصابة العديد من اللبنانيين اليوم، فيما أعلن الجيش الصهيوني مهاجمة مواقع لحزب الله جنوبية لبنان خلال 24 ساعة الماضية. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بسقوط 6 شهداء و7 جرحى جراء غارة للاحتلال الصهيوني. نقطة النهاية لنشرتنا وهذا تذكير بعناوينها. انطلاق معرض حلمة بالمركب الثقافي ابن منظور بقفصة بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة، إقرار جملة من الإجراءات في عديد القطاعات الفلاحية. نهاية نشرة العاشرة ليلا، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
7: السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيها، فرصة باش نفوتها.
8: لا ما تدوبلش، ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
7: ريتها، أما طريق فارغ يظهر النجم نتجاوزها بسهولة.
8: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجته الموت.
7: منين الخطر؟
8: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق، وإلا الرؤية فيه محدودة، وإلا فيه منعرج، وإلا أي خطر آخر. وإذا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا، يولي حادث ما عندك فين تهرب منه، والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين.
9: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر.
10: رفيق الطريق.

0: التاريخ سجل الأمم،
1: معلم للبشرية،
0: فيه الحكم والعبر،
1: وفيه التجارب والسير.
0: منه نعرف الصواب فنتبناه،
1: ونعرف الخطأ فنتفاداه.
0: صفحات من تاريخ الجهاد،
1: سهرة أسبوعية مع أعمار العلوي.

0: أعزائي المستمعين، حضرة السيدات والسادة، مرحبا، أهلا وسهلا من جديد. نعود إلى ساعتنا الثانية وفيها كعادتنا وربما المرة الأخيرة معنا الأستاذ الدكتور مصطفى التليلي اللي ما قصرش، استجاب لاستضافتنا وقدم الكثير من المعلومات الخاصة بحضور قفصة في تاريخنا الحديث. أستاذ مصطفى، مساء الخير.
1: مساء الخير
0: ليك ولمستمعي راديو قفصة. نحب نشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به طيلة الأسابيع الفارطة، على رحابة صدرك وعلى مشاركتنا معرفتك الواسعة والدقيقة بتاريخ هذه الجهة في سياق التاريخ الحديث.
1: لا شكر على واجب، هذا دين تجاه المنطقة التي تربيت فيها وتولدت فيها وترعرعت فيها واستفدت منها وشغلت فيها وأفدت واستفدت إلى غير ذلك.
0: نعم، هو الوفاء،
1: شكر على واجب،
0: هو الوفاء من طبع الملائكة على كل حال. أستاذ مصطفى، اليوم حديثنا باش يتعلق بمساهمة أبناء الجهة في العمل النقابي قبل الاستقلال وبعدها، أهم المحطات النقابية.
1: قبل كل شيء لابد أن أشير لمن اشتغلوا من زملائي حول هذا الموضوع، باعتبار أن أنا شخصيا اهتمامي في بحوثي وبالأكثر موجه للفترة الحديثة، وكذلك عندي بعض الاهتمامات في بالنسبة للفترة المعاصرة. اللي اشتغلوا من زملائي حول موضوع تاريخ الحركة النقابية في جهة قفصة، نذكر سي حفيظ الطبادي اللي خدم على الحركة النقابية في جهة قفصة بين في الثلاثينات والأربعينات، خاصة الأربعينات، وكذلك سي عبد المجيد الجوادي اللي اشتغل على أحداث مارس 37 دامية في المتلوي والرضية الأخرى صلى مكتاب، والمرحوم سي علي بالمدب اللي عمل مجهود كبير كبير كبير نتاع التوثيق واستفاد من وثائق الأرشيف الموجودة في الاتحاد الجهوي، باعتبار أنه هو بيده كان عنده مسؤولية نقابية في التعليم، ورغم اللي ما هوش مختص في التاريخ ولكن تعامل بحرفية ونشر كتابين مهمين وركز خاصة على العمل النقابي بجهة قفصة، ولكن طبعا تعرف حتى العمل النقابي في البلاد التونسية، ولكن وكما ذكرت استفاد من الوثائق اللي كانت موجودة في الاتحاد الجهوي للشغل، بعض محاضر جلسات ما تمكن إلا سي علي بالمدب أنه يخرجها في وينشرها في كتابه، واستفادوا منها بقية الباحثين والمؤرخين.
0: علما وأنه الاتحاد الجهوي للشغل عنده مكتبة مهمة في هذا المجال،
1: عنده مكتبة وعنده وثائق أرشيفية قديمة من عهد أحمد التليلي كانت موجودة عادي بها وتنظمت، وكما ذكرت اللي يشتغل عليها واستغلها هو سي المرحوم سي علي بالمدب اللي كان في فترة من الفترات كاتب عام النقابة الجهوية للتعليم الابتدائي، وترك كتابين معروفين، كتاب على فرحة حشام والحركة النقابية، وكتاب على أحمد التليلي والحركة النقابية.
0: نعم،
1: هذه الملاحظة الأولى طبعا،
0: وهي مهمة، يعطيك صحة، مهمة
1: طبعا. نعم. بالنسبة لجهة قفصة، جهة قفصة كانت صبغتها المنجمية أعطتها بعد كبير أن تكون حركة، أن تكون موطن لحركة نقابية قوية. لماذا؟ لأن قطاع المناجم كان يفرض تواجد يعني عدد كبير من العمال،
0: يشغل عدد كبير، نعم،
1: في منجم المتلوي ثم في منجم رديفهم العرايس، وبعد ذلك في المظله بالضبط. وهذه المناجم شكل الكثافه العدديه للعمال كبيره، الشيء اللي وفر للحركه النقابيه. ولكن في مرحله اولى راه لازمنا نذكروا باللي الحركه النقابيه في البدايه كانت يعني خاصه بالفرنسيين والاوروبيين اللي كانوا موجودين في مناجم الفوسفات، والنقابات كانت النقابات الفرنسيه
0: ايوه
1: سي جي تي تي وغيرها من النقابات اللي كانت ناشطه في مختلف المراكز العماليه، مش فقط في قفصة حتى في مناطق أخرى. والمحاولة الأولى اللي بدأ فيها العمل النقابي المستقل التونسي اللي عنده صبغة وطنية هي في الاتصال اللي قام به محمد علي الحامي في ديسمبر 24 بالاتصال بعمال المنجم المثلوي ومحاولته إيجاد يعني هياكل تابعة للجامعة العامة لعموم العمل التونسيين سي جي تي تي اللي أسسها محمد علي الحامي ورفاقه مختار العياري فينو دوري وغيره. ومحمد علي الحامي يعني وجد صد كبير من السلطة الاستعمارية، وخاصة بدأ التخوف من أن حركة محمد علي الحامي لم تعد مقتصرة على بعض المراكز العمالية بالشمال بنزرت والنفيضة وحبب لنف.
0: هي كانت خاصة قطاعات النقل والدوكرات نعرفوا اللي بدت بهم هما تقريبا
1: والعمال الفلاحيين. ولكن وقت اللي باش تاخذ صبغة يعني في المناطق الداخلية بدت تاخذ في بعد وطني كبير، أخاف السلطة الاستعمارية وأخاف أيضا النقابات الفرنسية وأخاف غولاة المستعمرين، باعتبار أن غولاة المستعمرين كانوا متخوفين من أن هذه الحركة النقابية ستكون رافد للحركة الوطنية. ونذكروا أنه في 1924 كان آنذاك الحزب الدستوري موجود، الحزب الحر الدستوري اللي أسسه الشيخ عبد العزيز العالبي كان متواجد في العديد من المناطق، طبعا ما مقتصر على النخب مقتصر على الأوساط المثقفة، ولكن موجود وبدأ ياخذ في صدى وبدأ عنده هياكل في المناطق الداخلية منها مثلا قفصة. فهذا اللي فسر ردة الفعل العنيفة من السلطة الاستعمارية اللي طلبت من محمد علي الحامي أنه يغادر منطقة المناجم ويرجع لتونس. وعند رجوعه إلى تونس بدأت يعني مسلسل التضييقات واللي انتهت بالمحاكمة الشهيرة، المحاكمة في محمد علي الحامي وكل رفاقه، وصدور أحكام ثقيلة خاصة وأن بعض الأطراف السياسية اللي في البداية تعاطفت مع حركة محمد علي الحامي ولكن لم تكن لها تلك الجرأة على تحمل تبعات ذاك النضال، وهذا اللي يجعلها توخر وتتخلى على محمد علي الحامي. وتم تقريبا يعني إجهاض هذه التجربة النقابية، ولكن لم ينتهي الفكر النقابي بل بالعكس يعني حضرت التجربة الأولى لتجربة ثانية في الثلاثينات.
0: أيوة.
1: وتجربة الثلاثينات حظيت بنوعا من المرونة في السياسة الفرنسية آنذاك، لأن يعني السياسة الفرنسية في 36 أصبحت فرنسا محكومة من قبل الجبهة الشعبية، والجبهة الشعبية كانت تميل أكثر إلى الحوار تجاه المستعمرة، ولكن الحوار ولكن لا يعني ذلك أنها تتخلى عن المشروع الاستعماري، كلهم كانوا متمسكين بالمشروع الاستعماري، ولكن الظروف هذيك ساعدت على أنه تقع تجربة أخرى اللي هي تجربة بلقاسم القناوي اللي اعاد وحافظ على نفس التسميه اللي هي جامعه عموم العمل التونسيه، يعني المؤرخين يعتبروها سي جي تي تي رقم 2 الجامعه الثانيه. ف وجدت ايضا تجاوب في منطقه المناجم، وخاصه بعد الاحداث اللي وقعت في مارس 37 واللي كانت احداث داميه جدا، وسقط فيها شهداء في المتلوي وفي المغيلة. ولكن الحركة النقابية اللي المنظمة النقابية اللي أسسها بالجاسم الجناوي سرعان ما دخلت في خلافات داخلية، باعتبار أنها كانت مسنودة من قبل الحزب الدستوري الجديد.
0: أيوة.
1: والحزب الدستوري الجديد آنذاك كان يرغب في أنه يعتمد على المنظمات النقابية كرافد للعمل الوطني، وبالقاسم الجناوي حاول أنه في سنة 37-38 أنه يتمسك بصبغة نقابية ويبتعد نوعا ما عن العمل السياسي الوطني، في حين أن قادة الحزب الدستوري الجديد واللي كانوا متواجدين بكثرة وهو بين قوسين بالقاسم الجناوي بيدو كان من أنصار الحزب الحر الدستوري الجديد آنذاك، فدخلوا في خلاف. وطبعا استغلوا المقيم العام آنذاك حتى يزيد يعني يقوي الشقاق داخل هذه النقابة، هذه التجربة النقابية. وانتهت هذه التجربة النقابية خاصة بعد أحداث 9 أبريل 1938 بتلك الموجة القمعية الشرسة واللي تم فيها إيقاف الكثير من القادة الدستوريين والوطنيين والنقابيين أيضا، ودخلت البلاد التونسية في مرحلة أخرى. ويجب انتظار طبعا، لكن طبعا هذا ما ينسيناش اللي كان راه ثم نقابات تابعه للحزب الشيوعي.
0: اي
1: كانت في جي تي تي اللي هي في المرحله الاولى كانت فرع، ثم بعد ذلك اصبحت تسمى اليو اس تي تي وقت اللي بعد ما تبعث للاتحاد العام للشغل حتى تكون منافس ليه. ويجب التذكير بانه راه في المناجم راو النقابات السي جي تي تي السي جي تي سامحني سي جي تي الجامعة العامة للعمل، وكذلك فيما بعد اللي ولت اسمها الاتحاد النقابي لعمالة القطر التونسي السي جي تي، كان عندها أتباعها في المناجم، ونذكر على سبيل المثال الهام البلهامل، نذكر على سبيل اللي من جهة قفصة طبعا، نذكر اللي كان يترأس حسن السعداوي.
0: نعم، ونذكر جيدا عمار بن علي اللي كان أول رئيس بلدية للمدينة المتلوية. أيوة،
1: يعني عام 46 وقت تم تأسيس الاتحاد العام للشغل راو لم يكن وحده في الساحة النقابية بصفة عامة في كامل البلاد، ولكن بصورة خاصة في أوساط المناجم.
0: أستاذ مصطفى، إشارة فقط يعني إذا كان تسمح، يعني من النقابيين اللي ساهموا في العمل النقابي ثم المالطية ومن جنسيات مختلفة، منهم مسيو بازنجي اللي هو كان وراء تشييد الحي كامل في المتلوي، يعني هذه من المشاريع الاجتماعية اللي قامت بها النقابات في ذلك الوقت.
1: صحيح، ولكن انا ركزت على التوانسه.
0: اي
1: ركزت على لان يعني ما يعني غالبا في الاخر ما تبقى كان الطرف اللي فرض نفسه.
0: نعم.
1: لكن راه حتى الاطراف الاخرى كان عندها فداء وكان عندها وزن، ولا ننسى ان منطقه المناجم راهي تاثير يعني الفكر القبلي بقى موجود
0: طبعا،
1: وبالتالي الاصطفاف النقابي كان يجد أرضية خصبة في التضامن القبلي. مثلا إذا كان أحد رموز القبيلة الفلانية كان مناصر لليو اس تي تي، البقيه تقريبا من ابناء قبيلته يكونوا في اليو اس تي تي، واذا كان الاخرين كانوا في الاتحاد العام للشغل نفس الشيء. دونك هذه اللي تفسر، وطبعا كان ثم تنافس كبير

0: تمت بالتنسيق بين الطرفين، خاصة وأن راهو كان ثم مجهود لتوحيد الحركة النقابية،
1: ايوه
0: لأنه الاثنين كانوا أعضاء في الفسام، النقابة الدولية الفيدراسيون سينديكال مونديال، واللي هي قريبة من الصف المعسكر الشرقي المعسكر السوفيتي، وحاولت أنها تقرب وجهات النظر بيناتهم، وكاد أنه يقع اتفاقات ولكن تم إفشالها فيما بعد. والاتحاد العام للشغل قرر آنذاك أنه ما يمشيش، يخرج من الفسام ويلتحق بالنقابات الحرة اللي هي أقرب إلى المعسكر الغربي. يعني أفرزت الحركة النقابية في جهة قفصة زعامات متعددة، في طبعا على رأسهم أحمد كليلي، المحامي بن ناصر، بالربح، لافي، العديد من الأسماء، فتاح، العديد من الأسماء اللي برزوا في جهة قفصة، وفيهم شكون ارتقى إلى المستوى الوطني. طبعا أحمد كليلي، ولكن فيما بعد ثم حسون بن الطاهر، ثم إسماعيل الجري، ثم العديد من لم يكن تأثيرهم فقط مقتصر على جهة قفصة، بل أصبح عندهم وزن وطني. ولكن راهو ثم لا يمكن أن نمر مر الكرام على التداخل اللي كان موجود ما بين الالتزام النقابي والالتزام السياسي.
1: وهذا الطابع المميز للاتحاد العام التونسي للشغل، هو ما اكتفاش بالنضال النقابي وإنما اشترك أيضا في الحركة الوطنية. نستسمحك فقط باش نسمعك لدقيقتين ثلاثة مرسال خليفة في هذا النغم الجميل جدا، وهو إهداء مني إليك.

عودة بعد تحية كل الشغالين بالفكر وساعد في كل مكان وفي كل الأوقات. نترحموا على شهدائنا الأبرار من بين النقابيين اللي ساهموا مساهمة فعالة في

0: الارتقاء بالعمل الاجتماعي في بلادنا وأيضا في المساهمة الفعالة في الكفاح الوطني. وهذاك علاش قلنا راهو الاتحاد العام التونسي للشغل يتسم بهذه الصبغة أو هذه الثنائية اللي تميزوا على بقية الاتحادات في الوطن العربي. عودة مباشرة إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصطفى التليلي. أستاذ مصطفى مرحبا، مرحبا بك مجددا. أيوة، حبيت تتحدث في
1: وصلنا النقطة.
0: أيوة،
1: هي أن أغلب الرموز العمل النقابي في المناطق الداخلية رأوا عندهم، كان عندهم صفتين، صفة نقابية وصفة سياسية.
0: أيوة.
1: إذا نأخذ على سبيل المثال أحمد التليلي ولا الحبيب عاشور وعبد العزيز بوراوي وغيرهم، كانوا هذوما في صفاقس ومحمد التليلي في قفصة، هذوما كان عندهم في نفس الوقت الدور النقابي والدور الوطني العام الذي يجعلهم في نفس الوقت يتحملوا مسؤولية سياسية في هياكل الحزب الدستوري الجديد. وهذا يعطاهم دافع كبير أنه الإضرابات العمالية مثلا اللي تقع هي إضرابات مطلبية صحيح من أجل تحسين ظروف العمال، من أجل التنقيص من ساعات العمل لضمان مكاسب مادية ومعنوية، ولكن في نفس الوقت أصبح الهاجس الوطني هو الغالب، وهذا أمر طبيعي باعتبار أنه آنذاك الحركة الوطنية كانت في حاجة إلى تكاتف كل القوى. الأمر يخص الأعراف، يخص الفلاحين، يخص المرأة، اتحاد المرأة، يخص الشباب، يخص الكشافة،
0: ما يسمى آنذاك
1: يخص العمل الثقافي.
0: نعم،
1: كل تلك الأعمال كانت تصب في البوتقة الوطنية
0: وهي المنظمات القومية آنذاك.
1: بالفعل، وكان هناك حديث عن الجبهة القومية.
0: أي،
1: أول مرة يقع في سنة 45-46 يقع رفع شعار الاستقلال، باعتبار أن الظروف الدولية بدأت تتغير بعد الحرب العالمية الثانية، فلأول مرة في مؤتمر ليلة القدر يقع رفع شعار الاستقلال يعني بصورة صريحة، باعتبار أنه قبل كان المطالبة بإدخال إصلاحات برلمان تونسي حكومة تونسية إلى غير ذلك، والمشاركة وإعطاء بعض الحقوق للتونسيين إلى غير ذلك. ففي 45-46 بدأ الشعار المطروح هو شعار الاستقلال، والفضل فيه يرجع لي تلك العقلية الجديدة لعقلية لم كل الصفوف، باعتبار أن حرب تحرير أو حركة تحرير وطني تتطلب تكاتف يعني مجهودات الجميع والبحث عن القاسم المشترك وليس على ما يفرق الأطراف. وهذا اللي يفسر أنه ابتداء من 46-47 خذا العمل الوطني منحة جديد، ولا العمل الوطني ما عادش مختصر فقط على النخب، بل خذا بعد شعبي كما المثل هذه بدأت من الثلاثينات ولكن زادت تجسد أكثر في الأربعينات. و يعني المسؤولين النقابيين أصبحوا مطالبين بالاستجابة لكل متطلبات العمل الوطني. مثلا عندما فشلت يعني تجربة الحوار في سنة 51 بحكومة محمد شنيق، حكومة الائتلاف اللي شارك فيها الحزب الدستوري بصالح بن يوسف وزير عدل وبعض وزراء آخرين من الحزب الدستوري، فبعد بعد الفشل وأصبحت الحركة الوطنية مقتنعة بأنه لابد من المرور إلى مرحلة أخرى فيها تصعيد أكثر ضد السلطة الاستعمارية حتى تجبر فرنسا على الاعتراف بحق التونسيين في الاستقلال. آنذاك وجدت الحركة الوطنية بصورة عامة يعني تجاوب كبير من رموز الحركة النقابية في مختلف الجهات، في صفاقس، في قفصة، في سوق الأربعة، في بنزرت، في العديد من المناطق.
0: والله أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ مصطفى، يعني احنا دائما وأبدا نحاولوا في صفحات من تاريخ الجهات باش نقتصروا أكثر ما يمكن على مساهمة الجهة في المشهد الوطني عموما. أنا باش نرجع بك شوية، فهمتني، كان بعد إذنك بطبيعة الحال، ونتحدثوا على هالدور تقريبا متميز النقابيين في قفصة بحكم ما يسمى بالتمثيلية النقابية، لأنه بحكم العدد اللي ذكرناه في أول حصتنا وفي أول حديثي مع سيادتك، بحكم ما يسمى مش يعني تمثيل العدد الكبير اللي كان متاع الخدامة، يأهلهم باش يكونوا متصدرين المشهد على مستوى وطني. يعني الجهة كانت تتصدر المشهد النقابي على مستوى وطني، يعني صلح لي إذا كان غلط.
1: لا، كلامك في محله تماما، أن الفقل
0: أيوة
1: العددي العمالي في جهة قفصة والنضالية أيضا والنضالية، لأن المسألة مسألة عددية فقط، عددية وخاصة نوعية في الالتزام بالقضايا الوطنية، أعطى القفصة صدى أن يجعلها مباشرة أحمد تليلي الذي نجح في بناء زعامة محلية ثم زعامة جهوية، وبعد ذلك مباشرة يصبح من الزعامات الوطنية اللي في قيادة الاتحاد العام للشغل وعندها كلمتها، ودعم الموقع ذاك ب دور الحركة النقابية في جهة قفصة في المرحلة، مرحلة المقاومة المسلحة. مرحلة المقاومة المسلحة أعطت دفع كبير أن ولت الحركة النقابية في قفصة،
0: نعم،
1: والحركة السياسية والوطنية بصورة عامة في جهة قفصة أصبحت يعني يقرأ لها ألف حساب في كل المراحل اللي تلت جانفي 18 جانفي 52.
0: ومن ذلك الوقت أصبح تقريبا العدد محترم، عدد ممثلي قفصة في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، منذ ذلك الوقت ثم عدد محترم من ممثلي الجهة،
1: خاصة زاد الأمور وضحت أكثر بعد الحصول على الاستقلال.
0: أيوة،
1: بعد حصول على الاستقلال أولا نعرفوا اللي عاشت البلاد أزمة كبيرة اللي هي أزمة الصراع بين الجناح البرغيبي والجناح اليوسفي والاتحاد العام للشغل بصورة عامة، ونقابي قفصة ونقابي صفاقس كذلك، يعني الاتحاد العام للشغل وقف إلى جانب الجناح اللي قادوا الديوان السياسي أنذاك بزعامة الحبيب بورقيبة، واللي يعني اعتبر أنه ممكن نعتمد سياسة المراحل، بما أن فرنسا قابلت مبدأ تمكينة تونس من الاستقلال بالتدرج الاستقلال الداخلي ثم بعد ذلك الاستقلال التام، فراهنت القيادة النقابية وجهة قفصة لعبت دور كبير في الأمر، ومش فقط جهة قفصة وكذلك جهة صفاقس، يجب أن نذكر
0: طبعا طبعا
1: بأن مؤتمر صفاقس اللي وقع لحسم الخلاف داخل قيادة الحزب الحر السوري بين الأمين العام وبين الحزب، كان كلمة فيها الأخيرة هي للحركة النقابية اللي وقفت وهي اللي ضمنت انعقاد المؤتمر صفاقس، وسمحت بأنه لا سيما وأن الحركة النقابية كان عندها من الأطراف القليلة داخل الحركة الوطنية كان عندها برنامج اقتصادي واجتماعي، وتم يعني نوعا ما إيجاد صيغة توافقية اللي هي الحزب الحر الدستوري الجديد يتبنى البرنامج الاقتصادي والاجتماعي واللي فيه العديد من المكاسب اللي وقعت بعد الحصول على الاستقلال كانت موجودة في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي.
0: على ذكر المكاسب،
1: موضوع التعليم،
0: نعم،
1: موضوع التعليم، موضوع الصحة، موضوع تحسين الأجور، موضوع المكاسب الاجتماعية اللي جات فيما بعد كلها تقريبا كانت موجودة في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي.
0: على ذكر المكاسب أستاذ مصطفى، بعد الاستقلال توا نتحدثوا على مساهمة الجهة يعني النقابات في جهة قفصة في على الصعيدين النضالي النقابي والكفاح الوطني. رغم ذلك بعد الاستقلال، رغم الزخم وحضور النقابيين من جهة قفصة، إلا أنه جهة قفصة يعني الحصيلة تقريبا تكاد تكون ضئيلة وضئيلة جدا من حيث المكاسب اللي تحصل هذه الجهة رغم وجودها وحضورها. يعني نعرف الطرح هذا ربما، ولكن لابد وأن نخرج يعني بمحصلة بنتيجة، يعني رغم كل هالحضور تاريخيا، وهذا ماذا تشهد عليه الوثائق، يعني ما نش نجامله في أبناء الجهة ولا نتحثه، وإنما رغم هالزخم، رغم هالحضور، رغم تمثيلية الجهة، رغم يعني حضور أحمد التليلي الله يرحمه، يعني ورغم ذلك الجهة ما حصدت تقريبا حتى شيء بعد الاستقلال. باش تفسر؟
1: أنا نقول أنه ما حصلت حتى شيء، لا أظن أنه معنى الكلمة مطابقة، أن جهة قفصة لم تنل ما يعني مقابل لما قدمته في العمل الوطني وفي العمل النقابي وفي العمل.
0: هذا سؤالي،
1: هذا متفقين فيه تماما.
0: وهذا سؤالي،
1: اعتبارات متعددة دخلت في الحسبان أولا، أما لكن أن هناك مكاسب، هناك مكاسب شملت تقريبا مختلف المناطق، منها قفصة، من موضوع التعليم مثلا، المدارس اللي تم
0: على مستوى وطني، هذيك سياسة وطنية، نحكي جهوية،
1: سياسة وطنية بالفعل.
0: أي
1: بالنسبة لي اللي دخلت في الاعتبار ونوعا ما أدخلت نوع من يعني
0: من الضغينة، من الضغينة، قلها ولا تخف،
1: نوع من الميز اللي وقع.
0: أيوة.
1: نوع من الحيف، ولا
0: نعم.
1: نوع من الحيف.
0: نعم.
1: هو خاصة بعد فشل المحاولة الانقلابية،
0: هذا هو
1: 1962.
0: أيوة.
1: فشل المحاولة الانقلابية خاصة وأنه فيها عدد لا بأس به من أبناء قفصة ومن أبناء ولاية بنزرت زادة،
0: علما وأنه المجموعة هذيك، وإحنا نتحدث على العمل النقابي، المجموعة لا صلة لها بالعمل النقابي،
1: يعني يمكن أن نقول أنه لا صلة لها بالعمل، ولكن عندها علاقة بالعمل الوطني،
0: عمل الوطني بالتفقين. أي
1: لازر شرايتي كان أحد، كان رمز من رموز النضال المسلح.
0: نعم.
1: المقاومة المسلحة، كان وصل إلى درجة أنه أصبح يعتبر القائد العام للجيش الوطني التونسي.
0: أي
1: إذن يعني، لكن الفشل المحاولة الانقلابية أضعف موقع أحمد التليلي على المستوى الوطني.
0: واضح. بهذا ننهي الحديث مع سيادتك، نحب نشكرك مرة أخرى جزيل الشكر على كل ما تفضلت به، وعلى رحابة صدرك، وعلى هالوقت اللي منحته لنا هكا، عطينا يبدو لي حق جهة قفصة. في الحصص القادمة بإذن الله باش تحولوا إلى جهات أخرى في الجنوب الغربي دائما، ونواكب صفحات من تاريخ الجهات، مختلف الأحقاب التاريخية في جهاتنا في الجنوب الغربي. بهذا أعزائي المستمعين، حضرات السادة والسيدات، أصل وإياكم إلى نقطة ختام هذه الحصة، أرجو لكم دائما السلامة والأوقات الطيبة، تصبحون على محبة، إلى اللقاء، مع أجمل تحيات راضية في الهندسة الفنية وعمر العلوي من أمام الميكروفون، إلى اللقاء.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام الحديثة عشرة ليلا.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت مجموعة من النقابات الأساسية بمدينة المتلوي من ولاية قفصة تقديم استقالتها الجماعية من هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك على خلفية ما وصفته بالتجاوزات المتكررة التي استهدفت نقابات الجهة خلال مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة مؤخرا وفق بيان صادر عنها. في ولاية توزر تستعد المكتبة الجهوية ابن الشباط لإطلاق فضاء للمطالعة خاصة بالمكفوفين وضعاف البصر. يتواصل بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد إنجاز مشروع سوق المنتوجات النسائية بالرقاب، ويهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا ودعم قدراتها في تثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية من خلال أحداث سوق منظم ومهيكل يضم 10 محلات في اختصاصات متنوعة. واكبت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزرية الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي اختتام أشغال القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام بحضور 35 رئيس دولة وحكومة. وحددت القمة عدد من القطاعات ذات الأولوية القصوى للسنة القادمة، أبرزها السيادة الصحية والتصنيع الأخضر، الفلاح والفلاحة ذات القيمة المضافة. انطلقت الثلاثاء بمدينة غازان الروسية الدورة 17 للمنتدى الاقتصادي الدولي روسيا والعالم العالم الإسلامي بمشاركة وفود رسمية واقتصادية وإعلامية من أكثر من 100 دولة، من بينها تونس التي تسجل حضورا محدودا في هذه الدورة. أخيرا استشهد 13 شخص وأصيب آخرون الثلاثاء في غارات صهيونية على عدة بلدات لبنانية، ونفذ حزب الله هجمات بمسيرات مفخخة استهدفت قوات الاحتلال في جنوبية لبنان وعند الحدود، كما دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات شمالي الأراضي المحتلة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
6: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على 3 أنواع: الضوء الوضعي بيوس، وضوء المقاطعة كوت، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ترانيم ترانيم عناق القوافي والأوتار ترانيم, ترانيم مع سمية رجب.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من ترانيم مع زوفات الحروف والأوتار، رحلة جميلة تتلحف فيها ظلال الكلمات المتعانقة مع هدهدة الموسيقى. سنرحل دوما في ثنايا الأسطر ودندنة المقامات. الكتاب جليسنا المؤنس، المعلم، العاشق والمعشوق. يقرأ العاشق قصة جميلة ويقرأ كذلك فكر وحكاية.

هل نعاشر كتبنا فقط ونحبها أم نأخذ بعضها نبراسا في رحلة الحياة ونستفيد أيضا؟ والأرجح أن كل ذلك يجتمع سوية عندما نحب مجالسة الكتاب، فنعاشر الكتب ونحب شخوصها ونتأثر بأحداثها وننتظر ما فيها ونصنع لها نهايات عندما لا تروقنا نهايتها أحيانا. تمتزج أقوام القوافي ببهجة الموسيقى فتأتي الترانيم، رحلتنا الإذاعية الجميلة الهادئة التي ستجمعنا أسبوعيا على موجة إذاعة قفصة.

تقول أحلام مستغانمي في ذاكرة الجسد: نغادر الوطن محملين بحقائب نحشر فيها ما في خزائننا من عمر، ما في أدراجنا من أوراق، نحشر ألبوم صورنا، كتبنا التي أحببناها وهدايا لها ذكرى، نحشر وجوه أحبابنا، عيون من أحبونا، رسائل كتبت لنا وأخرى كنا كتبناها، آخر نظرة لجارة عجوز قد لا نراها، قبلة على خد صغير سيكبر بعدنا، دمعة على وطن قد لا نعود إليه.

الأوطان في الكتب والأوطان في الواقع، سكن منشود تتلحفه الأرواح فتأمن، وفي راحة الروح نشوة وبهجة، حب متوهج وعطاء لا متناهي. يقول الكاتب الأردني جلال برجس في نشيج الدودك: إنهم يقرؤون ليطمروا الجرح بغابر الكلمات، إنهم يقرؤون من أجل نافذة تطل على بحيرة لا تطأها كائنات القلق، يقرؤون لعلهم يعثرون على كتف مواسي يجيء لهم بإغفاءة لذيذة، يفعلون ذلك سعيا إلى نور يهد كتف الظلمة. فالكتاب وطن.

ونحن نرحل في أناقة الحرف وسمو المقامات نستقر بعض الوقت في نص نزار قباني الذي راوح بين عذوبة الرحيل وعذوبة البقاء. قال نزار واعدا متوعدا: كن في حياتي الشك والعتابة، كن مرة أسطورة، كن مرة سرابة، كن سؤالا في فمي لا يعرف الجواب، من أجل حب رائع يسكن القلب والآداب، كن أكثر اقترابا، انزع حبيبي معطف السفر، وابقى معي حتى نهايات العمر، فما أنا مجنونة كي أوقف القضاء والقدر، وما أنا مجنونة كي أطفئ القمر. ماذا أنا لو أنت لا تحبني؟ ما الليل؟ ما النهار؟ ما النجوم؟ ما السهر؟ ستصبح الأيام لا طعم لها، وتصبح الحقول لا لون لها، وتصبح الأشكال لا شكل لها، سيصبح الربيع مستحيلا والعمر مستحيلا.

إذن عندما نقرأ يتعلق بأذهاننا أشياء كثيرة كالفكر والمشاعر، يحيط بنا جميل الشغف، نحن عاشقين للكلمة، وفي البدء كانت الكلمة، ماذا لو لم تكن الكلمة؟ ملحمة معرفة وشعور، هاوية للكلمات في أودية عديدة. تكلم الإنسان وقبل ذلك اكتشف الأصوات، مزج بين ذلك وذات فجاءت الترانيم، كلمات جميلة وأصوات عذبة في محاريب الحياة والرغبة اللامتناهية في البقاء. تكاد توهمنا الأفكار والكلمات والموسيقى والكتب كذلك بالصواب المطلق والحقيقة الواحدة، لكنها تظل تتركنا نظل ونهتدي في كل مرة، فلا عنوان ثابت لمشاعرنا ولا قرارات حاسمة في علاقتنا بما نحب وما لا نحب.

0: مع تحيات سمية رجب.
1: ترانيم ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

مبادئها واضحة، وهي وقف دائم للحرب والتعويض عن الأضرار ورفع الحصار والعقوبات، فيما ألمح ترامب إلى تحرك عسكري محدود ضدها. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.

0: غنيلي
1: غنيلي. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحلة جديدة مع غنيلي. اليوم اللي بشي غني لنا هو الفنان عدنان الشواشي. هو عدنان بن عثمان بن عبد الحكيم الشواشي، تولد في تونس العاصمة في ديسمبر 51 من عائلة أصيلة ولاية باجة، وين قضى طفولته. يعتبر المحيط العائلي للفنان عدنان الشواشي من أهم الأسباب اللي خلته يتغرم بالفن، وكان جده يسمع برشا المدارس الفنية الشرقية القديمة كما الشيخ سيد الصفتي، سلامة حجازي، علي الدرويش، عبد الحي حلمي. فتربى الفنان عدنان الشواشي على سماع هالمشايخ وهو في سن 7، وبدأ يحفظ أدوارهم وموشحاتهم. بدأ المطرب عدنان الشواشي مشواره الفني عام 75-900 بغناية أولى بعنوان نظرة من عينك تسحرني، من كلمات أحمد خير الدين وألحان صالح المهدي. غنتها عليا قبله لكنها ملقيتش الحظ والنجاح والرواج إلا مع عدنان الشواشي، والسبب هو الدور اللي ولد تلعبه التلفزة والمنوعات في ترويج الأعمال.

مع عدنان بكتابة بعض الأعمال وتلحينها، ولاقت استحسان المستمعين مثل يليل جمالك ويا زمان. وفي أواخر السبعينيات تعرف الفنان عدنان الشواشي على صديق عمره ورفيق دربه الشاعر الحبيب محنوش اللي كان هو الآخر أنذاك في بدايته، وكان يسجل المدايح والأذكار في الإذاعة ويمتاز عن بقية الشعراء بكونه عنده دراية بالمقامات التونسية. كون عدنان الشواشي والحبيب محنوش ثنائي متكامل، وأثمر التعامل بيناتهم أغاني قيمة كما عيني على سحر الهواء، يا ناس محل السهر، ابكي يا عين، وغيرها من الأعمال الناجحة بكل المقاييس في الفترة هذيك.

بعد هالنجاح جت الفرصة مناسبة لعدنان الشواشي للصعود على مسرح قرطاج الدولي عام 1980، وكانت هيك أحدى المحطات المهمة جدا في حياته، وشاركوا الحفل أنذاك كل من لطفي بوشناق اللي غنى قدود حلبية، ولطيفة العرفاوي اللي غنت الأم كلثوم، وعبد القادر العسلي غنى الوديع الصافي، ومنيا البجاوي اللي غنت أغاني شرقية، فيما اختار عدنان الشواشي أنه يغني من رصيده الفني الخاص على عكس بقية فناني السهرة، وكانت هالسهرة أشبه بفرصة أخرى لمزيد التعريف بأغانيها.

بعد ذلك قام بإعداد وتسجيل ألبوم عيني على سحر الهواء في شريط كاسات لقى النجاح في تونس وحتى في بعض الدول العربية. قام الفنان عدنان الشواشي بإنجاز ألبوم ثاني فيه أغاني ما قلت شهرتها على الأغاني السابقة، ومن بين الأغاني هذه يمنسيتني الحرمان.

قام عدنان الشواشي بإثراء الساحة الفنية التونسية بتجربة هي الأولى من نوعها من خلال القيام بأغاني موجهة للفئة العمرية الصغيرة، يصاحبوا في الغناء أطفال يقوموا بدور مهم في الأغنية. فأنتج أغنية أحكي لي عليها يا بابا مع سونيا مبارك، أغنية يا بابا الله يخليك مع أنيس الصيادي اللي غنى معاه زيد أغنية حرمان.

في عام 1984 قام عدنان الشواشي بإصدار أغنية عيبة من ألحان وكلمات لحبيب محنوش وتوزيع سمير العقربي.

بعد التجربة هذه جاي لأول مرة تعامل مع الشاعر جليدي العويني بغنية طوعتك من أنجح أغاني عدنان شواشي أغنية الليلة الليلة واللي قام توزيعها منير الغضاب اللي كانت الأغنية هذه محطته الأولى في التوزيع. قام عدنان الشواشي أيضا بتصويرها في كليب أخرجه رياض الكعبي وكان أول كليب تصوره وتسجله مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية.

بداية الألفية جديدة وفي عصر ظهور الفضائيات وطغيان المال على الفن، واجه الفنان عدنان الشواشي كما غيره من الفنانين صعوبات برشا الوصول بأعماله للجيل الجديد من المستمعين، فقرر التوقف فترة ومن ثم العمل على إنجاز أغاني جديدة تتماشى وما يوجد على الساحة، مع المحافظة على نفس الخصائص اللحنية والغنائية على غرار أغنية كبرت وأغنية الناس إيش أجرى لهم.

0: غنيلي
1: غنيلي
2: إذاعة قفصة معك
3: راديو قفصة بوانت إن.
4: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
5: ما زلنا مع من لنا فيهن قدوة، نبحر مع سيرهن حتى تكون لنا ولكم منهجا. معنا اليوم صحابية جليلة كانت أما مؤمنة وسيدة صالحة، إنها أم سعد الأنصارية، واسمها كبشة بنت رافع. والدها رافع بن معاوية، وأمها أم الربيع بنت مالك. وأما زوجها فيدعى معاذ بن النعمان من بني عبد الأشهل، وأحد سادة الأوس المرموقين. أنجبت له كبشة 4 من الذكور، وهم سعد وعمرو وإياس وأوس، وبنتين هما عقرب وأم حزام. حين توجه وفد من رجال المدينة إلى مكة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل والوفود ويدعوهم لدخول الإسلام. ولما التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفد المدينة وكان فيهم أبو أمامة، عرض عليهم ما جاء به من عند الله تعالى، وتلا عليهم شيئا من آيات القرآن الكريم، فهفت قلوبهم إليها وأعلنوا إسلامهم بين يديها، وسألوه أن يرسل معهم أحد أصحابه عند عودتهم إلى المدينة حتى يعلم أهلها القرآن الكريم وينشر تعاليم الإسلام بينهم. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه الكرام، شابا مشرق الطلعة، فصيح اللسان، عذب التلاوة، يأسر القلوب حديثه وتنقاد النفوس إليها. كان ذلك الشاب مصعب بن عمير سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفيها نزل ضيفا على أسعد بن زرارة، وبدأ الناس يفدون إليها. وذات يوم خرج أسعد ومصعب إلى أحد بساتين المدينة، وفيما كان يتحدثان إلى بعض الغلمان رآهما سيدا الأوس، يقال لأحدهما أسيد بن حضير وللآخر سعد بن معاذ ابن ضيفتنا وجلستنا لنهار اليوم أم سعد الأنصارية. فقال سعد: ألا ترى يا أسيد ما يجري هناك؟ إني لأخشى أن يفسد هذا الفتى المكي غلماننا ويستميل إليه ضعفاءنا، فانطلق إليه واسجره وأمره أن ينصرف من ديارنا. حمل أسيد حربته ثم اتجه إلى حيث يجلس أسعد وضيفها، وطلب من مصعب مغادرة المكان. وقابل مصعب ثورة أسيد وغضبه بهدوء بالغ وتهذيب شديد: أو تجلس فتسمع، فإن أعجبك ما سمعت قبلته، وإن ساءك وكرهته انصرفنا عنك وعدنا من حيث أتينا. كان أسيد رجلا عاقلا، فلم يجد في قول مصعب تعديا ولا تجاوزا للإنصاف، فقال لها: لقد أنصفت، فأسمعني ما لديك. ثم غرز حربته في الأرض وقعد، وإذا بمصعب بن عمير يتلو سورة العصر، فتهلل وجه أسيد وراح يقول: ما أحسن هذا الكلام وما أجملها، ماذا علي أن أصنع للدخول في هذا الدين؟ فقال مصعب: تشهد شهادة الحق، ثم تذهب فتطهر جسدك وثيابك، وتعود فتصلي ركعتين، وتصبح واحدا من المسلمين. لم يخب أسيد طويلا حتى عاد والماء يقطر من رأسها، فعلمه مصعب الصلاة، ثم حمل حربته وعاد إلى سعد بن معاذ وهو ينادي في قومها. فقال سعد: أقسم أن أسيدا قد رجع بغير الوجه الذي فارقكم به من قبل. ثم التفت إليه وقال: ما صنعت؟ قال أسيد: أمرتهما بالانصراف فواعداني بذلك. قال له سعد: ما صنعت شيئا؟ وأخذ الحربة من يده، ثم توجه إليهما غاضبا، فصنع به مصعب ما صنعه بأسيد: أو تجلس فتسمع، فإن أعجبك ما سمعت قبلته، وإن ساءك وكرهته انصرفنا عنك وعدنا من حيث أتينا. ورأى سعد السداد في